0: موج مع الموجة.
1: DJ Sammy on the mix.

Say less, do more.

0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول ياس.

0: جوانا
1: جوانا دنا فرعون
2: مريم سبت ملك ابن حلال سالك صعب عليك تنسيني جوانا ما نجيب مخزون ونبارك
1: انا برج الثور يا سفرشور انا ما بحبش اعيش الدور

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM Music.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرد

Yeah. Shorty, I know what you need.

0: تسكر ولا ترقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: جوهرة FM Music.

موج مع الموجات.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهرة FM Music Nonstop.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر FM بتاريخ الجمعة، بتاريخ السبت 4 جويلية 2026، الموافق ل 19 من محرم 1448 للهجرة. صباح النور، صباح الخيرات الكل من اختار جوهر FM. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من السورة المكية، سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

6:24 دقيقة على جوهرة فم، بداية المشوار في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ السبت 4 جويلية 2026، الموافق 19 من محرم 1448 للهجرة. موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح كالعادة، ريتم صباحي، إيقاع صباحي، معلومات وأخبار وفقرات صباحية نرافقكم من خلالها في نسق تصاعدي لنهاير جديد. إن شاء الله مبروك وسعيد عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم رافقكم سمية صغير في الإخراج التقني وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، بعد شوية كارول سماحة، ونرجع لكم 6:30 بالضبط مع أولى الفقرات اللي هي لانفو غمالي، من خلالها ناخذ فكرة على آخر المستجدات في تونس والعالم، وإن شاء الله الفقرة هذه باش تأمنها من الجبلة من قسم الأخبار.

0: الانفوغاما.
1: رجعنا لكم بالانفوغاما اللي من خلالها تكون ولا باج مع اخر الاخبار وكل التفاصيل. اليوم اتامنها منال جبلة. صباح النور منال. اهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين. ريحه الاستوديو بالفل من عند
1: سمية صغير. اذا شميت الفل ولا ياسمين راي سمية صغير
2: ما شاء الله معنا. ريحه فاوحه. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع.
1: يعيشك منال. دونك شنو اللي عندنا اليوم ان شاء الله من اخبار باش نتابعوها في السبعه؟
2: باش نبداو بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم. البارح جلسه استماع اولى الى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وزير الاقتصاد كان في مجلس النواب جلسات لمده تقريبا 3 أيام للاستماع ليه بخصوص هذا المخطط ومناقشته. والبارح العشيه كانت جلسه مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم بخصوص نفس المخطط. تم ترفيع في العقوبة السجنية ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل من أجل تهمة الخيانة الموصوفة. على المستوى الدولي عمان توافق على العمل مع فرنسا وبريطانيا لإبقاء مضيق هرمز مفتوح. الرئيس الأمريكي يقول أنه منح طهران أسبوع من أجل تشييع خامنئي. وباحث إيراني يقول أنه أكثر من 20 مليون شخص مش يشاركوا في تشييع المرشد دعما لإيران. ونختم في الأخبار الدولية مع الرئيس الروسي اللي قال أنه أو أشاد بالسيطرة على مدينة استراتيجية في أوكرانيا. والرئيس الأوكراني يتوعد بأسلحة نوعية. هذا فيما يتعلق بالأخبار الوطنية والدولية. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي مش تجيكم بالتفاصيل في 7:30 مع أنيس الذوادي. لحوم ملوثة وراء نتائج إيجابية في اختبارات المنشطات لعدد من اللاعبية المنتخب التونسي تقريبا 8 لاعبين. وأكيد مش نتبعوا أبرز ردود الأفعال على هذا الموضوع. أيضا مش نتبعوا نتائج البارح ومباراة اليوم في المونديال وبرنامج الثمن النهائي وآخر الأخبار مع أيضا تفاصيل المواعيد انطلاق البطولة وآخر أخبار الميركاتو.
1: أكيد مع أنيس الذويدي نلقاو التفاصيل ومعك أنت زادة بعد أقل من نصف ساعة من خلال النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا اللي تسمعوها إن شاء الله في 7:00. شكرا ليك منال يعطيك الصحة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى من عند شهرزاد أحب اسمك. بعد شوية وائل كفوري نرجوكم أكيد بمتابعات وأخبار أخرى تلقوها معنا في الماتينال ويكاند على جوهرة فهمة.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم من جديد في الماتينال ويكاند 6:54 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية الموعد بيش يكون إخباري مع منال جبل الله، وإحنا بعدها بيش نقدم لكم التطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026، هل ترى فما نسمة كما البارح وإلا لا؟ أكيد بيش تلقاو معنا أكثر تفاصيل في علاقة بدرجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة، لكن خليني نتوجه بمساج للناس اللي في الصيف رغم حرارة الطقس يحاولوا أنهم يتجنبوا ماكسيموم أجهزة التكييف، يعني الكليماتيزور، واللي كي تجي تحكي معهم يقولك نحسوا يقلقني، نحسوا يمرضني، نحسوا يهبط لي على مفاصلي. فحبيت نقولكم اللي الإحساس اللي قاعدين تحكيوا فيه ذاك راهو الكل صحيح ومثبت علميا، لكن لغالب الضرورة أنه نستعملوا أجهزة التكييف، للضرورة أنه نستعملوا مبردات هذية باش الواحد ينقص شوية من الإحساس بالسخانة. علاش نقولكم كلامكم صحيح وإحساسكم صحيح؟ على خاطر وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر البارح قدموا بلاغ مشترك وأكدوا فيه الكلام هذية، أنه قالوا صحيح فما انعكاسات سلبية لأجهزة التكييف هذية، فما تأثيرات تنجم تقوم بها على صحة الإنسان. هذيك علاش ذكرت بمجموعة من التوصيات والإرشادات للاستخدام السليم لأجهزة التكييف بطريقة صحيحة وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها بيان سور الصيانة. الصيانة راهي لازمة سنويا يلزمها تصير لأجهزة التكييف، وملزمهاش تفوت 7 درجات بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي، ويلزم بطبيعة رغم وجود الأجهزة هذية يلزم الغرفة ولا الفضاء المكيف يتهوى طبيعيا ما بين 10 و15 دقيقة أقل حاجة يوميا. بطبيعة بكلنا نعرفوا كالعادة السنوية نتاع نظفوا لفلتر المرشحات بانتظام، ونضبطوا الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية، ونتجنبوا خصوصا التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وقت اللي أنت تدخل من بلاصة سخونة. دونك تردوا بالكم من الشوك هذاك اللي تنجموا تاخذوه، وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. هذه التوصيات الضرورية واللازم جدا للناس اللي تحب تستعمل المكيف وتحب تستعمل أجهزة التبريد. وأكدت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في البلاغ متاعهم، قالوا ردوا بالكم، روك الأحاسيس اللي عندكم تاع يتعبني ولا يقلقني ولا نحس روحي عيني تحرقني ولا يهبط لي على مفاصلي، راهي كلها مؤشرات متاع أنه فما بعض المخاطر اللي تنجموا تتعرضوا لها. فردوا بالكم، الاستعمال السليم راهو يحميكم، راهو أنكم تضبطوا درجة التبريد على 26 أو 27 راهي من طرق الوقاية والحماية لكم أنتم. ساعات نسمع عبيد يقولك 26 حسوا ما يبردش، ما يبردش بشوية شوية وبقت بتاو تحسوا يبرد، فقط وقت اللي درجة الحرارة متاع جسمك أنت تتأقلم مع درجة الحرارة متاع الفضاء اللي أنت موجود فيه. وإن شاء الله هنقولوا اليوم فما شوية نسمة ما تستحقوش للكليماتيزور، وإن شاء الله تعدي ونهير مزيان، نهير صيفي هو صحيح، لكن تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات الجوية الطقس اليوم تلقوها مباشرة بعد أخبار السبعة. خليكم معنا.

على بالك. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها.

0: وزير الصحة في زيارة فجائية إلى مستشفى سهل، وتحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية في مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، زيارة فجائية لوزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول للوقوف ميدانيا على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق ما نشره رئيس المجلس الجهوي بولاية سوسة محمد القدرة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظم مساء الجمعة جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000. وفي مستهل الجلسة، أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ للمجلس بأن هذا المخطط يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي تقطع مع الأساليب التقليدية التي كرست المركزية وحجبت الجهات عن المساهمة الفعلية في صياغة الخيارات التنموية لتؤسس لمسار جديد يجعل المواطن شريكا حقيقيا في صناعة القرار والجهة فاعلا أساسيا في تحديد أولويات التنمية، مشددا على أن نجاح هذا المخطط يظل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة. من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا تناول الجزء المتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوره التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرح هذا المخطط. كما استعرض الوزير أبرز الإحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العملي الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد المستشار السابق بديوان وزيرة العدل مكرم جلاصي وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 أعوام إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في شهر مارس 26 و2000 بثبوت إدانة المتهم مكرم جلاصي فيما نسب إلى إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. دوليا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلنان في بيان أن عمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة وفرنسا لإطلاق مهمة عسكرية للحفاظ على مضيق هرمز دون حصار مستقبلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة يوم الاستقلال أن أمريكا منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف، مؤكدا أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأمريكي، مشيرا أيضا إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية جدا إلى طهران وحسمت المواجهة أيضا مع فنزويلا في يوم واحد. الباحث في العلاقات الدولية محسن فرخاني يقول إن تشيع علي خامنئي سيشهد مشاركة أكثر من 20 مليون شخص دعما للجمهورية الإسلامية، وسيشكل رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الضغوط لن تنال من تماسك إيران وأن شرعية النظام تستند إلى الدعم الشعبي. وبدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشيع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والتي تستمر 6 أيام. ختاما، رئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وستة دقائق على جوهر اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا كالعادة. مباشرة بعد الأخبار يكون الموعد مع التطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026، بقايا أمطار بالسواحل الشرقية منتظرة صباح اليوم، سحب قليلة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل آخر النهار فقط مناطق الشمال الغربي. الريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة بشكون مضطرب أول نهار في شديد الاضطراب آخر النهار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

0: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة و14 دقيقة على موجاتنا في الماتينة الويكند، رجعنا لكم بموعد الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم. دونك ديما نذكركم 85-990 على ذمتكم مستمعينا، 24 على 24، 7 على 7 باش تهنيو العزيز عليكم بأعياد ميلادهم. اليوم 4 جويليا هو تاريخ ميلاد فاطمة جديدي، اللي نقول لها صباح النور يا فاطمة. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير عسامة.
1: صباح النور يا لله، صباح الفرحة، وإن شاء الله كل عام وأنتي حية بخير.
2: عايشك عشقتي ربي يحيك الأمثال.
1: فاطمة فرحانة بعد ميلادك، ما تفكرته ما
2: مالك فاطمة؟
1: مالك قولي باش ننساه أنا التاريخ هذايا. أي فاطمة، أنتي أول مرة تتعدى معنا في جوهرة فام؟
2: أول مرة.
1: إن شاء الله مش الأخيرة يا لله. وإن شاء الله وإن شاء الله تكون فرحانة عادة بالسربريز هذايا اليوم.
2: إن شاء الله أي فرحانة ما.
1: عايا للا، دونك طلع معايا شكون اللي حبي يودك بالمداخلة هذية ويخلي لك هكا ذكرى طيبة إن شاء الله، وتتفكر تقول فك العام تعديت في عيد ميلادي على جوهرة فام. زعما شكون؟
2: والله ما عندي شكرا ما.
1: تقول أنت الحبيب ولا أصحاب برشا؟
2: هاي
1: أقربهم إلى قلبك.
2: والله ما عنديش ما عنديش شكون معناها أولادي ما.
1: طيب ولا لمحت لك يا فاطمة، قلت لك أقربهم إلى قلبك نغمل، ما هو معاش تتخمم تقول يا أولادي. مريم ومرام ويقين هكا ولي.
2: عايشك ربي يحيك
1: ربي يفضلهم لك يا للا.
2: عايشك
1: وتفرح بيهم إن شاء الله. شكون الكبيرة في البنات؟ شكون؟
2: مريم.
1: ملا مريم هي صاحبة الفكرة وهي اللي بعثت لسماس وهي اللي قالت لأخويتها نعملوا الماما سوربريز.
2: عايشة ربي يفضلها، هي أخذت الباك
1: إن شاء الله. ألف
2: مبروك عليها. عايشك بارك الله فيك ربي يحييهم ويفضلهم
1: ان شاء الله ديما
2: في الوقت الطيب.
1: وربي يفضلك البنات ان شاء الله، وان شاء الله دموع الفرحه ديما.
2: عايش
1: شكرا لك
2: ربي يحييك.
1: شكرا لك، ان شاء الله نهارك سعيد. نتعديو سي المنجي مرزوق من سوسه. اهلا وسهلا سي المنجي.
3: صباح الورد والفل والياسمين لخشنا الغاليه.
1: يا خويا مرحبا بك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: يعطيك الف صحه وبارك الله فيك ونسلم على الناس الكل.
1: يعيشك يا سي المونجي. لو طون اللي حكينا مع مدام فاطمه اكيد انت قاعده تتخمم زيدا هكا ولا
3: بطبيعه بطبيعه.
1: جاوبني مال على سؤالي.
3: والله عندي شك بنيتي ايه في المهديه مريضه في مقيمه في المستشفى واني في سوسه.
1: ربي
3: خاطر عايشه قاعده تعدي غادي، لكن كتب لها القدر انا مقيمه في المستشفى غادي وربي يشفي ان شاء الله.
1: ربي يفرج عليها ان شاء الله. ايت عليها في روحها تواسي المنجي ما عليهاش ملي.
3: ها ماذا اختي اللي عرضتها ألفة ان شاء الله وكاو يقولوا كان الزوج هذوما مغرومين هذوما.
1: بنتك ألفة ربي يفضلها لك ان شاء الله ويفضل لك ايه يا زيده. دونك ألفة هي اللي بعثت الميساج وقالت لك باباتي راني نحبك برشا وربي يفضلك ويخليك لينا ويطول في عمرك ان شاء الله.
3: يعيشك واني ديما نتبع فيكم، واني يخدم تاكسي والحمد لله في سوسه لهنا.
1: اي
3: وما شاء الله ما شاء الله عندي 42 سنه كاين والله العظيم اخت سناء كاني بديت تو انا نخدم، كاني بديت اول عام نخدم. علاش؟
1: على
3: خاطر بك تعرف الضغط نتاع في سوسه والضغط نتاع التاكسي الفردي والضغط نتاع الحراره والطقس، والحمد لله نهبط حريف نتاع الحريف مصلي على النبي ننسى كل المشاكل نتاع الضغط نتاع
1: الامبوتياج.
3: والحمد لله والفضل لله ان شاء الله يا رب.
1: الحمد لله وربي يشدك بصحه البدن وان شاء الله الكارير مازالت طويله قدامك ويعطيك الصحه. حياة المنجي شكرا لي.
3: يعيشك يعيشك يعطيك
1: الصحة. هذا شنو اللي عندنا اليوم في قوم عيدك اليوم؟ نتعداو للفوت توت سويت. يلا اغزرولي ليكيب يعيشكم، هاي اختاروا لي رقمي، هاي نستنى فيكم. زوز محليهم نعرف، هاي زوز محليهم وزوز يستاهلوا وزوز معزهم، اما عندنا كادو بركة، عندنا مونجيلا بركة. دونك رقم واحد مدام فاطمة، إن شاء الله ألف مبروك يا فاطمة جديدي مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام، تلبسها بالصحة يا ريلا وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة على جوهرة فام وفي قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبورت.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

0: FMTV.
1: بعد خيبة المونديال وصفر من النقاط في منتخبنا الوطني التونسي، صدمة جديدة البارح كانت في ليكيب ناسيونال، أكدتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اللي أكدت أنه فحوصات المنشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من المنتخب الوطني التونسي، وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك، خاصة أنه المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار مش تكون فما عقوبات في حق ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قال أنه سبب يرجع لاستهلاك لحم متاع بقر تم حقنه بمكملات غذائية وليس له أي علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة، من بينهم ما أكدته أيضا صحيفة ديلي ميل زوز ملعبية اللي هما حنبال المجبري وأنيس بن سليمان معهم 6 ملعبية أخرين. وقال أيضا المصدر هذا أنه الفيفا تمنع استيحاب بعض البهارات والطباخ، لهذا تم تناول المواد والأطباق الغذائية المتاحة في المكسيك اللي كان تعرضوا أيضا عديد الحالات في السابق في المكسيك حالات مماثلة جراء تناول لحم البقر. ونذكر أنه منتخب النرويج على عكس تقريبا ما أكدوا بعض الصحف أيضا أنه شفنا النرويج هزت أكثر من 400 كيلو حوت وأكثر من 180 كيلو جبن وغيرهم من الماكلة في ستاج وأيضا خلال تواجدهم في مونديال 2026. نحكيو على الكرة، نحكيو على التشويق المتواصل من البارح حتى اليوم الفجر في مقابلة الدور 16. البارح المنتخب المصري تأهل على حساب أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في ركلات الترجيح في 120 دقيقة بالتعادل هدف مقابل هدف. إمام عاشور كان سجل المنتخب مصر دقيقة 13 وأيضا قاعد يقدم في مقابلات كبيرة، هذا الهدف الثاني ليه مع مصر في مونديال 2026. وعدل محمد هاني بالخطأ في مرماه في دقيقة 55 قبل ما يفوز منتخب الفراعنة كما قلت بركلات الترجيح 4-2، منها بانينكا كانت لمحمد صلاح في ركلات الترجيح، وهكا مصر تحقق إنجاز تاريخي بالوصول لأول مرة في تاريخها لثمن النهائي المونديال. الأرجنتين تفوز على الكابفير في الحصص الإضافية 3-2. الكابفير اللي أحرجت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وبقية النجوم. ليونيل ميسي كان سجل هدف الأول دقيقة 12، عدل دوارتي للكابفير في دقيقة 59، 90 دقيقة وفات عن نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ثم المرور إلى الحصص الإضافية كان لاعب ليساندرو مارتينيز الثاني للأرجنتين، ثم كابرال عدل للكابفير في دقيقة 103 قبل ما يسجل ديني بورجيس بالخطأ في مرماه ويهدي التأهل للأرجنتين في الحصص الإضافية. لكن حقيقة شابوبا بالنسبة للكابير بلد 500,000 نسمة فقط اللي أبهروا العالم في أول مشاركة لهم في المونديال، خاصة الحارس فوزينيا مردود خرافي في عمر 40 سنة وكان تألق البارح في مواجهة ليونيل ميسي. اليوم الفجر المنتخب الكولومبي فاز على نظيره الغاني هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابلة هذه كان سجله جون أرياس في الدقيقة 14 مع تألق للويس دياز اللي خذا جائزة أفضل لاعب في المباراة. اليوم في البروغرام زوز مقابلات، أولى مقابلات الدور الثمن النهائي، قمة أولى بتكون انطلاقا من 6 متاع العشية في مدينة هوستن الأمريكية. المنتخب المغربي يحمل أمال العرب وأيضا الأفارقة من خلال مواجهة المنتخب الكندي، وحتى مدربه محمد وهبي قال هذه بتكون أصعب مواجهة في المونديال. 10 متاع الليل في فلاديلفيا في أمريكا المنتخب الفرنسي القوة الضاربة إلى حد الآن في المونديال خاصة هجوميا بيلعب ضد منتخب الباراغواي اللي كان مفاجأة وأزاح منتخب الألماني. بقية البرنامج في الدورة الثمن النهائي غدوة 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج، برشا نجوم باش يكونوا ضد بعضهم منهم فينيسيوس جونيور باش يلعب ضد هالاند. نهار 30/6 جويلية زوز مقابلات، أولى ساعات الفجر انطلاق الماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا، 8 متاع الليل قمة بين إسبانيا البرتغال باش تكون مواجهة ما بين كريستيانو رونالدو ولامين يامال. نهار 3/7 جويلية 3 مقابلات، أولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد بلجيكا، 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة باش تكون ما بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، و9 متاع الليل كيف كيف نهار الثلاثاء المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. ليونيل ميسي نجم الأرجنتين يواصل الهروب في صدارة هدفي المونديال تاريخيا بوصوله للهدف رقم 20 بعد تسجيله البارح لهدف في مباراة الكاب فير، وبعيد زوز أهداف على كيليان بابي نجم المنتخب الفرنسي اللي عنده 18 هدف، وميسي هو هداف المونديال إلى حد الآن بسبع أهداف. مبابي عنده 6 أهداف في النسخة الحالية، هالاند هاري كين عندهم 5 أهداف، وديمبيلي عنده 4 أهداف. اتحاد الإكواتور لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للفيفا وطالب بفتح تحقيق شامل في الأحداث اللي سبقت مباراته ضد المكسيك، وتعرض سلامة ملاعبيته وأيضا جماهيره للخطر. وأكدت تقارير صحفية أنه بعض الملاعبين متاع الإكواتور تلقوا تهديدات من عصابة مكسيكية قبل مواجهة المكسيك في المباراة اللي جمعت. 7 منتخبات إفريقية تودع المونديال في الدور 16، اليوم جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، الجزائر، كاب فير وغانا. مازالوا زوز منتخبات يحملوا أمال إفريقيا والعرب اللي هما كل من المغرب ومصر، ونذكروا أنه تونس هي الوحيدة اللي كانت ودعت المونديال منذ الدور الأول.

0: نحكي على كرتنا في تونس في النجم الرياضي الساحلي. اليوم باش يكون الموعد مع الانطلاق بيع القميص الرسمي للموسم الجديد باش يكون في اليو اس اس ستور من 3 متاع العشية حتى 9 متاع الليل, وغدوة أيضا باش يتم بيعه من 9 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل كما قلت في اليو اس اس ستور. في السي اس اس البارح انعقدت الجلسة العامة الانتخابية وتم انتخاب السيد مهدي الفريخة للفترة النيابية 2026-2028. التركيبة بتاع الهيئة المديرة السيد مهدي الفريخة باش يكون رئيس, ثامر الفندري نائب رئيس, الأعضاء سامي بوسرسار, أيمن بوعتور, سهير داود, مهدي الصافي, مهدي الغريبي وخالد السرباجي. في انتظار تحديد بقية الأعضاء وتوزيع المهام صلب الهيئة المديرة. وحسب آخر الأخبار فأيضا فإنه المدرب ميليتون سيردوفيتش الملقب بميتشو منتظر يكون هو المدرب الجديد للسياسات خلفا لمحمد الكوكي في انتظار الاعلان الرسمي. نحكي على الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي يوسف بشا لمده العقد 3 مواسم. في المقابل اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي زكريا العايب صحح عقد في الملعب التونسي مدته 2 مواسم. كما سبق وقلنا بطولة الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدا يومي السبت والاحد 22 و23 اوت. مراسلة وصلت من الجامعة الى الاندية, ورسميا البطولة باش تبدا ب 16 فريق على عكس ما تم تداوله والحديث اللي كان على امكانية الغاء النزول. نحكي هون المدرب الألماني البوسني دراغان ماركوفيتش هو المدرب الجديد للنادي الأفريقي في كرة اليد. المدرب هذا اللي كان أشرف على البوسنة في أول مونديال لها عام 2015 مع مسيرة حافلة مع عديد الأندية الأوروبية. نواصل مع الهوند. رسميا حارس المرمى السابق للنادي الافريقي مطيع الامام ابن السهم الرياضي براس الجبل رسميا يغادر فريق باب جديد ويمضي البارح للترجي الرياضي التونسي عقد مدته 4 مواسم. نختموا بالباسكيت. منتخبنا الوطني التونسي ربح رواندا البارح في الجولة الثانية من النفذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027 في الباسكيت بنتيجة 83-67. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوانات وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد ليام.
1: نسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
2: Publicité
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
1: تسمعوا في الويكاند
3: من 3 متاع الصباح
1: ماتينال ويكاند.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال الويكاند على جامعة موش مع الموجة.
1: ماتينال ويكاند على جوهرة فام مو جمعة الموجة. وردوا بالكم اليوم راهو فما البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب آخر النهار، وإن شاء الله بعد 10 دقائق من توا باش نقدموا لكم آخر التحينات بالنسبة للمعطيات الجوية والتحينات بالنسبة للطقس. اليوم السبت 4 جويلية 2026، ولو أنه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البارح هبطت بلاغ تحذر فيه من اشتداد ظاهرة النينو في الأشهر الجاية، دونك وتتوقع أنه تتطور إلى مستوى قوي جدا بين شهر جويليا وشهر سبتمبر، الشيء اللي بيخلي احتمالات متاع حدوث ظواهر جوية قاسية في عدة مناطق من العالم. تونس هي واحدة من بلدان العالم بيانسيغ، ما احناش باش نكونوا الاستثناء، لكن خبراء الطقس في تونس يأكدوا انه ظاهرة النينو هذه مازمهاش تخوفنا برشا، على خاطر احنا نتأثروا اساسا بالعوامل الجوية اللي موجودة في البحر الابيض المتوسط. دونك من المنتظر بين جويليا وسبتمبر باش يكون هطول امطار غزيرة وموجات حر على اليابسة وفي البحار، وباش تأثر أكيد على أنماط الطقس والمناخ في العديد من المناطق حول العالم. كما قلت لكم خبراء الطقس في تونس المشهود لهم بالكفاءة واللي عادة ما نرجعوا لهم ونرجعوا لتصريحاتهم ونرجعوا لتدويناتهم على صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك، أكدوا أنه تونس صحيح هي واحدة من بلدان العالم لكن ما عندهاش تأثر مباشر بظاهرة النينو هذية، بما أنه احنا نتأثروا أساسا بالعوامل اللي تكون في علاقة بالبحر الأبيض المتوسط وليس بالمحيطات الأخرى. كما قال محرز الغنوشي وقت اللي قال أنه الظاهرة هذه هي ظاهرة محيطية أساسا صحيح، لكن هي من أهم المحركات المناخية على مستوى العالم، وهي ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادي. هذاك علاش التأثير الكبير يكون لبلدان الجوار المطلة على المحيط الهادي، وتأثر تأثير كبير برشا في حركة الغلاف الجوي وتغير توزيع الأمطار والحرارة والرياح على مساحات شاسعة من الكرة الأرضية. بلادنا صحيح هي بعيدة على المحيط الهادي، لكن التأثيرات هذه تنجم توصلنا بطريقة غير مباشرة من خلال تغير أنماط الدوران الجوي العالمي وتفاعل الغلاف الجوي مع البحر الأبيض المتوسط اللي يشهد بدوره ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة متاع المياه متاعه. دونك أبرز السيناريوهات المتوقعة في الأشهر القادمة: موجات حر تكون أكثر شدة وأطول مدة، واستمرار الحرارة غير العادية لمياه البحر، يعني البحر باش يكون سخون ولا دافئ بعديد السواحل التونسية، مما يرفع الطاقة الكامنة في الغلاف الجوي، ووقتها تولي الظروف الجوية مناسبة وتشكل اضطرابات رعدية قوية قادرة على إنتاج أمطار غزيرة جدا في وقت وجيز مع برد ورياح محليا تكون هامة وكثيفة في المناطق هذيك، مع ارتفاع قابلية اندلاع وانتشار حرائق الغابات والأراضي الفلاحية وتفاوت واضح في توزيع الأمطار بين فترات جافة وأخرى فترات تشهد هطول أمطار غزيرة في وقت قياسي جدا. دونك مهم جدا أنه الأطراف المعنية والإدارات المعنية والهياكل المعنية بالرصد الجوي تاخو بعين الاعتبار التحذيرات الجوية هذه. الطقس في بلادنا يبقى رهين تفاعل عدة عوامل مناخية، أهمها حرارة البحر الأبيض المتوسط وموقع المرتفع الأزوري والمنخفضات الجوية الجاية من أوروبا، إضافة إلى تذبذبات المناخية الأخرى. احنا نتمنى والخير وربي يلطف بينا ان شاء الله ديما ويلطف بالناس الكل، ما به انه نكونوا نقراو استباقا كما نقولوا للاحداث ونكونوا على علم بتطورات الجويه القادمه. دونك الفتره الممتده من اواخر الصيف حتى للخريف باش تكون من اهم الفترات اللي تستوجب المتابعه الدقيقه، على خاطر باش تكشف مدى تاثير الحدث المناخي العالمي هذايا على حوض البحر الابيض المتوسط بما فيه تونس. وربي يحفظ تونس ويحفظ الجميع ان شاء الله. كما قلت لكم بعد شويه باش نرجع لكم باخر التحينات بالنسبه للطقس اليوم، شنو يقول المعهد الوطني للرصد الجوي في التحينات هذيا، وقبلها بيان سيغ تستناو جولتنا مع الصحف الالكترونيه والورقيه في تونس شنو هي ابرز المقالات الصادره.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موجة مع موجة. Revue de presse.
1: في الماتينال ويكاند نواصل المشوار لقيت هذية بالغوفيو دو بريس، جولة مع أبرز المقالات والأخبار اللي تنجموا تقراوها وتعديوا معها قيوة الصباح اليوم. رحبوا من جديد بمنال جبلة. صباح النور منال، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي ومشاهدي جولة فام. إن شاء الله نهاركم سعيد. جولتنا نبدأوها بجريدة الشروق الورقية من عناوينها البارزة في صفحتها الأولى: 18 عام سجن ل 42 تونسي وأجنبي تورطوا في تهريب المرجان الأحمر، فيهم اللي في حالة سراح وفيهم اللي في حالة فرار. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال وتجارة المخدرات زعيمتها موظفة بوزارة، وكانت هي اللي تنسق العمليات الإجرامية بمساعدة زوجها ومجموعة أخرى. من العناوين أيضا نلقاها في جريدة الشروق: بعد فرحة الباك صدمة التوجيه تربك ألاف الناجحين. كما تعرف سناء، التوجيه الجامعي محطة مهمة بالنسبة للناجحين في البكالوريا، محطة مهمة في حياتهم. التوجيه الجامعي وحسن الاختيار مهمة قد تكون صعبة للبعض. في الملحق الصيفي للشروق تقرأوا شاطئ سيدي سالم قبلة العائلات، وعنوان آخر تعلق أيضا بالشواطئ والبحر: تفعيل الرقم الأخضر والتدخل الفوري لمنع تجاوزات الشواطئ، وذلك بعد تسجيل حالات استحواذ السماسرة على الشواطئ وحرمان المواطن من حقه في استغلال الشاطئ مجانا لتركيز حتى المظلات الشمس واستغلال الملك البحري. جريدة الصباح كذلك تحدثت على التوجيه الجامعي، وحسب المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي فما أحداثات جديدة، ومع إلغاء اختصاصات وتجديد أخرى في مشروع تأهيل المسارات الجامعية. أيضا الجريدة تحدثت على المخدرات وقالت: الحرب على هذه الآفة تطيح بشبكات إجرامية خطيرة وتنشط في الترويج وغسيل الأموال. في الصحف الإلكترونية موقع حقائق أونلاين تحدث على قرار الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بتنفيذ إضراب يوم 13 جويلية المقبل، بيشمل الإضراب هذا التاكسي الفردي الجماعي السياحي اللواج والنقل الريفي، احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاقيات وخاصة منها الزيادة في التعريفة. في جريدة الشعب نيوز، المنظمة التونسية للأطباء الشبان دعات إلى تحرك احتجاج يوم الاثنين المقبل بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، ثم تحرك أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك على خلفية اعتداءات متكررة على عدد من مهني الصحة داخل المؤسسة الاستشفائية، وآخر اعتداء على أستاذ مساعد في جراحة الكلى بمستشفى فاطمة بورقيبة داخل مقر العمل متاعه وأدى إلى إصابته بكسر على مستوى الأنف، وغيرها من الاعتداءات، كما أيضا اعتداء صار على طبيب في القيروان. تقريبا هذه كانت أبرز اهتمامات الجرائد اليوم، بالإضافة إلى اهتمامات بالمهرجانات الصيفية، وإحنا على أبواب هذه المهرجانات نلقاو البرمجة متاع بعض البرامج بعض المهرجانات. كما البارح الحمامات تم الإعلان على
1: تفاصيل الدورة،
2: تفاصيل الدورة هذه وكل العروض الموجودة فيها، وتلقاوها في مواقع الكل وأيضا موقع جوهرة فام.
1: أكيد. دونك شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. وتشويت نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلع سبور. الأخبار الرياضية وأبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية، شو النجم نقرأ واليوم من شأن وطني من أخبار عالمية في علاقة بالمونديال والتفاصيل الكل معك أنيسة داودي. مرحبا من جديد.
3: صباح النور سناء، تحية ليك، تحية كل تابعين على جوهرة فام تي في. نبدأ بجريدة الشروق اللي كانت عنونت خاصة بعد النجم نقول الخبر الصادم البارح بخصوص منتخبنا الوطني التونسي، والعنوان كان: المهزلة متواصلة، لحوم المكسيك تضع لاعبي منتخبنا في أزمة منشطات. كنا حكينا على خبر هذا اللي كانت أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية، واللي فما 8 ملاعبية العينات كانت إيجابية بما فيهم ثنائي حنبع المجبري وأنيس بن سليمان، هذا مزوز أسماء اللي تم الكشف عليهم، وستة أسامي أخرين. أيضا بين العناوين نقرأها في جريدة الشروق: جماهير المنتخب، فريقنا في قبضة السماسرة ولا تراجع عن المحاسبة. كيف بين العناوين دائما على المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبة متاع المونديال أطلقتها مجموعات الأحباء في فرقنا الرياضية حملة فيسبوكية واسعة لإسقاط الجامعة. هذا ما نقرأه في الشروق. أيضا نقرأ في جريدة الصباح نيوز بخصوص المنتخب الوطني التونسي، الخبر اللي كما قلت كان البارح تصدر حتى الصحف العربية لكل، مادة محظورة لدى لاعبين من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. صريح كيف كيف، حكيت على المونديال وحكيت على بعض المقابلات، الإلغاء وارد، مباراة أنجلترا والمكسيك في دائرة الخطر، لكن حسب آخر المعلومات والتحيين أن المقابلة هذه باش تلعب في موعدها. صلاح باكين قد تكون الأخيرة، محمد صلاح بعد الإنجاز التاريخي منتخب مصر بالمرور إلى الدور الثمانية. نقرأ أيضا في الصريح، مصر تطيح بأستراليا وتعبر إلى ثمن نهائي المونديال. كيف كيف تسأل جريدة الصريح، إيرفي رونار مدربا جديدا لمنتخب السنغال، اللي كان أشرف على منتخبنا في زوز مقابلات وكان من المنتظر أن يكون اجتماع له مع الجامعة التونسية لكرة القدم بمواصلة المشوار. دونك نستنيو التطورات اللي بتصير بخصوص المدرب الجديد. وأيضا نقرأ بعد الإقصاء من المونديال، منتخب هولندا يلجأ للقضاء بما أنه فما دوسي متاع عنصرية، دونك هولندا تلجأ إلى القضاء في الموضوع هذا.
1: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة. أكثر تفاصيل ومتابعات رياضية تقرأها محي نديمة في روبريك سبور على موقعنا www.jawharafm.net.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: نواصلوا توتسويت مع آخر التحينات بالنسبة للطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026. برشا يتسألوا على تطورات الجوية لليوم، طقس يعوم وإلا لا، طقس صيفي وإلا لا. احنا نبشركم نقول لكم الطقس باش يتواصل صيفي حسب آخر التحينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لدرجات الحرارة متاع اليوم، لكن العنصر الأبرز يبقى عنصر الريح اللي باش يكون قوي وعنده تأثير على البحر بكافة المجالات البحرية. لكن هذا ما يمنعش ان نحكي على بقايا أمطار بالسواحل الشرقية اليوم في الصباح، سحب قليلة تكون أكثر كثافة تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية بالسواحل ومعتدلة ببقية الجهات. دونك تردوا بالكم للناس والمصطفين بسواحل بنزرت، سواحل تونس والسواحل الشرقية الكل. البحر عامة بشكون مضطرب أول النهار في شديد الاضطراب آخر النهار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و 33 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

0: déplacement fait le week-end. Matinale week-end.
1: رجعنا لكم بالبنا بالمنيو الصيفي كالعادة كيف كل نهار سبت مع شيف لطفي بن عربية. شيف صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة سلام هني، مرحبا بيك ومرحبا بكل الكيب ماتينال ويكند وكل يسمع في جورة فام وشاهد في جورة تي في. مرحبا يا سناء،
1: يعيشك يا سيدي. طولنا
2: على الغيبة راهو
1: مصيف الصيف
2: هكا صيفي ديما احنا
1: في اسمع وخلينا في المنيو الصيفي يعيشك. هكا الشخط نتاعنا كيما عم ناول، ما نطولوش في الكوجينا، منيو اكسبريس في سافيسا.
2: وين نمشيو؟
1: نمشيو اليوم على المنيو الاسياتيك هكا حاجة كيما هكا انت قلتها.
2: بعد ما نحضروا نقولوا احنا القضية نمشيو للبحر اليوم.
1: نمشيو للبحر علاش ليه ما نسيش روحنا مع الريح وكها.
2: الله يبارك.
1: يلا سيدي اي منو اليوم نشوف شو دبر علينا بطريقه اكسبريس على السريع، ما تشدناش برشا وقت.
2: اكيد اكيد.
1: سورتو ماكله يحبوها الكبار والصغار.
2: اكيد. نسلموا عليك انت ساعه سنه وعلى كافه العائله، كيما نسلموا على اماني المهيري ويصال الحمزاوي مروه القاسمي وإسراء بوميزة، قولوا لها ألف ألف مبروك النجاح البكالوريا، إهداء من خالك الأستاذ سامي أحمد.
1: إن شاء الله ألف مبروك.
2: نتمنى كل النجاح وكل التوفيق للتلاميذنا اللي قولوا احنا نجحوا بصفة عامة.
1: أكيد.
2: تجاوزوا مرحلة المراحل الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم. ميني صيفي اليوم باش يكون خفيف نظيف، نعرفكم ما تحبوش تقعدوا برشا في الكوجينه، باش ناخذوا نعملوا سلطه نتاعنا، هي منها سلطه ومنها جرنيتير ومنها ديسير، هكا ثلاثه في واحد مدام.
1: اي
2: نعرف تحبش تقعد برشا في الكوجينه.
1: مش يعني راهو يا شيف شخصيا
2: اكيد اكيد
1: اللي يسمعوا فيك الكل راهو. اي اميني واحده منهم راهو
2: اكيد. أي. رقم واحد باش ناخذوا شويه دلاع، ناخذوا برج دلاع نحيلوا القلوب نتاعه، وناخذوا كيف شطر كعبه بطيخ ولا حتى كانتولوز ولا كيف اذا كان عندي كوير بارزيان. كوير بارزيان اللي هي كيما السكينه اما فيها المغرفه المدوره هذيك، نحطوها في الكعب الدلاع ولا في البطيخه ونعمل هكاك الدوره تخرج لنا كيما الكوره، سينو نقصوهم مربعات مربعات بعد نحيلهم القلوب نتاعهم، وناخذ شويه فروماج سيريز وناخذ شويه روكات وناخذ شويه حليب نتاع جوز الهند مع شويه خردل وشويه حبق ريحان الشايح. باش خلطوهم كل مع بعض مع عصره نتاع قارص ورشه صغيره فلفل لحن وملح. هنا دخلنا في حاجه حلوه وحاجه مالحه ومام طون، فما زاد البو اللي هو الحاجه الحاره اللي نتاع الفلفل لحاله، نقول قايل دلاع وبطيخ وفروماج فيه الريحان فيه زيت زيتونه والقارص. الرشه نتاع الفلفل لحاله هذيك هي اللي مش تعطينا الجو نتاع سلطه الازياتيك، سيرتو كي نخلطوها الفلفل لحن مع الحليب نتاع جوز الهند. تنجم تستعملها سواء جرنيتير سواء اونتري فروا بطبيعه سلايطه، فما حتى اللي ياخذها زاد كيما العشاء تو في سيرتو في الصيف.
1: اي الناس اللي تحب كيما ذا
2: دلع وبطيخ وفروماج شويه زيت زيتونه وشويه توست هكا تبدا مكركه، نقولوا احنا ماشي ما تبداش ولا حتى الخبز زاد سون جلوتين الكاليت هذيك هكا باش تولي ريجيم معناتها 100%.
1: باهي سيدي.
2: البلا برانسيبال نتاعنا باش ناخذ كويس دي بولي باش نعملوه في الفور، باش ناخذوا على عدد الاشخاص اللي عندي في الدار قداش عندنا أربعة خمسة، باش ناخذوا كويس دي بولي الفخوذ نتاع الدجاج نحيو لهم الجلد نتاعهم بعد ما نظفوهم، باش ناخذوا كسرونه فيها الماء نحط فيها وريقتين رند وشويه معدنوس وكعبس في النار وخليها لين تغلي، تقيم الماء غلا نحطك الكويس باش نصمتوه نتاع مده ربع ساعه بالضبط يعني 15 دقيقه وخرجوه خليه يبرد. باش ناخذ شويه موطارد الخردل البوماد بالطبيعه مع شويه زيت زيتونه، وهنا باش ناخذ شويه كليل وزعتر وشويه ملح وثوم تخلطوهم كل مع بعضهم. الماء اللي صمت فيه الكويس هذاك باش ناخذ منه مغرفتين نبي نحطوهم في البلاتو، يبدا الفور محطوط على 150 مده 45 دقيقه باش نطيب فيه الكويس، دخلهم للفور

0: حبيت الريحه نتاع الريحان وكلها والخردل الحاجه خفيفه. فمن هنا اللي يحب يعمل ياخذ الكويس يقول واحد يحيلوا للمعظم نتاعو بسوزي واللي يخليه حتى بالعظم نتاعو خليه لين يطيب. نجم تعمل معه شويه بطاطا فريت كيما تنجم تعمل شويه بومبيري زاده ما فيها باسم على شرط ماكش تعملها بالحليب العادي تعملها بالحليب نتاع جوز الهند تحط فيها شويه نواد مسكات ولا شويه فلفل اكحل ملحي تخلطهم مع شويه زبده واللي عندنا السلطه نتاعنا الصيافي فيها الدلاع والبطيخ والفرماج سيريز وفيها الريحان بطبيعه الحال مع الفحات اللي حطيناهم عفوا وعملنا البولا برينسيبال نتاعنا اللي هو كويس دي بولي ماريني بالخردل وفيه معاه الجرنيتير بومبيري وعملنا زادة في البومبيري حطينا شويه زبده وخلطناها بالحليب تاع جوز الهند هكا الميني نتاعنا الصيافي ما قعدناش برشا في الكوجينه مادام صيناه وخفيف تنجم تاخذه معك للبحر تنجم تاخذه حتى وانت تحب تعدي العشويه نتاعك
1: معنا البحر يزي شيفك هاو مريقل هكا مريقل يعطيك الصحه على الدبره هذيا شكرا ليك شيف لطفي بن عربيه مشكور جدا ترجع لنا السبت الجاي كالعاده بالاسكال هذيا اللي تكون اسبوعيه في بنا على بنا ودبارة جديدة موجهة للسيدات والآنسات اللي ما يحبوش يطولوا برشا في الكوجينة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شوية نرجو لكم بمتابعات أخرى ديما في الماتينة الويكاند.
2: كان جاي الصيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينة الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريك أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي في من فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة اس ام تي موجة مع
1: الماتينال ويكاند حتى لتسعة متاع صباح. فقراتنا ما زالت متواصلة وبعد شوية تستناو الأستاذ الناصر شهلول كالعادة في الفقرة القانونية علم الشيء، موضوع قانوني جديد نطرق له من باب الثقافة ومن باب المعلومة القانونية. دونك ديما نقول لكم مستمعين إذا عندكم تساؤلات مرحبا بكم على 36 300 ألف، وإلا تنجموا تسجلوا تساؤلاتكم للأستاذ شهلول على البوت فوكال على 73 24 3000. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكاند من عند سيرفايفور of the tiger ونرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع موجة.
1: علم الشيء علم الشيء علم الشيء هي الفقرة القانونية القارة كل سبت وحد على جوهر أفام وفي الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. التوقيت 8:45 دقيقة ونستقبل بموعدنا الماتر ناصر شهلول. صباح النور ماتر. أهلا وسهلا.
2: صباح خير سنة. صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
1: دونك اليوم باش نبداو عندنا موضوع رئيسي كالعادة وعندنا في إطار التفاعل مع مستمعينا والتساؤلات اللي جينا باش تحب نبداو بالتساؤلات.
2: نبداو بالتساؤلات باش نجاوبوا عليهم لأنه عديد السادة المستمعين الحقيقة سنة. صع موضوعنا الرئيسي شنو هو سنة؟
1: موضوعنا الرئيسي هو التفتيش وكف التفتيش.
2: منشور التفتيش وكف التفتيش وهذا يهم خاصة مواطنينا بالخارج اللي يجيوا من بلدان الإقامة باش يعديوا العطلة الصيفية يلقاو رواحهم عرضة إلى عديد الإشكاليات باش نحاولوا باش نتعرضوا لها ونعرفوا كيفاش هالمنشور هذا كيفاش يصير ثم كيفاش يتم هالكف التفتيش وشنو المطلوب باش ربما نسهلوا على مواطنينا بالخارج أنهم يقضوا العطلة في أمان وفي واحد صحيح. هو منشور التفتيش راهو ناتج عن تخلف المعني بالأمر عن الامتثال لموجبات بحث أو الامتثال لحضور جلسة من الجلسات. أتون وضحوا بقى التوضيح الأول اللي جاني ويقول لي راهو حكيته المرة اللي فاتت أنه فم جديد في هالبركجات هالجريمة الشنيعة هالجريمة البشعة هالجريمة الغير أخلاقية لأنه مش معقول إنسان يكون يمشي في راحة باله في الطريق العام يقع نطر الهاتف الجوال متاعه أو نطر الساك متاعه هو توا اسمه بركة لكن هو في القانون اسمه السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة أو التهديد بالعنف الشديد. صح خليني نوضح حاجة لأنه عديد السادة القضاة والمحامين يسمعوا فينا والطلبة يسمعوا فينا يقول لي هو فما نص يحكي على السجن بقية العمر. صحيح فما نص يحكي على أفي اللي هو السجن بقية العمر لكن مع توفر 5 صور موجودة في الفصل 260 من المجلة الجزائية اللي تحكي على العنف الشديد على التهديد بالعنف الشديد على وقوع ليلا وقوعها ليلا أو من عدة أفراد وبالنسبة للمنازل استعمال منافذ ولا تكسير شباك ولا كذا ولا التسور. راهو نردوا بالنا راهو تستسهلوش الأمر تقول لا والله يتوى حكاية فارغة أتوى نقف قدام الحاكم يعطيني سرسي ونروح. راهو سادة الكرام اللي باش يجي راهو لا فيه سرسي ولا فيه ظروف تخفيف. الفصل 261 يحكي على السجن مدة 20 سنة وضيع ليش قالوا لي شنو باش تغيروا انتوما توا كبرلمانك المرة قلتوا فما مبادرة تشريعية في تغيير الفصول 260 و261 المتعلقين بالبركاجات والسرقات بصفة عامة. أو شو نقول لكم شنو اللي باش تغير اللي باش تغير في مشروع القانون أنه باش يولي فما نوع من أدنى العقاب وأقصى العقاب لأنه في الفصل القديم نعطيه سلطة تقديرية للقاضي. شو معناتها؟ في تقدير ظروف الواقع ينجم المضر يسقط الحق التتبع متاعه
1: أي.
2: ينجم الإنسان من 20 سنة اللي هو أقصى العقاب ينجم يوصل بالنزول بدرجات الحكم إلى حتى 2 عامين حبس ولا إذا ما عندوش نقيص سوابق ولا عنده إسقاط من المتضرر ينجم يخوى 2 سرسي أي 2 مع تأجيل تنفيذ العقاب. جديد في البروجيدو لوا اللي موجود توا في رفوف مجلس النواب واللي بدأت المناقشة متاعه أنه بالنسبة للسرقة باستعمال الأمرين الأولانيين الموجودين في فصل 260 وهو السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة أو التهديد حتى التهديد بالعنف الشديد وإلا استعمال أكل الفقرة الثانية متاع استعمال التصور وكذا ذاك بالنسبة لك المنازل. أما في الطريق العام يكفي أنك باش تنطر ساك متاع بنية وإلا باش تنحي تليفون الراجل والبنية وأنه يسقط أرضا وتصير له خدوش في على مستوى الركبتين فإنه تنجم تلقى روحك في أدنى العقاب بالبروجيد الواجه 15 سنة. راهو تعرف شو معناتها 15 سنة؟ معناتها العقاب شي يولي من 15 إلى 20 أي أنه القاضي انقيد له حرية الاجتهاد. القاضي تلقى مقيد بالنص يعطيك 15 سنة.
3: بالنسبة للبركاج العادي، بنية متعدية في الطريق ولا راجل متعدي في الطريق يتكلم بالتليفون في راحة باله، تجي أنت بدراجة نارية ومعاك مرافق وتهز التليفون هذاك وتلوذ بالفرار ويمكن التعرف عليك ويقع إلقاء القبض عليك. فإنه هنا العقاب سيكون من 12 أدنى العقاب إلى 15 سنة. وبالتالي ظروف التخفيف في البركاجات اللي كثرت في تونس واللي مع الأسف معناتها ولات ظاهرة من الظواهر ستولي ما عادش تطبق، لأن الفصل 261 يحكي على 20 سنة، لكن الفصول الجديدة اللي جاية راهي باش تحكي على مارج بين 15 وبين 20 وبين 12 و15. ومن أنذر فقد أعذر، بربي ردوا بالكم ما تستسهلوش الأمر، راك نهار آخر تلقى روحك في غياهب السجن وتلقى القاضي بيدو ما ينجمش يرحمك. علاش ما يرحمكش؟ لأنه النص باش يقيدو. ظاهرة الثانية اللي نحب ننبه عليها السادة المستمعين وخاصة المصطفين، بربي كي تمشيو للشطوط ما تخبيليش مفتاح الكهرباء في الدبش. علاش؟ فما ظاهرة موجودة توا وتوجدت في السنوات الفارطة، نتصوروا فمن ذكر عام 11 سيارة تهزت من الشطوط التونسية وخاصة الشطوط المستير، ولاية المستير برك 11 سيارة وارتكبهم واحد برك وتم الكشف عليه، لكن السيارات مشات قطايع ومشات كذا. ما تحطوش مفاتح سياراتكم في الدبش متاعكم وتدخلوا تعوموا، راهو فما ناس تترصد فيكم. لا لا لا لا اسمعني اسمعني، شوف سنة شوف يا اما يكون عم معاك مرافق ولا فرد من افراد العائله، ما تمشيش تعوم وحدك بسيارتك، راهو اشكال. اذا نقولوا مع الم الحقيقه مبدئيا يلزم يكون الانسان وقت يدخل يعوم يكون امن، يكون امن على دبشات والبرة، ويكون الناس خرجت ما قادش دبشها وما قادش لايكها وكذا. الظواهر موجوده صحيح. علاش احنا ما نحطوش راسنا كي النعامه في الرمل وما نراوش مشاكلنا؟ مشاكلنا موجوده. وبالتالي السيارات اللي على الشطوط راهو فما شكون يترصد فيك البرة، وفما بالهاتف الجوال يطلبوا ويقول له هاو حط دبشوا هاو دخل، هز المفتاح ويهزوا السيارات هذيك، والسيارات هذيك تتبخروا في ظرف 24 ساعة وفي ظرف سوايع تتبخروا ومعاش نلقواها وتتبع قطايع. وبالتالي نحب ننبه السادة المصطفين اللي عندهم سيارات واللي مشوا يسبحوا في الشواطئ التونسية، ردوا بالكم على سياراتكم، راهو فما عصابات منظمة، وراهو الناس هذم لاي وقت اللي يحلوهم على المحاكم ما يحلوهمش على السرقة مجردة متى 5 سنين، راهو متى تكوين وفاق قصد الاعتداء العملاق الفصل 131 من المجلة الجزائية اللي يوصل فيها العقاب ل 12 سنة. وبالتالي هو تنبيه، والحقيقة فما مجهودات أمنية كبيرة لأنه فما شرطة شاطئية راجلة تكون موجودة على الشواطئ، لكن اللي يسرق يغلب اللي حاحي، وإن شاء الله ربي يهدي الجميع. وراهو كي توصلوا للأمور هذه راهو ما عندكم وين هربين، راهو يتم الكشف عليكم، ونهار آخر تلقاك في الحبس وتاخذ 6-7 سنين من حياتك من عمرك هكاك سبهلة، لا لأنك استسهلت الأمر وقلت هاتوا نهز السيارة ذي ونفتقها ونبيعها قطايع، لكن يكشفوا أمرك وكما قلها وين باش تروح مهما كان من أمر باش تتشد. نرجع لموضوعنا سنة وبعجالة، منشور التفتيش شنو هو منشور التفتيش؟ هذا هو إجراء إداري، الإجراء إداري لإنفاذ القانون وللسعي في إلقاء القبض على الإنسان المفتش عليه للامتثال إما لمحكمة أو لإجراء أبحاث. وهناك سند قانوني موجود في مجلة الإجراءات الجزائية وهو الفصل 95. علاش حبيت نتطرق لهذا الموضوع؟ بمناسبة رجوع أبنائنا ومواطنين بالخارج أو ما يسمى بالتيرو تونيزيان ريزيدون أليترانجي في بلد الإقامة، يتفاجأ وقت اللي يهبط في البرت ولا يهبط في المطار. احنا في مصر يقول لهم انتظار قائمات الوصول، انه وقت اللي عون الامن في شرطة الحدود يقلب الباسبور متاعه ويعديه على الآلة العجيبة اللي عندهم، فانه تكشف البيانات الكل ويخرج في الناظم الآلي هذاك اللي موجود وفي الجهاز متاع الإعلامية اللي هو موجود قدام العون، انه الانسان هذا اما ارايس ريان سينيالي ما عنده شيء، وبالتالي يطبع له في باسبوره ويقول له برا أقصد ربي ومرحبا بيك في بلادك، أو أنه يقول له لحظة تضح وأنه عندك منشور تفتيش صادر على وحدة أمنية أو صادر على محكمة في حكم صدر عليك راهو غيابي أنت ماكش حاضر.
2: هو مواطنين بالخارج البعض منهم مع الأسف تصير لهم عديد الإشكاليات في فترة الصيف اللي جيوا فيها. ثم نظرا لضيق الوقت يغادر التراب التونسي لمقر الإقامة باش يخدم، لأنه هو عارفه الفرنساوي ولا عارفه الألماني، عنده التزامات ما يرحموش. غبت يهودي، ما عندكش تبرير تنجم تفصل عن العمل. يلقى روحه أنه هو غادر التراب التونسي، خلاك الإشكال هذا كان مطروح. الباحث يبعث له استدعاء لمقر إقامته هنا في تونس الوقتي باعتبار أنه مقر إقامته خارج أرض الوطن. يهز التليفون الباحث، لأنه مش راه الباحث من تلقى نفسه حط أي إنسان في منشور تفتيش. راه الباحث راه ما يعمل خطوة إلا بناء على تعليمات من النيابة العمومية، وبالتالي النيابة العمومية وقت اللي يقع استشارتها فإنها تطلب إدراج المعني بالأمر بالتفتيش. يولي منشور تفتيش في الوحدة الأمنية، وينجم تتعدى القضية للمحكمة ويصدر عليه حكم غيابي عادي، نقول حكم غياب عادي. يولي منشور تفتيش آخر من المحكمة باعتبار أنه ما جاء عفوا لا جاء لا اعترض على الحكم الغيابي لا سوى وضعيته، وبالتالي يلقى روحه هابط بسيارته بصغيراته بمرته وما ينجمش يتحرك، لأنه الشرطة العدلية تخدم في خدمتها في الميناء تاع حلق الواد ولا ميناء جرجيس. يقع استشارة النيابة العمومية الساعة أول ما نتصلوا نتصلوا بمصدر التفتيش اللي هو مثلا شو دينا بورتوكوا، نقولوا المركز الأمن الوطني مثلا بيرجيش ولا بأي مكان آخر من ولاية الجمهورية، قلوا هذا مفتش عليه برا شاور عليه النيابة العمومية. كيهز فم النيابة العمومية في استمرار، معناتها الأربعة متاع الصباح الخمسة متاع الصباح تلقاها موجودة النيابة العمومية استمرار برمنانس. يطلب النيابة العمومية يقول له راهو الشخص هذا مفتش عليه لفايت كذا كذا كذا. فما نيابة عمومية، وهنا راني باش نقول برش بعض الملحوظات بكل لطف، تقول له خليه يروح واعطيه استدعاء باش يسوي وضعيته. وفما نيابة عمومية يقول لك لا أخويا أنا بالنسبة لي مفتش عليه، عمل له محضر احتفاظ واتلو عليه حقوقه وواجباته في محضر الاحتفاظ، وقل له راهو باش يقع الاحتفاظ بيك الليلة، وراهو غدوة باش نحولوك إلى محكمة الاستئناف بالمستير ولا بيسوسة ولا محكمة ابتدائية باش تسوي وضعيتك، ولا باش نحولوك للوحدة الأمنية اللي أنت مفتش لفايدتها باش تسوي وضعيتك. وهنا بكل لطف أعتقد وأنه بالنسبة للنيابة العمومية شوية نوع من الليونة في التعامل مع مواطنين بالخارج، خاصة في جرائم بسيطة. مثلا تلقاها عامل عركة، تلقاها معناتها واحد شاكي بيه قال لا تحيل علي، الآخر قال سبني كذا. هل القضايا البسيطة مش القضايا الكبيرة؟ القضايا الكبيرة أنا معاه أنك تحتفظ به باعتبار أنك باش تضمن البحث متاعه باش تضمن أنه يمشي يعترض قدام المحكمة وكل. فإنه نستعمله شوية الليونة مع مواطن خارج اللي جاي فرحان لبلاده، واللي جاي مع الأسف هو ظروفه اقتضت أنه يغادر التراب التونسي في تلك اللحظة
4: قبل ما يتم الحسم،
2: وقبل ما يتم الحسم في القضية باعتبار أنه عنده التزامات. فرجاء أعضاء النيابة العمومية أنه يعتمدوا بعض الليونة، كما مثلا في أداء عدم أداء الواجب العسكري. تو في عدم أداء الواجب العسكري النيابة العمومية، خاصة النيابة العمومية العسكرية، عادة ما تقول له سلم له استدعاء، لأنه بش يتصل بالمحكمة العسكرية ويعترض على الحكم الغيابي الأصدر ضده ويسوي وضعيته ويقو كف تفتيش ويمشي يصبه في القرجاني، والقرجاني تنحيه من قائمات التفتيش. وبالتالي استعمال نوع من الليونة خاصة بالنسبة لمواطنين بالخارج اللي مرتكبوا جرائم خطيرة، بجرائم بسيطة متاع أخلاق حميدة، قذف عنف، حكاية فارغة صارت في الصيف اللي غالب في لحظة كما قلها اللي غالب طيش ولا غير طيش ولحظة غضب. فما بالتالي هو راهو بيدو بشقد مفتش عليه، معناتها هو وقت اللي يدخل تونس ما ينجم يرجع هو لبلاده إلا ما يسوي وضعيته. وبالتالي هو تحت ذمتك كنيابة عمومية أو كمحكمة أو كوحدة أمنية. وبالتالي أدعو الإنسان اللي عنده منشور تفتيش أنه ما فيها باس يا سناء يسوي وضعيته في أقرب الأجال، ما يخليش ليلة صلى الله ليلة اللي بش يروح، راه وقت اللي بش تخرج للمطار بش يلقاك مفتش عنك، وبالتالي لا يمكن أنك ترجع. ملاحظة بأسلوب برقي في خصوص كف التفتيش. توا كي ناخذوا كف التفتيش احنا من اي مكان ما نمشي ونتنقلوا لاداره الشرطه العدليه للقرجاني، ونصبوها في مصلحة في التروازيم ايتاج تسمى مصلحة كف التفتيش، ونحب نحييهم لامس برك كنت بحذاهم، والحقيقة قبول حسن وبشاشة والكل، نحب نحيي مصلحة كف التفتيش اللي موجودة في الجرجاني. لما لا أنه نعموا الإجراء متاع رقمنة كف التفتيش والمو

0: عن طريق الإعلامية للجرجاني ويتنحى. مش لازم باش انت تتنقل وتهبط للجرجاني وتصب كف تفتيش وتصب كذا كذا، ولا مواطن زاد يمشي وحده ويصب كف تفتيش متاعه، ولا محامي اذا من كذا. ونحب ننبه كذلك للسادة المستمعين وخاصة مواطنين بالخارج، قبل لا تهبط كلم محاميك ولا كلم اي محامي يشوف لك وضعيتك. راهو ينجم المحامي يسوي لك وضعيتك قبل ما تهبط، وكي تهبط تهبط تلقى روحك RAS ريان أسينيالي، وتهبط وتقضي عطلة رائقة بين أحضان العائلة وفي بلادك، وتبقى ديما راهي بلادك وإن جارت عليك تبقى دائما عزيزة.
1: بالضبط هذا هو. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم في علم الشيء. ومعاك نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الستة متاع الصباح حتى لتوا. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، نرجس قليلة رفقتنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، من الجبل حاضرة وتسويت باش نقدم لكم موجز لآخر الأخبار، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. موعدنا يتجدد معكم بحول الله غدوة كالعادة على نفس الفريكونس في نفس التوقيت من 6 حتى 9 في الماتينال ويكاند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى المشاركة في تحرك احتجاجي يوم الاثنين 6 جويليا بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمناسير، ويأتي ذلك على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من مهنية الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية، على غرار الاعتداء على أستاذ مساعد في جراحة الكلاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمناسير داخل مقر عمله، مما أسفر عن إصابته بكسر على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية لمدة 28 يوما، إضافة إلى حادثة اعتداء ثانية على طبيب شهدها المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع ذاته، معتبرة المنظمة في بيان لها تكرر مثل هذه الحوادث يعكس تفاقم ظاهرة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية واستمرار ما وصفته بثقافة الإفلات من العقاب. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر في بيان أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وفق نص البيان. والقطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين في بيان ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، مؤكدا المجلس تمسكه بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع، مقررا مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطعي القادم وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. دوليا، نائب وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، مشددا على أن هذا المضيق ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مؤكدا أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وكانت أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: مؤكدتين أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وأن ضمان العبور الآمن للسفن يحظى بأهمية دولية. ختاماً، ما يسمى بتحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد اليوم بالرد بكل حزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف السعودية أو انتهاك سيادة اليمن عقب تهديد جماعة الحوثي باستهداف مطارات ومصالح حيوية في المملكة. ويأتي ذلك بعد أعلان الحوثيين التصدي لطائرات حربية سعودية حاولت منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي عايش اختي هبه كلمنا الصناد الله يخليك. شوف لنا شنو حكايه الميل مقصي وليت نسيت. راهو كل عشيه من الاربعه نتاع العشيه حتى الثمانيه نتاع الصباح والمي مقصود. علاش عملنا لهم لمطر صبت خيرات تبارك الله؟ قالوا لنا باش نعديو لكم الماء نتاع تحليه مياه البحر. وين هذا الكل؟ قالوا لنا ما نقصوا لنا الماء في الصيف. عليه عذبتونا؟ ليش عملنا لهم؟
3: بربي الناس في منطقة الفقاعية تقريبا شهر كل يقص علينا. ما هوش وقت يعني مثلا واحد نقوله من الليل لليل كيما مستانس مش عقلوا نعرفه. فكلمتهم قالوا تصليح. فنكلمهم نقوله حتى يتعبى الخزان. توا معذرا كيما هلايمات هدومة متاع الجمعة هذية الماء يقص من الخمسة دا العشية بيزار ستة مع اللي ما عادش فما ماء ويرجع الأمس مثلا على رجع تسعة اليوم ما رجعش لحد الآن عشا غير ربع وما رجعش. معناتها أقلوا نفهموا اندراج نقضوا هكا وضعية صيف كامل فما سنين مش معناتها أقلوا يقولوا لنا الوقت اللي باش يرجع فيه من إلى نعبيه باش واحد يبقى ما يقضي شهره الحاجات الأساسية وبارك الله فيك.
4: هو باهي أن وزارة البيئة القومية خرج بيان تطلب فيه تنظيم حفلات اختتام السنوات المدرسية لكل معهد. أما اللي مش عادي ببهد أن تقول في البيان اللي سمعني قرأوا فيه في أخبار إذا عمل لعاد لسنة 25-26 يا أخي حتى ما تقول في الوزارة مراجع البيان وما فاق أن السنة المدرسية 25-26 وفات تجا وتلام ده في عطلة وكل واحد في جهة خزام رجعوهما.
5: الحقيقة المرأة اللي تكلمت على قطعة ماء في حي الرياض هو يقص ويرجع أما مبالغة فيها المداخلة متاحهم مبالغ فيها الإدارات العامة هذه نبدأ اللي يعملوا بالعاني على المواطن يسمعوا فيه يشكي ويبكي وهو بنيها وصار هاو كان يجب يعملوا بالعاني اللي يقدم شيء. أول اللي تكلمت على الماء وهو قص علينا في الماء وهو زيد تبالغ كما هكا واللي يعمل عاني والله واللي يعملوا بالعاني حتى ما عندهمش ما يخدم يقص عليك الماء يقص برطة والرجل.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي
3: مع هلا الزوادي
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
4: برعاية
5: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
4: جوهرة اف ام تي في.

0: الجوهرة اف ام. اسمعوا ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله الناس كل تكونوا بخير، صباح النجاحات. خليني نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. خليني نهني انا زاد صديقتي الحقيقه جيهان الحومه جبل، نقول لها مبروك للبنوته. اكيد راه زملائي بركولها، لكن نحب نبارك لها شخصيه زاد للبنوته، ما شاء الله تبارك الله. نفرح برشا انا هوني من طاقم الاذاعه الكل كي نلقى النجاحات كي من هكا، كي نلقى الحقيقه وليداتنا بارزين ما شاء الله. دونك ديما نقول لل البيا هي الخير والبركة، للبيا هي الرائدة في الجميع المجالات، وأقولها الحقيقة مش وأمر كهوى، ونحط عليها تحت ثلاثة أسترة مزيانين برشا منقوشين. علاش؟ على خاطر كل درب تلقاه في تونس إلا وثنيته باش تكون فيه سيدة الحقيقة، اللي هي عمد الأسرة، ثم زادة تؤمن بالمسؤولية وتؤمن بها اللي هي تكليف وليست تشريف. صباح نقول لكم أنا نهير الشباب اللي كيفكم، صباح اليوم وليداتنا اللي ناجحين في الباك، إن شاء الله زادة وليداتنا في دورة التدارك إن شاء الله كيف كيف، إن شاء الله يكونوا من الناجحين والبارزين. لكن خليني نقول لكم كي نحكي كي من هكا، أكيد نحكي على خاطر ما ترابط اليوم في ضيفنا اللي موجودين. قبل ما نقول لكم على ضيفنا، خليني نقولها سمية الصغير مرحبا بك في الإخراج التقني، الإخراج الرقمي، جيهان بالحومة يعجبك توا هكا، نرجس يعجبك، نرجس قلالة في الإخراج التقني، يلزمنا الضحكة ذيك في البرنامج باش نعطيو فسحة أكثر للمستمعين. زادا خلينا نعطيو الضحكة للناس الكل شوية أخرى، موغا أكاديمي زادا. علاش نقول هكا أنا؟ على خاطر زادا اللي حب يحضر روحه للباك فرونسي يلقى روحه مع موغا أكاديمي باش يكون شوية أخرى معنا أستاذ زادا الحقيقة غنومي في ذاك ذو كفاءة ولا ذي كفاءة بيداغوجية الحقيقة معترف بها. لكن نحكي لكم هنا توا، نقولها هي يقولها مديرة المعهد العالي للتصرف السيدة أمل هيلي. يلا لا مرحبا،
2: يعيشك وبيك. مرسي بوكو مدام أحلام على الانفيتاسيون، ديما الحق سباقة، وديما عندك دعم متواصل للجامعة التونسية سبيسيالمون جامعة سوسة واللي يجي متاع سوسة. مرسي انفينيمون،
1: مرحبا بيك. وإذا كان ما نعملوش احنا هذوما الحقيقة لازاليت متاعنا والنخب متاعنا تبين في الإعلام، علاش مالها موجود الاعلام هذا باش يخلي الثنيه ديما موجوده والاسس موجوده. ما جيتش وحدك وي. اكيد جات معاك السيده سونيا عياشي غنوشي، هي استاذه بالمعهد العالي للتصرف بسوسه واستاذه الحقيقه ما شاء الله. عسلامه لله.
3: عسلامه،
1: مرحبا بك.
3: ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
1: انت بحذانا اول مره في استوديو،
3: عجبك؟
1: عجبتك الاذاعه ككل كمكسب؟ اي نقولوا مكسب للساحل قبل وبعد نقولوا مكسب للجمهوريه كامله.
3: جوهرة اف ام سي اون فيرتي بالنسبه للسوسه وبالنسبه للساحل وبالنسبه لتونس كلها.
1: بالنسبه لتونس كلها بي، انت جيت بحذانا اليوم، لكن احنا اليوم مش نشدوك، نعرفوا منك اكثر التفاصيل فيما يخص لانفورماتيك دو جيستيون الاجازه هذه اللي ما يعبر عندها كما قلت لي انت بيزنس هكا،
2: بيزنس كومبيوتر.
1: كومبيوتر لازم نقولوا كومبيوتينغ هكا،
3: كومبيوتينغ خاطر احلى توا اللغه الانجليزيه هي الكل.
1: اوكي،
3: il n'y a pas que les jeunes qui se mettent à l'anglais. اما احنا زاد كاساتذه جامعيين توا ما عندناش حتى خيار غير ان نستعملوا دو بلوس ان بلوس اللغه الانجليزيه في التدريس نتاعنا في الابحاث نتاعنا.
1: تري بيان تري بيان، وهذا ما ينجم يكون كان الحقيقه شيء يشرف الاساتذه ويشرف زاده وليداتنا ولا الطلبه نتاعنا. دونك خلينا نتوسعوا اكثر سيدتي في هذا المجال، ثم اكيد باش نحكيوا مع مديرة المعهد العالي للتصرف السيدة أمل هيلي باش نحكيو الإجازات بصفة عامة في الاقتصاد والتصرف بمعهد العالي للتصرف بسوسة تحديدا. ديما نقول هكا شنو جديد توا عندنا وليداتنا اللي نجحوا في الباك واللي يستنيو في الثنية ويحبوا يعرفوا الثنية هذه أكثر ويعرفوا المجال أكثر، كيفاش نغرموهم بهذا؟ خاصة أنا كي نحكي كي معك راه أخترني عشت الحفل متاعكم 30 سنة هكا ولا لا، عشت الحفل هذيك وعشت زادة ما شاء الله لي كومبيتونس اللي طلعوا من المعهد العالي للتصرف بسوسة، ما شاء الله من مديرين عامين، من ناس عندهم بوفوار كبير ياسر خارج الوطن. دونك هذاك علاش نبه برشا انا بالاختصاصات. حب نسمع منك سيده امل هيليه.
2: شكرا جزيلا سيده احلام، يعطيك الف صحه. فيكتيفمون انا جو روبونديغ على كنت تقول فيه لي جي المعهد العالي للتصرف بسوسة، مؤسسه عريقه كما كنت انت تقول، عندها توا اكثر من 30 سنه، تخرج في des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des experts comptables, des managers, des marketeurs, des auditeurs, des informaticiens, développeurs, programmeurs. Manéha, des histoires de réussite nesnachet justement où on est fier de ça. Où des écoles grâce à l'expertise, l'expérience, m'ta'atletins nekhedma idara esed ou bien sûr talaba ouhna aila wahda. Bé, alors kima kunt tqoul tetfadal tsietek. Au fait, ahna ana tawa les nouveaux bacheliers, mais bien on les accompagne un peu في الشوا اللي باش يعملوه معنا كي يجي باش يعمر الورقه. دونك اللي مثلا يطمح باش يطلع يتبع معناتها ليكونومي جيستيون لافورماتيك دو جيستيون، الكيستيون علاش مثلا يحط لي جي دو سوس كوم بروميير شوا. فان بليزيور ريزون اون فيت. اول حاجه ديجا هو احنا باش نخرجوا بعد لي زاني يونيفرسيتير، بعد ما نقراو باش نخرجوا بديبلوم. الديبلوم تاعنا هذاك قداش يسوى، قداش شنو هي الفالور نتاعو في الاليشيل ناسيونال اي انترناسيونال. احنا كي تجي تشوف لي ديبلوم تاعنا في لي جي دو سوس، تلقى كل ديبلوم فيه ساعه تابع تاع ليزو 21001 avec la double accréditation. تاو تحكي لنا بروفيسور سونيا رانوش على اكريديتاسيون جديده dont on est vraiment fier. Elle grâce à l'équipe تاع بروفيسور سونيا رانوش et tout le département تاع l'informatique de gestion, on vient de l'avoir et on en est très fier. Donc un petit diplôme تاعك diplôme use, il pèse lourd. À la خاطر انتي diplôme هذاك كي نقول ISO 21001 certification ISO ولا accréditation HCRS en sciences de gestion ولا accréditation en business computing. Je معني فما une reconnaissance internationale.
1: بالضبط.
2: معني عندك diplôme هذاك سلاحك كي تمشي بيه on reconnaît sa valeur. À part diplôme شنو فما وراه diplôme؟ فما une formation en béton، فما une formation صحيحه اللي تخلي ولادنا حاضرين باش يدخلوا المعترك الحياه المهنيه معناتها avec un bagage محترم جدا. وذيك c'était le mot d'ordre qui بدات الكامبانيه d'habilitation وحابين on lance de nouvelles licences ونبدلوا في les licences actuelles. Le mot d'ordre c'était احنا كيفاش نخرجوا ولادنا حاضرين المعترك سوق الشغل. باش justement احنا قلنا en fait surtout dans le contexte actuel معناتها اللي فيه برشا incertitude, digitalisation, durabilité, برشا حاجه داخله توا en ligne de compte. دونك كيفاش نحضروا؟ قلنا au fait principalement هو كي باش يخرج من l'ISG مثلا ولا ailleurs هذا بيه يا اما يلان سون بروبر بروجي ولا باش يدخل يخدم معناتها كسوا كامل 3 سنين ولا 5 سنين. مي شنو هما لي زاتو برانسيبو؟ احنا هنا قلنا اربعه برانسيبالمون. الهارد سكيلز اللي هما لي كومبيتونس تكنيك لي لوجيسييل، توا ما عادش فما حتى فورماسيون مغير ما اون ميتريز دي لوجيسييل كيما توا زيد بروفيسور سونيا تزيد تحكي من بعد الباور بي اي، البايثون، الاس كيو ال، اس بي اس اس، معناتها لي لوجيسييل اللي لازمين توا pour معناتها باش pour analyser des données. توا ولات معناتها لي دوني sont accessible de plus en plus. دونك تو انت كيفاش تعمل الديستانكسيون بتاعك سور لو مارشي دو ترافاي، انت كيفاش تعمل الاناليز نتاع لي دوني هذوما، وانت كيفاش تو لي

0: nombre de terrains à IJ où ils interviennent, mais en plus on a les événements d'IMA, on a networking, on a les journées portes ouvertes et les hellul bibin ma باش يتعاملوا directement تاع la BMT انا مع les employeurs باش يكتسبوا خبره في التعامل يكثروا في الـ في الـ في النيتورك نتاعهم وفي الريزو ainsi de suite. Donc on a hard skills, soft skills. توا كيفاش تاخذ ديسيجن خاطر مش كان هارد سكيلز وسوفت سكيلز لازم زاده اون تيت بيان فيت كي ريفليشي واخر حاجه ليتيك اللي هي توا الاخلاقيات اللي هي ليتيك دونك احنا لي ليسانس نتاعنا الكل هذاك هو سيتي لو مود اوردر وفي لي ليسانس نتاعنا الكل اللي كنت نحكي عليه هذا الكل موجود ومتوفر باش ولادنا يخرجوا حاضرين بالكدا لسوق الشغل شنو هما لي ليسانس احنا جدد عندنا ليسانس جديده ان ميثود كوانتيتاتيف اللي هي دونك احنا كي باش يجي الطالب باش يختار ايكونومي جيستيون والا انفورماتيك دو جيستيون بزنس كومبيوتر باه انا باش نحكي سورتو على ايكونومي جيستيون وبعد بروفيسور سيني باش تحكي على الانفورماتيك دو جيستيون كي باش يدخل الطالب يختار ايكونومي فما دو بوسيبيليتي يا اما باش يعمل اون معناتها ليسانس اسمها ايكونومي دونتربريز اي انوفاسيون اندستريال اللي هي تعاملت اتروتمون مع لي بارتنير سوسيو ايكونوميك مع كونستركتور اوتوموبيل مانيش نسمي بور ايفيتي لا بوبليسيتي اما عرفت عطانا كاريمون هام لي بوزوان اي اون ليزا معناتها فريمون تريتي انا معناتها باش ولادنا كالعاده قلت لك كيما قلت لك يخضروا يخرجوا حاضرين وعندنا لي بوسيبيليتي الاخرى كيما تبع ايكونومي اللي هي الميثود كوانتيتاتيف اللي هي اون ليسانس اون داتا اناليسيس اون ايكونومي اي اون فينانس يخرج بعدها هي كابابل باش يكون كونسلتان داتا اناليست معناتها دي ديبوشي كبار على الاخر وعنده لا كاباسيتي اللي نحكي عليها انه يوفق ما بين لي دوني لو تريتمون اي الاناليز بعد اخر حاجه هي الجيستيون كي باش تمشي الجيستيون عندنا لي 4 معناتها اي فوالا سوك لي 4 باركور نتاع الجيستيون اللي هما اكريديتي اتش سي ار اس بالطبع دونك اللي هما الفينانس كونتابيليتي ماركتينغ ومانجمنت الاربعه هذوما كيما كنت نقول معناتها فيهم لي 3 مود اوردر ديجيتاليزاسيون ايثيك ودورابيليتي افيك لانتروداكسيون دي ماتيير معناها فورماسيون اللي تلمو خدمو هاتشارا واحد ذا بي يرجع لي بون دو ليكول يعاود يقرا
1: دونك الافاق كبيره مع المعهد العالي للتصرف بسوسه سورتو افيك لاكريديتاسيون بعد باش نحكيو بزنس كومبيوتينغ هكا مع السيده سونيا عياشي غنوشي الاستاذه بالمعهد العالي للتصرف فاصل صغير اشهيري وراجعين
2: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
8: أريدو طور عالمك
3: جوهرة اف ام
9: بوبليسيتي

0: اسمعوا ليلى البياع مع أحلام غلال على جوهر اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير اللي تحقوا بينا توا واللي فاتهم شنو قالت مديرة المعهد العالي للتصرف على الإجازات بالمعهد العالي للتصرف بالنسبة اللي باش اللي يجدد السنة. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي مع وليداتنا في دورة التدارك كيف كيف. خليني نقولكم ترجعوا على صفحة رسمية جوهرة فيم لايف أوسي تلقاو كل ما يلزم تعرفوه. هي ليلى البيا هذيك علاش احنا نخمو فيك انت ليلى البيا في الدار، خاطر تبدا حايره يا ربي ولدي باش يتواجه بنتي باش يتواجه شنو باش نعمل كيفاش نعمل. دونك الحلول ديما معنا على الدنيا وما فيها، خاصه زاده كي تكون معنا الاستاذه سونيا عياشي غنوشي اليوم كي باش تحكي لنا لاكريديتاسيون. نحكيو اليوم بزنس كومبيوتينغ هكا، والله علمتني حاجه مزيانه اي جو سوي فيير الحقيقه. دونك خلينا نعرفوا اكثر هذا باش نحكيو لانفورماتيك دو جيستيون هكا، نحكيو شنو هالمجال هذا، شو معنى اكريديتاسيون، خلي الطالب يفهم اكثر ما يمكن.
2: Très bien, توكلنا على ربي. دونك الليسانس نتاعنا ان انفورماتيك دو جيستيون ماهيش جديده. اون ا كومونسي ا لاسوري في اي اس جي سوسا من عام 2007. يعني توا 18 عام. من الاول كنا نقولوا انفورماتيك دو جيستيون كما خممت انت. من بعد بالاشعاع نتاع استعمال اللغه الانجليزيه ولا يخرج في الجيد دو لورينتاسيون تحت اسم بزنس كومبيوتينغ، وبيان سور المحتوى زاد تطور. اي دونك من عام 2019 ولينا نوفروا الاجازه في البزنس كومبيوتينغ للطلبه نتاع المعهد العالي للتصرف بسوسه. واحنا في الاي اس جي اخترنا السبيسياليتي بزنس انتليجنس اللي معروفه بالمختصر بي اي. دونك سيت ليسانس بزنس كومبيوتينغ سبيسياليتي بزنس انتليجنس تشمل بيان سور دي ماتيير دو باز اللي اي طالب في الاعلاميه يلزم يكون متمكن منهم. دونك ديجا عندنا تو سكي الغوريتميك سيستم دانفورماسيون باز دو دوني، يعني الاساس الكل موجود. وبيان سور نزيدوا عليهم مواد يخصوا السبيسياليتي بزنس انتليجنس. هيك علاش نلقاو لي ماتيير نتاع الداشبوردينغ نتاع الداتا وير هاوسينغ نتاع داتا اناليسيس وغيرهم. نحب زيدا نأكد على أنه عندنا قسم خاص بالبزنس كومبيوتينغ. دونك الديبارتمان تاعنا وقعت الكرياسيون تاعو في عام 2022، دونك عنده 4 سنوات ديجا. وعندنا رئيس قسم سي كمال قروش يعطيه الصحة، avec des réunions périodiques, avec une discussion de toutes les préoccupations تاع الطلبة نتاعنا. واخر خبر كيما قلت انت دونك تري ريسامون الحقيقه الشهر اللي فات جوان 2026 المجهود اللي بذلناه على سنوات عده وبفضل دعم من جامعه سوسه pour laquelle nous sommes très reconnaissants. دونك ليكيب نتاع الديبارتمون خدمت de manière acharnée وتحصلنا على l'accréditation في الإجازة هذية نتاع البزنس كومبيوتينغ سبيسياليتي بي اي. واللي خير من هذا سي كو nous avons pu décrocher un double label. دونك عندنا لابيل من عند l'organisme accréditeur allemand اللي اسمه ازين، وعندنا كوم دوزيام لابيل اورو انف اللي هي تعطيه ايكواني كي اي ان اورغانيزم accréditeur de renommée à l'échelle européenne. باهي هل الحكايه اللي بديتها من عام 2007 حبيت نبرهن بها على النضج والخبره اللي وصل نالها في تدريس الإجازة هذية المتخصصة في البزنس انتليجنس. ونحب نأكد على أنه tout le long de ces années pendant lesquelles nous l'avons assuré, nous avons continuellement fait évoluer et apporter des améliorations à cette licence. Donc, من نقاط القوة اللي عنا هو أنه المواد طورت وتجددت en continu. يعني زدنا مواد تبع التندانس الجديدة بالكل. Rien que la toute dernière réhabilitation اللي عملناها مع وزارتنا, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, خليتنا نزيد وندخلوا مواد مرتبطة بالذكاء الاصطناعي, مرتبطة بالكلاود كمبيوتينج, بالميثود الجديدة ديفوبس, باللي لانجاج كونتمبورين منهم بايثون, اي جان باس. راهو الحقيقة دخلنا برشا مواد جديدة
1: اجمالا باش يفهموا الطلبة دو كوا يساجي, معناتها اجمالا يفهموا يمشيو وين يمشيو, يتجهوا ديريكتومون بمعهد العالي للتصرف شنو باش يعملوا. لاكسي للمعهد العالي للتصرف تعطينا عن السيت نتاعنا, عن الباج, عن وعن شنو مختص زاده في المجال هذا. اي
2: بيان سور المعطيات الكل موجوده على السيت ويب نتاع المؤسسه, تلقاو التفاصيل نتاع المواد, تلقاو وصف للطرق البيداغوجيه, تلقاو لي ستاج اللي هما عندهم امبورطانس كبيره برشا في البروفيسيوناليزاسيون دو ديبلوم. دونك احنا عندنا اون بيداغوجي انوفانت اللي هي تمهد الطالب لانه يكون اكتور dans l'entreprise là où il va travailler. Donc on fait beaucoup de pratiques, on leur fait beaucoup de projets. نعتمدوا على البروجيكت بيسد ليرنينغ اللي تخلي الطالب ليزي يتمكن من التكنيكال سكيلز اللي يخليوه اوبيراسيونيل نهار اللي باش يدخل الشركه اللي باش يخدم فيها, وزيد نميو السوفت سكيلز على خاطر الكولابور مع زملائه, على خاطر الي امني ا بيان كومونيكي مع زملائه. نستعملوا زيد اللغه الانجليزيه راهو دونك عندنا برشا مواد ندرسوهم للطلبه نتاعنا بالانجلي, كيما ديجيتال بزنس ترانسفورميشن, كيما بي اي اند داتا اناليسيز ايتترا.
1: دونك عطيناهم احنا المجال ده وباش يدخلوا للسيت يعرفوا اكثر ما هكا. دونك ماذا بيا تختم سيدتي, ماذا بيا تختم
2: باش نختم بالاضافه لا فالور اجوتي تاع لاكريديتاسيون اللي تحصلنا عليها. دونك لاكريديتاسيون اللي تحصلنا عليها تعطينا une reconnaissance à l'échelle internationale. دونك شهادتك ولدي ولا بنتي راك كي يبدا عليها اللابيل انفو اورو انفو ازين, راهو اي بلاد باش تتوجه لها, اما باش تواصل قرايتك ولا باش تطلب انك تدخل في شركه عالميه, نوتر ديبلوم اي ركونو. بالطبيعه احنا نتمنيو انه الفرص هيكم يخليوهم ينميو ويزيدوا ازانغيشيس ويرجعوا لنا.
1: هذا نحكيه في إيميسيون أخرى, قطر ذي يشدك نهار كامل ولا هذا ما خليك. إحنا المهم تواد مدام إحنا حكينا سيدة الأستاذة سونيا عايشي غنوشي, حكينا كيفاش بدينا في السبيسياليتي هذية وصلنا بها للأكريتاسيون, وصلنا باش نخدموا بها البرادوك. المجال مفتوح خاصة أن تكون شهائد معتمدة, دونك معناها راك هذية الفالور أجوتي الحقيقة اللي موجودة. دونك ما ينجمو كان يدخل على السيت ويب بتاعكم اللي هو
3: je voudrais justement insister à le fait que l'IEG de Sousse, c'est le seul établissement de gestion accrédité en business computing. C'est le seul aussi établissement LIAT, formation préparation à l'IELTS, pour rebondir à la formation en anglais, où il y a justement للديفي
1: واللي
2: نتاع سوق الشغل. انا اخيرا نحب نزيد ناكد على البروفيسيوناليزاسيون تاع ديبلوم نتاعنا. حبيت نقول على الكولابوراسيون تري ايتروات اللي نعملوها افيك لي بروفيسيونيل سور لو تيران, اللي نون سولمون يقبلوا الطلبه نتاعنا ان ستاج, وانما يعطيونا شنو ما لي بيزوين دو مارشي اكطوالمون, وندخلوهم احنا في البرنامج ونخدموا بهم.
1: هذا يا مدام اللي من الاول قلتولنا, يا استاذه تيتي هذا اللي قلولنا من الاول, ومن بعد دخلنا في التفاصيل.
3: ليه عاد ما برشا
1: لازمهم يعرفوا, ماني نعرف لونشينمون, لكن
2: لازمهم يسمعوا
1: هكا يفرحوا يسمعوا. تخي بيان, احسن ما عملت احسن ما ختمت سيدتي الحقيقه. دونك اش باش نقول لكم,
3: يعطيك الصحه,
1: نحكي مع
2: اللي قولي لي قول سجل.
1: كلهم سجلوا كلهم. شكرا لك سيدتي أمل هيلي مدير معهد العالي للتصرف في سوسة، مرحبا بك. شكرا لك الأستاذة سونيا عياشي غنوشي، مرحبا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نحكي أكثر هكا موسعا أكثر من نص ساعة. يلا إن شاء الله هاركم مشروع شوية أخرى مع موقع أكاديمي سينو زادة، باش نشيو ببيوتي نشوفوا الستوندونس بتاع رئيس نسناء وحدك معريمة شقراء.
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام بليسيتي اكتيف السيف اكتيف السيف.
4: تحب تحكي
5: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: sif sna activi sifek baqwa duo ma l'offre nkalmek nta ouridou tmatta bel mokalmat en illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar akao ou hatta kanou fait gigawatt taqad takhdem l'internet ou ma hada lkol andek service de streaming blech
5: ouridou tawer halmek
0: جوهرة FM. Publicité.

0: تدعموا ليلى البياع مع أحلام غلال على جوهر اف ام.
1: لدريسة
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف العاده لدريسة موغا اكاديمي. خليني نقول لكم هذه هي موغا اكاديمي ليتابليسمون سكولير اللي تخولك باش تعدي باك فرونسي وانت مرتاح, تعدي باك فرونسي افيك اون بون موين, تعدي باك فرونسي وانت ديريكتومون ضامن روحك وين باش تقرا في جامعه, اي جامعه باش تختارها انت موجوده في البرا. دونك خليني نذكركم بالرقم 55 77 60 70 ولا 55 70 73 73. خليني نقول لكم هذا هو العنوان اللي تمشي له, زاد السيت ويب نتاعهم www.moga-academy.com. يلا الناس الكل تدخل وتبدا تسجل وتعمل انسكريبسيون نتاعها, سورتو كو في اوت هما باش يبداو زاد لي كور باش نبداو التحضير للسنه القادمه ان شاء الله. اليوم خصيصا باش نحكيو على البروغرام سيكل هذايا, شو معناه في الباك فرونسي بروغرام سيكل هذايا, باش يخولك هذايا سورتو كي باش نحكيو على الناس اللي نجحت ما وصلتش للسكور اللي تحب عليه, الى بون وين اللي معناتها اسبيري ياخذوها ولا باش يوصلوا بها للي يحبوهم. اكيد عن عنوان جميل جدا الاستاذ اليوم ناجي بجليسه معانا, استاذ تاريخ وجغرافيا استاذ تاريخ وجغرافيا الحقيقه, اللي باش يحكي لنا شو معناه هذه بروغرام سيكل في ظل النتائج اللي وصلنا لها السنه من نجاحات في الباك.
3: مرحبا بكم في جوهرة فام, مرحبا بكم في مورا أكاديمي. كما تعرفوا الآن نعيشوا فترة خروج نتائج البكالوريا, فما فرصة جديدة بالنسبة للتلامذة اللي ربما ما حالفهمش الحظ ولا نتائجهم محدودة شوية, أنه بإمكانهم الالتحاق بالبكالوريا الفرنسية عوضة عن سنتين, يمكن اجتياز هذا الامتحان في سنة واحدة. نسميه العملية هذه باك فرونسي بروغرام سيكل, وهي بكالوريا تجمع سنتين بريمير بروغرام بريمير وبروغرام ترمينال او ميم طون. دونك هي فرصة سانحة بالنسبة خاصة لتلامذة اللي ربما ما عندهمش حظ في نتائج معناها البكالوريا التونسية, أنهم يقوموا بدراسة بكالوريا فرنسية في عام عوضة عن سنتين.
2: مهمة جدا المعلومة هذه. دونك عندك البروغرام سيكل هذية عوض عامين الباك فرنسي تعمل في عام واحد هكا ولا لا؟ عنده الحق في عام واحد.
3: عام واحد خبية. لكن يدرس كامل برنامج سنتين, السنة الأولى بريمير والسنة النهائية ترمينال.
2: تري بيان, هذايا كله تلقاوه مع موغا أكاديمي. سي اون شانس الحقيقة, بروغرام سيكل بربي تذكروها الكلمة هذيا بروغرام سيكل, تتوجهوا بها إلى موغا أكاديمي اللي باش تلقاوها في خزامة ساهل برشا. أي
3: دونك تلامذة مش يقراوا الزوز برامج, مش يقراوا دونك الترون كومان اللي فيه التاريخ وجغرافيا, فيه اللونغ فيفونت اون اللي هي الانجليزيه ولونغ فيفون دو اللي هي العربيه ومواد اخرى كيما لونسينمون سيونتيفيك واللو ام سي ايتترا.
2: تخي بيان جميع المواد
3: معناها باش نقراوهم. وعندهم لي ماتيير دو سبيسياليتي ثلاثه مواد يختارهم التلميذ كيما يحب.
2: هذاك باش يختارهم وقت اللي يدخل على السيت نتاعكم, وقت اللي يمشي يعمل انسكريبسيون نتاعو, دونك غادي باش يلقى التوجه نتاعو, باش يلقى شكون اللي باش يوجهه. زاده ثم اطار بيداغوجي, نجم نجي انا نحب نمشي نعمل باش نحب نكمل نقرا من بعد سوا ديزون نحب نعمل ميدسين ولا غيرها, تنجم انت توجهه في الانسكريبسيون تقولوها وانت فاش مؤهل تنجم تكون. دونك الاستشاره موجوده عندك, مضمونه بيداغوجيه, مضمونه زاده نفسانيه للاحاطه بالوليدات اللي موجودين, ثم التوجه نتاعك باش كون باك فرونسي اذا كان باش تخدم بروغرام سيكل. انا نقول لكم يلا توجهوا, خاصه وليداتنا اللي ما اسعفهمش الحظ في اون بون موين ينجم هنايا يغكتفي وياخذ ثنيه اخرى مسار اخر كما يحب عليه هو, ويمشي للسكور اللي يحب عليه, خاصه كي نحكيو انه باش يبداو يقراو رانا عندنا من اوت بقدره ربي باش يبداو لي كور يذول لي هكا.
3: صحيح,
2: عملنا كل شيء استاذنا الجليله
3: بارك الله فيك
2: استاذ, خد استاذ راه كان سايبو باش يتكلم بقدره ربي رانا نكملوا. وما نشبعوش منك استاذنا.
3: بارك الله فيك.
2: دونك موجود الاستاذ نجيب جليسه موجود في مخا اكاديمي اطار بيداغوجي مهم جدا مع وخياته الاخرين الكل. دونك خلينا نعاود نذكر مرحبا بك على جوهرة فام.
3: شكرا.
2: خلينا نعاود نذكركم تطلبوهم على 55 77 60 70 سينو 55 70 73 73. ان شاء الله العام الجاي كما لقيت هذايا ولا قبل لقيت هذايا يجيونا مغا اكاديمي ويقولون على النتائج نتاع وليداتنا اللي عداو معاهم الباك فرونسي واللي سكولاريتي كامله كانت مع مغا اكاديمي خزامه بيان سور. تنجموا تدخلوا على جي بي اس تكتبوا مغا اكاديمي تتوجهوا ديريكتومون الغادي ساهله برشا. باركينغ وتحطوا كراهبكم كليماتيزاسيون كامله تلقاوها في السيف. دونك شوفاش سنترال هكا ولا لا امورنا واضحه ادلال على طول مع مغا اكاديمي. لافاريه تحلوه برشا مع مغا اكاديمي. C'est une bonne adresse. Yalla, tu te vois, je vois, c'est que le Mora Académie.

0: بيوتي.
1: بيوتي أكيد والعنوان واضح جدا مع سبية اللي نعيت لها أنا سبية سبرية. سبرية جينا ديما مساهلين، جينا خبيرة التجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا.
1: شنو حوالك سبية؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: دونك باش نحكيو التوندونس السنة عرايس 2026 هكا ولا لا؟
2: عرايس 2026
1: توندونس مكياج شنو
2: هو؟ توندونس المكياج نتاعهم في الغوز، في الصومون، في السموكي كما قلنا المره الاخرى. والشوايه نتاع العروسه شنو تحب خطرتها، ولا ابروبو الشوايه نتاع العروسه شنو هي، شنو تحب، شنو تحب تعمل، شنو لي كولور، شنو فهمت. المهم لي كولور الكل كي توندونس طون سور طون، غوز في العينين، في الفراجو، في الروج على ليفر.
1: تري بيان باهي. اغزل لي سبي مثلا كي تجيك انت العروسه، اسكو انت تنصحها تقول لها راه انا نحب مثلا نحب رواني كيما
2: نانسي
1: عجرم انا في المكياج،
2: اكيد
1: نعمل انا كيما تخرجني كي نانسي عجرم.
2: اكيد سبحان الله كل واحد وجهه. اكيد فما ديكوريكسيون، فما عروسه ساعات هي بطبيعتها تشبه لك الشخص هذاك، ولا تشبه نجمه الفلانيه، ولا تشبه كل كي تتمكيج تقول سبحان الله معناها عطيتها الوجه
1: دونك الكونتورينغ ديما هذاك هو
2: ديما هذاك موجود، هذاك باش تصليح الوجه موجود هذاك الكونتورينغ لي فون كيما نقولها كيف كيف. زاد كيما قالت تخدم على الوجه سويفون لا بو، سويفون البو نتاع الوجه. ساعات عروسه تقول لك انا نحب روحي بيضه، وهي تلقاها مثلا في الطون تاع البران. ايوا فما عروسه تقول لك انا ما تبيضنيش بكل كي، نحب طون سير طون كولور وجهي، ما نحبش معناها نتغير برشا، ما نحبش تبدل برشا.
1: هو توا التوندونس في بالي مش برشا يبيضوا توا.
2: صحيت لا هو التوندونس طون سير طون تخدم العروسه تحسها جي مزيانه، تحسها حلوه صافت صحيت. معناها ما تحسش كي تغزر لها تقول معناها تفجع منها كما نقولوا.
1: فهمت به الطريقه توا نتاع انها تقبل العروسه. احنا شنو هو الكل توندونس معروفه، توندونس ماكياج شنو اللي موجود
2: كلور كل سويفون ما يموتوش، حتى كلور فما يموت ولا يجي غير ولا غير، كل وحده شنو يخرج عليها وكل وحده شنو تحب. فهمت
1: توا الغوج، غوج
2: الغوج الغوج
1: ديما موجود،
2: هذاك ديما موجود، هذاك ديما لغوا ديما موجود.
1: النيود لي كولور هذوكم النود معناها
2: اي فما موجودين هذوكم النيود، كالكسوا في العينين، كالكسوا في الوجه، كالكسوا في الغوج على ليفر. فما اغلب العباد اغلبهم لو بلوبار نتاعهم يحبوا حاجه جي، حاجه سوفت، حاجه نيود، ما يحبوش حاجه كلي
1: تري بيان.
2: فهمت لا غران هيك معناها اوزي تبدا كترا
1: به. انا كملت نعرست ولوندما قبل ما روحت لداري نحب انا نحي المكياج نتاعي بالدي ماكيون ولا غيره اي نوع. شنو هو رتح من بعد البو نتاعي من المكياج هذاك الكل وقدر؟
2: فما برشا بخدويات انت من غدوه تجا المكياج.
1: شحال في الخدوية؟ اعطيني حاجه في الدار بعد ما كملت بدي ماكيون هنا والكل باش نرتح البوم تاعي.
2: ترتح تنجم ترتح البوم تاعك، تبدا خاطر لي بور تبدا محلوله والكل كي ترتح البوم تاعك. حاجه ناتوريال عربي موجوده في الدار كيما نقول كيما نقول احنا كلكو سوا الخميره العربي ولا عندنا الواحد
1: هكا
2: ولا
1: عندنا هكا روحت من عرسي وراحيت المكياج حط الخميره
2: تاعك. تعمل يا لالا تعمل الخميره العربي خاطر تعمل البوتوكس الخميره وتجبد الوجه الخميره يا لالا الخميره العربي بالميلورد خاطر هذيك يستعملوا تعرف يستعملوا فيها اكبر المشاهير.
1: انا قدرة ربي سبت جيت لقاني مبيته الخميره العربي.
2: لا مش بيتها الخميره العربي باش تعمل حكايه درجين من زمان معناها ما
1: فيش قدرة ربي.
2: مش في وقتها عاد حلوم ولا تعمل شويه باروخ ولا تعمل شويه حاجه في
1: باروخ بالورد. باروخ ديما بحلاه.
2: اي باروخ بالورد كيف كيف زاده.
1: اللي هو باروخ وما ورد
2: وباروخ باروخ وباروخ وما ورد.
1: باروخ وما ورد.
2: عروسه صباح صباح باروخ وما ورد.
1: محلاها ريحته.
2: صحيت وخفيف ولا حتى الخميره حتى مش خايبه راه.
1: فهمت
2: بالمي الورد جربها وتشوف.
1: اوكي.
2: قلت لك اكبر المشاهير يعملوا بها بدون ذكر الاسامي.
1: انت جيتنا وانا نحب نمتعك توا، نحب نسمعك حويجه هكا تفاؤل بالنسبه لتزيله الاسبوع. خلينا نمشي مع حظك مع ريما.
0: ملا انت مع ريما. ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما. وصلنا لتفائل الاسبوع ديما يا ريم في درج ما شاء الله عليك، تعطي الحظ الكل وتخلي العبيد الكل تسمع كامل. خفلف ريت محلي المساج
3: احسن حاجه.
1: صباح الخير
3: نهار مبروك ساعه.
1: مرحبا بك.
3: نبداو برج الحمل.
1: اوكي
3: دخله
1: هي
3: برج الحمل تقول سي الكاس فاضي، يقول لك ليه مازال الوقت باش الكاس يفيض، اما كل وقت تعطيه وقته وفما حاجه مش توصل لها، اما فما مفتاح انت مثلا مش تبدل عتبه كرهبه قسم جديد ان شاء الله وباذن الله امر بك من حاجه. برج الثور، برج الثور صحيح تغدرت والغدرة هذية ما واتتكش وتعلمت منها، أما ما نصورش مش تتعلم. برج الثور دلاش والصحة الراس متاعك مش يفوت لك، يقول فوت لها بي. أما رد بالك يا برج الثور، كون في الواقع وكون يلزمك أنت تعرف كيفاش تتصرف مع الناس اللي دايرين بيك، برشا حظ مش يجيك والحظ جايك قريب إن شاء الله. برج الجوزاء التفاؤل والحب والامنيه مش تتحقق، برج الجوزاء ان شاء الله وباذن الله، اما يلزمك ما تحكيش برشا. برج السرطان وعيد ميلاد برج السرطان، احنا برج السرطان تقول انت الناس الكل مدوره وجهها عليا، ليه؟ باش انت تتعلم وتعرف كيفاش تتصرف ويلزمك تصرفاتك هذه تكون في الخير، اما باش تنجح في قرايه في حاجه مش تاخذها عندك حق مش تاخذه يا برج السرطان على قريب ان شاء الله. برج الاسد، برج الاسد تفاؤل نتاعك والمحبه نتاع الناس ان شاء الله فما برشا خير، عندك خدمه اللي تحب عليها انت مش توصل لها برج الاسد على قريب على قريب، اما الامثل انت تقول قريبتي وباهيه معايا نقول لك بالك منها. كذكر انثى كان انثى ذكر،
1: العكس بالعكس
3: صحيح. برج الجوز، برج العذراء، برج العذراء قد ما تخدم تتعب تعملهم الكل تقول ما عنديش زهر، لي عندك الزهر ومش يجي زهر وقت ويتعدى، يقول لك هذاك ربي سبحانه مش يخيرك ومش يشوف الطاقه الصبر نتاعك يا برج العذراء.
1: تحياتي الى برج العذراء.
3: برج برج العقرب، برج العقرب ان شاء الله مميزاتك في الخير، اما صحيح امورك الماديه وطايحه وديون والطاقه نتاعك سلبيه، خلي طاقتك ايجابيه وفما شكون مش يعاونك وفما شكون مش يقف معك يا برج العقرب. برج الميزان العتبه جديده ان شاء الله والخدمه جديده والسفر على قريب، اما مش غربه بعد وقتين ثلاثه اوقات، مش تسمع خبر مش خايب اما هو في خيره ليك انت باش انت تتعلم يا برج الميزان. برج القوس، برج القوس والروتين اللي انت عايشه فيه عندكم شكون مش يجيب في برج القوس انت يا برج القوس، فما شكون حباله صغير مولود جديد،
1: احنا ثلاثه قوس
3: اي ان شاء الله توجد اكثر حاجه على الفلوس، برج القوس موجوده الفلوس موجود الفلوس صحيح امور قد اما ديما عندكم شكون سحر الليسان، رد بالكم منه يا برج القوس.
1: اللي يجينا مثلا يبدا بكلام حلو كل
3: لا ما عادش تخطف، لا ديما حاضر برج القوس رد بالك. برج الجدي، برج الجدي طموحك والحاجه اللي انت تستنى فيها مش تجيك، تفائل والتفاؤل به على الاخر، اما انت سكيتك يقول لك سكيت تذهب كل وقت، لازمك تتكلم وتاخذ حقك من اقرب حاجه مش تحبها وعندك مكتوب قريب. برج الدلو، برج الدلو مميزاتك يا برج الدلو وتعطي من قلبك وعقلك للإنسان هذاك، نقول لك ليه صح فظها روحك وصحتك ثم صحتك والدعاء الوالدين ديما في جرتك يا برج الدلو، خطر أنت به وتخرج من يديك وإن شاء الله قد ما تعمل قد ما أنت مش تلقى، أما فما شكون مش يساندك ويقف معك في سفرة. برج الحوت والمحبة، برج الحوت تقول ما عنديش زهر في المحبة والحب، عندك زهر كي إنسان يحبك مكش أنت تحبه، خاصة الوقت هذا خلي الإنسان اللي يحبه خير برج الحوت خير ما أنت تحبه تخرج من طاقتك وإن شاء الله فما خير القدام، أما الماء يجي تسقيك من أقرب الناس ليك رد بالك وإن شاء الله عندك برشا خير وعندك عتبة جديدة.
1: مشكورة برشا ريما شقرا في حظك ليلة الأسبوع، ملا أنت مع ريما دونك سرك في حظك.
3: سرك في حظك ريما شقرا، واللي يحب يتبعني يكلمني على الواتساب 94 423 62.
1: شكرا لك ريما، شكرا لك صابرينا، تحياتي للساحلين والعاملين الكل، تحياتي للوردانيين، وشكرا للي كانوا ضيوفنا اليوم تبان البياغود، إن شاء الله تلقاونا بإذن الله، وباش تلقاو زاد كيدس الموزيك جينا غدوة تلقاو بديش فقيزة حلوين برشا. شكرا لك سمية صغير في الاخراج التقني، خرج رقمي نرجس قلاله، نخلي مكاني المنال جاب الله، يلا نقول لكم باي باي، انا احلام غيلان.
0: نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين، اشرف بدر الدين على جوهر اف ام موجه موجه.
4: برعاية
5: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
6: جوهرة
7: Publicité.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم

0: ريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص. امشي لعزيزه.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أفادت بأنه قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجع هيكلي متواصل انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثل وزارة الفلاحة أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التمويلية اللي يواجهها المربين، مما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. كذلك وضح ممثل الوزارة أن هذه العوامل أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن تقلص قطيع الأبقار وتراجع عدد المربين وانخفاض الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب الطازج، فضلا عن استمرار التبعية لتوريد الأعلاف، كما اتضمن العرض التوجهات الاستراتيجية للوزارة في أفق سنة 2030 والمتمثلة في إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين إنتاجيته كما ونوعا والرفع من نسبة تغطية الحاجيات العلفية وتعزيز التغطية الصحية الحيوانية وإرساء منظومة رقمية متكاملة لمتابعة القطيع وضمان استرسال المعطيات. كذلك تم تقديم المخطط الاستراتيجي لإعادة تكوين القطيع الوطني للفترة 2026-2030 واللي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تكوين قطيع الأبقار والمشتريات الصغرى ورقمنة منظومة المتابعة وتطوير الموارد العلفية مع اعتماد تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدد من الموارد الخارجية. الشركة الجوية للنقل ببيجة تسلمت 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة تناهز 2.6 مليون دينار، وتمثل هذه الدفعة القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة تم استلامها بالكامل، وينضاف ذلك إلى 18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتنائها سابقا من الصين تمثل حصة الشركة في إطار الصفقة الدولية العامة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحافلات الجديدة لتدعم بها الأسطول ببيجة مؤخرا إلى 33 حافلة جديدة موضوعة على ذمة المسافرين لتأمين تنقلاتهم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 2 جويليا ارتفع إلى حدود 1112 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ غرة جويليا في حدود 937 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية وصلت بتاريخ 3 جويليا إلى حدود 24539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد مسجلة تراجع بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد، كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.05% وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما وصلت تحويلات التونسيين في الخارج إلى حدود 4405.2 مليون دينار. هذا ويشار لأنه العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى حدود 10415.6 مليون دينار مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 حسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى شهر ماي 2026 أنه قيمة الصادرات قد بلغت 29.169.8 مليون دينار مقابل 26.831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2025، أما الواردات فقد بلغت 38.585.4 مليون دينار مقابل 35.197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. دعا دوليا ارتفعت أسعار النفط في جلسة يوم الجمعة لأنها سجلت خسارة أسبوعية مع ترقب المتعاملين لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأمل التوصل لاتفاق نهائي بما يعزز تعافي الإمدادات عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.45% إلى حدود 72.12 دولار للبرميل لتنهي الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6% مقارنة بسعر التسوية يوم الجمعة الماضية. الذهب ارتفع بأكثر من 1% يوم الجمعة، مسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات توظيف أمريكية جات أضعف من التقديرات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية البارح بنسبة 1.28% إلى حدود 4175.37 دولار للأوقية، مسجل أعلى مستوى ليه منذ 23 جوان. وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية تبلغ 2.3%. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و958 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
2: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندنس
4: تندنس برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعد جديد يكون لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الصين اللي تستعيد صدارة على المستوى العالمي خسرتها من 2017. فاش هو في سباق الحوسبة الفائقة عالميا بعد ما نجح الحاسوب الجديد نتاعها واللي سماوه لاينشاين في تجاوز الحاسوب الامريكي الكابتن، وباش يولي اقوى حاسوب فائق الأداء في العالم وفقا لأحدث تصنيف خرجته قائمة التوب 500 العالمية المتخصصة في قياس أداء الحواسيب العملاقة. نظام لاينشاين اللي نلقاه موجود في المركز الوطني الصيني للحوسبة الفائقة بمدينة تشين تشين عمل قدرة حوسبية وصلت ل 2.198 إكزافلوب اللي عادل أكثر من 2 مليارات مليار عملية حسابية، 2 مليارات مليار عملية حسابية بار سكوند. وهكا ولا أسرع حاسوب تم التحقق من أدائه بشكل علني على مستوى العالم، وهذا كما قلت قبيلة يمنح الصين المركز الأول للمرة الأولى من 2017. بالنسبة للحاسوب الأمريكي الكابتن واللي هو تابع المختبر لاورنس الوطني في كاليفورنيا نلقاه في المركز الثاني. المراكز التالية نلقاه أنظمة أمريكية أخرى إلى جانب الحاسوب الألماني جوبيتر ضمن قائمة أقوى الحواسيب العملاقة عالميا. بالنسبة لتصدر الصين للتصنيف العالمي يقول لك المنافسة في قطاع الحوسبة ما عادش تعتمد كهو على امتلاك أقوى رقائق للذكاء الاصطناعي، لكن تشمل تصميم الأنظمة وكفاءة البرمجيات وإدارة الطاقة والابتكار التقني المحلي. دونك الصين نقاها ترجع بعد غياب استمر سنوات من 2017. الصين عودت رجعت باللاين شاين في المركز الأول. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: بونجور بونجور، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وموسم جديد صيفي بيان سور في جوهر اف ام من بون بلان فوتر بروميي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده لي بون بلان، دونك نعمل سويتش المره هذه للي بون بلان الصيفي اللي تنجموا تلقاوهم، ولكن سون بيردر لانتيغي بيان سور، لانتيغي جينيرال دو لا فامي، الصغيرات اللي باش نمتعوهم معنا كيف كيف لونتربرونيا باقي مازلت مكمله معنا بيان سور، والاحداث الثقافيه اللي تنجموا تدخلوا انتوما وصغيراتكم وتكتشفوهم، وبيان سور غراتوي اي اوفير او بوبليك. بيان سور كالعاده نعملوا دورتنا في لي بون بلان ويكاند، نعملوا دورتنا زادا في لي بون بلان اي اي، دونك باش نحكي زادا اليوم بطلب من الجمهور. نعم، كيفاش نجم نجيب عملاء جدد وكلاء جدد عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ظهر لي اليوم سي لو ميور بون بلان اللي تنجموا تسمعوها. باش نحكيو على الكسوف الجزئي للشمس اللي هو باش يكون قريبا اكيد في مدينه العلوم بتونس، وباش نحكيو على قافلة صحية للمسنين بيان سور باش تكون في الموعد. دونك هذا واكثر اكيد، والغنيات وليزونت بوزيتيف معنا في لي بون بلان. خليكم معنا، نبداو بالغنية الاولى. دونك شكون معنا؟ شنو شكون شكون؟ محمد حمائي. عيني على محمد حمائي، يلا نبداو بيه ونرجعو لكم تتسويت في لي بون بلان.

0: دوبي بيان سور مدام نحكيو عن نجاحات بنحكيو على البارك كغفان 2026 وجهني نحكيو صفاقس تونس وسوسة. صفاقس نهار 4 و5 جويليا، تونس نهار 11 و12 جويليا، وسوسة نهار 18 و19 جويليا. اكيد باش تكون معاكم باش تعطيكم اكثر تفاصيل على التوجيهات الجامعيه وشنو ما لي زوبورتونيتي الموجودين. دونك احفظوا لي دات وبيان سور تلقاو لافيش، تفكركم ديما وترجعوا اللايف نتاعنا وين تلقاو لافيش موجوده. اذكركم بالليدات، مدينه سوسه تحتفل اكيد بيان سور بدخولها ضمن شبكه المدن المتعلمه لدى اليونسكو. تتشرف بلديه سوسه بدعوه اكيد دعوتكم الكل للانضمام لفعاليات نهار الجمعه 10 جويليا بمقر البلديه انطلاقا من 9 نتاع الصباح. الفعاليات هذه هي احتفاء بالحدث التاريخي اللي تعيشه مدينه سوسه، هو تسجيل انضمامها الى قائمه اليونسكو العالميه لمدن التعلم. بيان سور فما افتتاحيه علميه للاعلان الرسمي عن تسجيل مدينه سوسه في قائمه اليونسكو للتعلم، يحضرها ثله من المسؤولين والمخبراء في الهندسه المعماريه، في التاريخ، في التربيه والتعليم، وممثلين عن المجتمع المدني، ويقدموا من خلالها ابرز المشاريع الكبرى والرائده اللي اهلت سوسه للقبول في هذه القائمه العالميه والشراكات اللي اسهمت في تحقيق التتويج هذا. التتويج هذا مهم برشا لينا الكل، هو اعتراف دولي بالمجهودات اللي بذلتها مدينة سوسة وشركائها في ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتعزيز جودة التعليم. إذن الدعوة عامة وأكيد للتنسيق فما رقم على ذمتكم وهو 23-915-604. بلدية سوسة تقولكم مرحبا بكم الناس الكل، أي تساؤل أي تفاعل دونك بيان سور أكيد باش يكونوا موجودين باش نحتفلوا مع بعضنا ونجاوب على كل التساؤلات نتاعكم. نتعداو لي خبر نورمالمون يهم أرشيماغ غدوة، ولكن خليني نقول لكم عليه اليوم على خاطر يهم زاد المواطنين الكل، وهو انطلاق المنصة الوطنية الرقمية تعمير للتصرف في رخص البناء، خطوة نوعية نحو رقمنة الإدارة وتحديث خدماتها. تم رسميا إطلاق المنصة الرقمية تعمير. المنصة هذه باش تكون على 16 بلدية بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف إلى رقمنة إجراءات إيداع ودراسة وإسناد رخص البناء، توحيد وتبسيط مسارات معالجة الملفات البلدية، تقليص أجل دراسة الملفات وإصدار الرخص، تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية. ونعرفوا اللي عنا بارشة مشاكل في رخص البناء، عنا مشاكل متاع ديلي، عنا مشاكل متاع الغيفيزيون اللي تاخذ برشا وقت. دونك المشروع ذايا مشروع مهم جدا ينجم يعاون الناس الكل، وإذا كان بيان سور نطوروا من المنظومة متاعنا نجموا نلقاوه يستوعب أكثر من 50,000 رخصة بناء سنويا. تسويت نحب نذكركم اللي اليوم تربحوا معنا زوز ساكر لحضور العرض الفني الحدث. بيان سور هو مزيج بين الماضي والحاضر، غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج اليوم بمسرح الهواء الطلقة دونك بسيد الظهر بسوسة. ما عليكم كان تبعثونا بيان سور SMS في بي كيما بون بلون على 85-990 وشوية خل نعملوا السحب أكيد باش تربحوا معنا زوز ساكر تبدلوا بهم الجو وتحضروا معنا العرض الفني. نختموا أكيد بحملة، الحملة هذه هي حملة مجانية لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب غدوة 5 جويليا 2026 في حمام سوسة. لأكثر تفاصيل معنا السيدة هالة الكيلاني بيان سور باش تحكينا أكثر تفاصيل على الحملة هذه. مدام هالة أهلا وسهلا بك.
1: شكرا
0: لك مدام هالة، شكرا على الانتظار وشكرا زادة اللي باش تحكي لنا وتعطينا اكثر تفاصيل عن النشاط هذايا وشكون اللي نجم يكون حاضر فيه.
1: اوكي، احنا جمعيه تسل البيئه بحمام سوسه في اطار الانشطه الدوريه السنويه نتاعها. دونك احنا في كل سنه على الاقل ننظموا حمله او اثنين من تلقيح الحيوانات السائبه والا الدومسيل. هو في إطار الحد من انتشار داء الكلب اللي في المدة الأخرانية ولا يضر شوية. دونك الدعوة هذه مفتوحة للجميع اللي عنده قطوس ولا اللي عنده كلب، اللي على مدة التلقيح فاتت بين 3-6 أشهر ينجم يجيب قطوسه ولا يجيب الحيوان بتاعه إسانسيالمون الكلاب وقطاس حشاء. ثم هي دعوة، هي تلقيح مجاني، هي حملة مجانية، معناها ما نشتنط نطلب المواطن حتى مقابل. الحملة هذه نظموها جمعية الفل بالشراكة مع وزارة الفلاحة إدارة الشؤون الثروة الحيوانية. هما دونك هما اللي يوفروا لنا التلقيح اللازمة، وإحنا علينا بالتنظيم بالشراكة زادة مع بلدية حمام سوسة.
0: واضح، دونك من غير انسكريبسيون من غير حتى شيء
1: توجه غدوة؟ من غير حتى ثمانية نتاع الصباح غدوة قدام مقر بلدية حمام سوسة، يلقاونا غاديكا، يلقاو لي سون، يلقاو لي فيتيرينير. عندنا لي فيتيرينير اللي هما تابعين وزارة الفلاحة، وعندنا أصحابنا لي فيتيرينير اللي هما كنا نتعاملوا معاهم، خاطر كان عندنا لي فيتيرينير اللي هما كنا نتعاملوا معاهم، خاطر كان عندنا

0: إذا كان أسمى دي كارتي يكون كلاب كلاب سائدة ما يتعيش في الكارتي هذوك دونك المواطنين نتاع لي كارتي هما اللي لاهين بهم ويوكلوهم دونك ما فيها باس إذا كان عندهم سلطة إنهم ولا قدرة إنهم يمسوا في الكلب هذاك وينجموا يشدوه ويجوا يلقحوه يا حبذا لأنه بالحق يلزمنا نتلهاو بالكلاب السائدة أكثر من كلاب القطط في الكلاب اللي نعيش خاطر أي واحد يربي حيوان هو باش يتلهى به فورسيمون كيما واحد عضو من العائلة
1: بالضبط
0: دونك هي تحذير معناها تأكيد للناس أنهم يجيبوا قطاطهم ما دعوة زادة للناس اللي عندهم في الكارتي كلابات حتى لهم بيهم ويحرسوهم هما راهم هذوك جزء من الحي دونك هما يحرسوا الحي فما فيها باس كان ينجموا يجيبوهم ويلقحوا لهم زادة باش يكونوا مطمئنين على رواحهم وعلى الطيارة.
1: بدرة طيبة شكرا لك مدام هلا الكيلاني بالتوفيق إن شاء الله للحملة هذه وشكرا أكيد لكل الفاعلين جمعية الفل بحمام سوسة وبلدية حمام سوسة وزادة كيف كيف لفيتيرينير اللي باش يكونوا غدوة موجودين دونك هكا نعدي وصيف مرتاحين الكلنا إن شاء الله مازلنا كاملين في لي بون بلون تاعنا خليكم معنا.

0: سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس. مدام سارة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك مدام سارة، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الحدث المتميز هذايا وكيفاش النجم نكونوا حاضرين ونواكبوا بيانسيغ الكسوف الجزئي للشمس اللي هو باش يكون قريبا، تعطينا الموعد وتعطينا التفاصيل.
1: أيه إن شاء الله نهار الأربعاء 12 أوت 2026 باش يكون هناك ظاهرة فلكية مميزة اللي هي تتمثل في الكسوف الكلي للشمس، واللي هو يتعدى الكسوف المسار الكسوف الكلي من مناطق اللي هي في خاصة في شمال الكرة الأرضية كما غرينلندا وإيسلندا وإسبانيا. لكن هذايا الكسوف باش يكون كلي، صحيح باش يكون كلي في المناطق اللي ذكرتها، لكن بدا من تونس الناس منشاهدوه، لكن باش نشاهدوه على شكل كسوف جزئي للشمس. وقتاش يصير الكسوف هذا؟ باش يكون وقت غروب الشمس، معناتها وقتها احنا في تونس يوصل القمر يحجب من تونس، معناتها نجم نشوف القمر كي يحجز 60% من قرص الشمس. دونك لهنا باش نشاهدوا كيفاش دخول الشمس، دخول قرص القمر، معناتها يبدا يغطي بشويه بشويه حتى لين يوصل 60%، ثم يعاود يرجع يبعد عن الشمس. هذا هي الكسوف باش يبدا ان شاء الله من تونس مع 7:45، معناتها 46 دقيقة مساء، وقت اللي تكون الشمس على ارتفاع معناتها 6 درجات فوق الافق. وقت يبلغ الكسوف الذروه نتاعو اكثر الماكسيموم اللي نجمو احنا نشاهدوه هو 7:11، وقت يكون الشمس على معناتها 0 درجة فوق الافق، معناتها قد هو والافق. دونك وبعد يكمل الكسوف، لكن احنا ما نجمش نشاهدو خاطر لان الشمس باش تغيب تحت الافق، هذاك علاش سميناه ديجا كسوف تحت الافق. دونك هذه هي المراحل نتاعو، معناتها البدايه باش تكون نبداوها 7:45 باش نوصلو تقريبا 7:40 بعد عند غروب الشمس، لان غروب الشمس يصير 7:19. لكن هذا باش نمكنوا الناس من متابعة هذه الكسوف وباش نعرفوا به ونقربوا أكثر الظواهر هذه الفلكية ونعرفوا بها للعموم، حضرنا أنت قمنا ببرمجة الظاهرة هذه في مكان اللي يساعدنا باش نشاهدوا الكسوف هذايا، اللي هو يلزم يكون الغروب معناتها يكون معناتها وين الغروب يكون ديجاجي شويه، فين كاينه ديجاجي في المنطقه هذيا سيدي مشرق اللي هي في سجنان من ولايه بنزرت، معناتها باش يكون هنا الافق معناتها مفتوح بالكامل، معناتها نقولوا ديجاجي ما فما لا جبل لا حتى شيء، جست نراو البحر. وقتها نشاهدوا كيفاش الشمس وقت الغروب واضحه جدا، وقتها نجموا نشاهدوا الكسوف بالقدا. دونك هذاك علاش حضرنا البرنامج ولوجنا ولقينا المكان هذايا اللي قلت لك عليه سيدي مشرق، واللي هو نبداو ان شاء الله من 6 معناتها تقريبا قبل 6 نبداو متواجدين غاديكا، يبدا 6:30 نبداو نتابعوا في المراحل الكسوف الجزئي للشمس، بالطبيعه باش نكونوا معناتها مهيئين بالتلسكوبات اللي هي مجهزه بالمرشحات الشمسيه اللي هما بالفلتر، وكيف كيف باش نوفروا غاديكا باش نكونوا عندنا دي لونيت اي كليبس اللي هما نظارات معتمدة خاصة وقت رصد الكسوف الشمس، خاطر ما نجموش نظروا بالعين المجردة لأن وقت الكسوف
0: لأن وقت الكسوف عام 97 ولا تبدلوا لليونات؟
1: لا تبدل الاسم نتاعهم الإيزو معناتها الريفيرونس نتاعهم تبدلت، دونك باش نكونوا مجهزين بهذوما لونات اي كليبس موجودين غاديكا على عين المكان، باش ما ينجمش حتى ويخر مش حتى وننبهوا أكثر وأكثر باش ما يظهروش بالعين المجردة، لأنه كي تتغطى الشمس ثم الطبقة الخارجية الآخر الطبقة للشمس كي تظهر هي مضرة برشا للعين.
0: واضح
1: كي تغطى
0: العام في تونس الكل يعني لا.
1: بتبيعة وهذا نحضره كلي معناتها مش تماما باش ما يخضرش الجمله، لانه ديجا انت كي تهز عينك حتى ما فماش كليبس حتى شيء ما تنجمش حتى تطول، لكن وقت الكسوف تنجم تخضر خاطر وقتها باش تغطى الشمس كلها ويقعد جهه اللي قلت عليها الطبقه الاخيره هي اللي ما يتمناش نخضروا لها. دونك احنا باش نوفروا هذوما اللي قلت عليها من النظارات المعتمده، وخاصة باش يكون زاد حتى التلسكوب اللي باش نشاهدوا به باش يكون فيه دي فيلتر اللي هما يكونوا حاميين معناتها يكونوا بطريقة آمنة للعين. دونك هذا هو المراحل نتاع الكسوف، لكن مش باش نوقفوا غاديك، جوست بعد ما تزام شويه الدنيا باش نقوموا احنا بعرض علمي حول الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 اوت 2026، باش نحكيوا شنو هي، كيفاش صار الكسوف وكيفاش المراحل نتاعو تصير وشنو هي اصلا ظاهره الكسوف، باش نحكيوا شويه زاد نقدموا الكسوف الكلي اللي باش يصير نهار 2 اوت 2027 دونك اللي هو باش نعيشوها ظاهره حلوه برشا، باش نعيشوا معناتها الليل في عز النهار، دونك هذه باش نحكيوا عليها زاد شويه. ثم باش نقوموا بسياحه نجميه خاطر نهارتها ليلتها باش تكون فما كوكبات فصل الصيف وابرز الكوكبات في فصل الصيف باش نحكيوا عليهم، وكيف كيف باش نحكيوا على باش نرصدوا كوكب الزهره اللي هو متواجد ثاني كوكب بعد الشمس نلقاوه موجود في السماء ليلتها. دونك هذه هي السهريه، هذا هو البرنامج، ندعو الجميع اللي يحبوا سقطوا اللي يحب يتعرف على الظهره هذه، ومش ديما تصير الظهره هذه فيه ماهيش برشا مش بتظهر برشا خاطر 60% بركه باش يتغطى قرص الشمس مش في ظلام الدنيا، لكن اما راهو منظر حلو برشا كيفاش القمره قاعده تتحرك قدام الشمس. دونك هذاك علاش ندعو الجميع باش يجيو حدانا، تلاميذ طلبه العموم الكل اللي مغرومين يجيو حدانا مرحبا بهم. البلاصه في سيدي مشرق معروفه برشا معناتها ستيشنال، ماهيش
0: بس ولا بلاش مدام ساره،
1: لا لا لا بلاش اللي يحب مرحبا به يتفضل بحدانا.
0: تري بيان تري بيان، شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله لجميع الفعاليات في مدينه العلو في تونس. اكيد تنجموا تدخلوا الصفحه الرسميه باش تنجموا تتابعوا زاده دونك لي فورماسيون، تنجموا فما زاده ليكول ديتي، دونك فما برشا فعاليات اللي نجموا يثقفونا احنا ككبار ولصغيراتنا زاده، ينجموا فرصه لهم هما اللي مغروم بالفضاء ولا اللي مش مغروم ينجم يكتشف اكيد ويولوا له اغرام جديد. مازلنا مكملين في لي بون بلون، خليكم معنا هنا راجعين، ولكن نفكركم باش تربحوا معنا زوز سكر لحضور العرض الفني الحدث الليله، مزيج بين الماضي والحاضر، غنوا معنا بقياده المايسترو انيس معالج الليله بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر سوسه. ما عليكم كان تبعثوا بي كيما بون بلون على 85 990، اقل من نص ساعه ونعملوا السحب ان شاء الله، دوز من الناس باش يمشيوا ويعيشوا معنا سهريه اكسبسيونيل. خليكم معنا.

10:43 دقيقة على موجة جوهر اف ام. كما قلنا اليوم باش نعلموكم كيفاش تلقاو كليونات عملاء جدد عن طريق الذكاء الاصطناعي. على هذاك اليوم مانيش باش نحكيو على شات جي بي تي لا جيميناي لا جوجل لا حتى حد. المساند الرسمي لوجود العملاء الجدد هو كلاود. دونك كلاود تمشيو ديريكتومون تعملو تيليشارجمون، تنجمو تهبطوه في التليفونات نتاعكم، تنجمو بيان سور تستعملوه في لي بي سي نتاعكم، ولكن الفايده كي تحلو لازم تحل الكونت نتاعك بيان سور باسمك وتنجم تخدم معاه. الكلاود هذايا مهم ومهم برشا برشا الناس يستعملوا فيه كيما شات جي بي تي، ولكن كلاود عنده تشات كيما شات جي بي تي تسأله ويجاوبك، عنده لو كوورك اللي هو تنجم تخدم معاه، ينجم يعملك تلخيص نتاع الفايلز نتاعك، تنجم فما ديزاجون اللي ينظموا لك ويرتبوا لك كيما نقولوا الملفات نتاعك على البي سي والا اللي هما ارشيفي. دونك هذا يخدم لك انا جون اسيستون اللي نجم يخدم لك الخدمه الكل، وتنجم زاده فيه البروجيكت اللي هو فما اون بارتي تنجم فما دي تاسك اللي هما كل مره تطلبهم منه. دونك نجم تفكروا بانه يخدم لك حاجات معينين سو فورم دو بروجي. لهناك نقولوا حاجات معينين، راهو الحدود نتاعنا هي كيما نقولوا ذا سكاي السماء، على خاطر نجم تطلب منه اللي تحب انت وينجم يخدم لك كل شيء في فراكسيون دو سكوند. العملاء الجدد كيفاش نجم نجيبهم عن طريق كلاود؟ دونك سهله برشا. دونك ركزوا معايا في البرومب هذايا وارجعوا للفيديو بيان سور. البرومب معناها معناتها الانستركسيون اللي باش تعطيها انت للذكاء الاصطناعي باش يجيب لك عملاء جدد. انت باغ اكزومبل نقولوا احنا يا سيدي ناخذوا ان اكزومبل اللي انت عندك اون اجونس دو ماركتينغ في لي ريزو سوسيو وما لقيتش دي كليون جدد ينجموا يخدموا معاك. دونك تكتب له كالاتي، تقول له ابحث في الويب عن مشاريع تونسيه فيها انتراكشن ضعيف وحضور ضعيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتب له شنو هما الويب سايت، التيك توك، انستغرام، فيسبوك، ولماذا هي مؤهلة لتكون عميلا مثاليا ليا انا حسب اللي تعرفوا عليا بيان سور. دونك لهنا باش تمشي عطيتو انت لاكسيون باش يمشي يلوج لك في لي ريزو سوسيو الكل، في لي سيت ويب الكل، شنو هما العملاء اللي هما فيهم انديريكسيون ضعيفة، ويمشيو مع النيش نتاعك بيان سور اني انت تخدم فيها. دونك لهنا قلنا اللي عندهم انتراكسيون ضعيفه في لي ريزو سوسيو على خاطرك انت اجونس ماركتينغ سور لي ريزو سوسيو. ناخذ مثال باغ اكزومبل، اذا كان واحد عنده ان برودوي يبيع فيه، دونك كالعاده باش تقول له ابحث في الويب عن مشاريع تونسيه فيها بيوع ضعيف وحضور ضعيف كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك بيان سور وفيها لي برودوي سون ليميتي. دونك لو وجع المشكله اللي في البرودوي علاش ما تبيعش، وكيفاش نجموا احنا نقدموا له حلول العميل هذايا باش ينجم يبيع باحسن طريقه. لهنا بيان سور كالعاده تعطي البرومب باش يلوج لك على العميل ويلوج لك على المشكله نتاعو، وزيدا بعد ما يلقى لك بيان سور لي ريفيرونس وتقول له اعطيني لي ريفيرونس نتاعك. دونك يعطيك السيت ويب، يعطيك الليان للفيسبوك للانستغرام، تدخل انت تعمل السيرش نتاعك وكالعاده قول له مشاريع تونسيه عملاء تونسيين، وتنجم حدد له زادة جهة سوسة، جهة تونس، جهة المنستير. لهنا كل ما تسيب لي البلاصة وين، كل ما تخلي له المجال يولي أقل، وبيان سور ينجم يلوج لك دون فاسون تري تيبلي. بعد نجم تقول له اقترح لي حلول للعميل الفلاني، اقترح لي حلول للعميل الفلتاني. بيان سور بعد تقول له اعمل لي بريزونتاسيون، يعمل لك بريزونتاسيون تقدمها انت للكليون تاعك وتبعثها له حتى باغ ايميل، ولهنا تربح العميل نتاعك 100% في اقل من دقيقة واحدة خدمة. لهنا شوف قداش من عميل تنجم تخدم معه وقداش من واحد تنجم تعمل له بروبوزيسيون، وبيان سور تنجم تضيف عليها حاجات، تنجم تزيد عليها السي في نتاعك، تنجم تزيد عليها البورتفوليو نتاعك. هذا الكل ينجم يخدمه معاك كلاود وما ادراك ما كلاود. بيان سور مازلنا كاملين في لي بون بلان تاعنا، نعاود نذكركم دقائق معدوده وربحوا معنا زوز سكر لحضور عرض الليلة في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة من قيادة المايسترو أنيس معالج. سهرية تعمل 66 كيف، أبعثوا بي على 85 990.

0: عزيز الساكر، بيان سور اللي عرض اليوم تربحوه معانا شويه اخر، مازالوا كيلكو سكوند خليني نقول باش نجموا تبعثوا بي على 85 990. عرض بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بقياده المايسترو انيس معالج. نمشيو بكم للمنستير. في المنستير اكيد نلقاو الصحة المسنين وثقافه صحه المسنين في تنظيم ممتاز من نادي الاجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمنستير. تظاهره صحيه ثقافيه ممتازه عن الامراض الجلديه، الاسباب والوقايه، تقديم الدكتوره يسرى صوى. اكثر تفاصيل مع سي فتحي بسباس. سي فتحي اهلا وسهلا بك في جوهر اف ام.
1: اهلا ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين جوهر اف ام.
0: شكرا لك سي فتحي، كان تعطينا اكثر تفاصيل اكيد على غدوه الحدث الممتاز هذايا بالنسبه لصحه المسنين اكيد في المنستير.
1: فعلا احنا في نطاق مشروعنا الثقافه الصحيه للمسنين، وهذه باش تكون تظاهره سيادنا تتمثل كما قلت سيادتك على الامراض الجلديه، لان توا الفتره هذه فتره الصيف تكثر الامراض الجلديه بالخاصة عند الاطفال. احنا حبينا نسبقوا الاولياء نحسوهم كيفاش نتجنبوا الامراض هذه حتى نقلبوا عليهم، لان الامراض الجلديه عند الاطفال عندها حسينا الأعراض كثرت من سنة أخرى، هكا علاش جبرنا باش نبرمجوا الاختصاص هذا، باش كنا تحت إشراف دكتور عبد الحميد شاوش اللي كل مرة يعطينا 5 دقائق صحة للمسنين. كما المرة فاتت تكلمنا على حكاية شاب الماء، إن شاء الله غادي باش نتكلم حاجة تتعلق بأمراض جلدية، ولكن قلت سيادتك باش يكون في مقر نادي الأجيال شارع المجاهد أكبر بن مسير يوم غدا يوم 5 جوليا، وهذايا بقلت بتدخل الدكتورة ماجر كيما سوا اللي إن شاء الله يصير سوا اللي بيستعطينا أكثر إيضاحات. وفما حاجة برك على طريق إذاعاتكم ممكن بربي اللي عنده ملفات ولا عنده مواعيد بعيدة شوية نجم ندخل نقضي المواعيد، وهي مستعدة تستقبل المواطنين اللي عندهم مشاكل في الأمراض الجلدية.
0: ممتاز ممتاز جدا، هذه فرصة أكيد للي يسمعوا فينا الكل كما قلت أنت باش يقدموا المواعيد متاعهم خاطر وللضرورة خاصة في السخانة هذه. هل لازم يسجلوا سي فتحي وإلا يكونوا موجودين فقط على عين المكان؟
1: والله ما من أفضل يكونوا موجودين، خاطر تعرف هي إذا تم تشخيص يكون شخص موجود، فعلا أحسن حاجة حتى من طرف الولاية سوسة مهدية مسي مرحبا بهم رغم الساعدين حتى ما عندهم مواعيد باش نحاول نقدموا لهم في مستشفى الجامعي فاطمة بوليبة ولا حاجة، نحاولوا حنا على القات الحمد لله حتى في فهلول ولا حتى فرحات حسيد ولا مستشفى الجامعي في مهدية كل نجم نحاولوا نقدموا المواعيد نتاعهم، خاطر والله تجي تشوف طاعة الانتظار قداش اليوم من 5 نتاع الصباح تشوف المواطنين كيفاش بالتسجيل، والله هذاك اللي خلانا نعملوا الثقافة الصحية على المسنين. لأن مسكينات أنا ما نجمش نقول كيفاش مسن من 5 نتاع الصباح مسكين من روح باش يتسجل، والله أعلم في الوقت يتعدى علاش نعمل في القوافل في الصحية هذه. وشكرا جوهر اف ام، لأن صدقني جوهر اف ام سمعوا برشا من الناس جاونا في الدورات السبعة لفتونا.
0: شكرا لك سي فتحي، وهذا واجبنا اكيد. دونك غدوه كونوا حاضرين، غدوه 5 جويلي 2026 بدايه من 10 امتى الصباح بمقر نادي الاجيال شارع المجاهد الاكبر المنستير. اكيد كما قلنا الامراض الجلديه الاسباب والوقايه بتقديم الدكتوره يسرى سوى. شكرا لك سي فتحي بسباس، وان شاء الله نلقاو تظاهرات عده دونك السيف هذا اكيد في مواضيع مختلفه تهم المسنين كما ذكرت حضرتك، زاده شرب الماء والعديد من المواضيع المهمه برشا. دونك نأطروهم ونعاونوهم باش يعيشوا لا كاليتي دو في اوبتيمال. وجينا وقت الربح زاد كيف كيف توا، دونك ربحت معنا اسلام الحسناوي من هرقلة. اسلام فيليسيتاسيون، دونك ربحت معنا زوج تذاكر اليوم لحضور العرض الفني الحدث دونك بقياده المايسترو انيس معالج بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسه، واكيد ان شاء الله تكون سهريه ممتازه وتكون السهريات الكل كلها ممتازة أكيد في سوستنا العزيزة الغالية. شكرا لكم تابعتونا في بون بلان، كالعادة لي بون بلان ديما متواصلين معاكم، وإن شاء الله فما كان جديد ونتقابلوا غدوة زادة في أخشي ماغ من 9 ل 10. دونك ديما تابعونا، واللي عنده سؤال في الباتيمون غدوة يسألنا ويهز التليفون والخبراء يجاوبوا. شكرا لكم، شهية طيبة، يا تخي بيانتو.
2: أكبر مني معلقني هالقد.

0: سيتي اكتيف سيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم لبنى حميدة
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد العالي للتصرف بسوسة يعلن عن إطلاق الإجازة في علوم البيانات للاقتصاد والمالية، وتعد هذه الإجازة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمعهد اختصاصا جديدا يجمع بين علوم البيانات والاقتصاد والمالية والذكاء الاصطناعي، ويستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وسوق الشغل في تونس والعالم. ويهدف هذا التكوين إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحليل البيانات الضخمة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية والمالية من خلال تكوين أكاديمي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية. مشروع مخطط التنمية 26-2030 يقترح جملة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. الإدارة العامة للديوان تدعو مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجل التسريح الديوانية، وذلك قبل يوم 31 من جويلية الجاري. ويستهدف الاستبيان المتعاملين الاقتصاديين والمصرحين لدى الديوان والناقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذا الاستبيان يهدف إلى تشخيص مختلف العوامل المؤثرة في انسيابية العمليات الديوانية ومراحل سلسلة الإمداد اللوجستية، بما يساعد على اقتراح حلول عملية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات. وبيّنت أن الإجابة عن الاستبيان تستغرق ما بين 15 دقيقة و20 دقيقة، مؤكدة أن جميع المعطيات المقدمة ستظل سرية وستستخدم حصريا في إطار هذه الدراسة. دولياً، وصول 50 وفداً أجنبياً للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجرى وسط حضور رسمي وشعبي. وختاما، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقية نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة ريا نوفستي عن ميدفيديف قوله إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة على السلاح النووي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
4: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على الجوهرة اف ام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اللي يسمعوا فينا على الراديو في كرهبكم ولا في دياركم ولا في الخدمة زادة، وكيف كيف الناس اللي شاهدوا فينا وتابعوا فينا اون ديريكت على السيت وباج جوهرة اف ام. اليوم باش نبداو رحلة جديدة مع بعضنا فيها الجو اللعب والربح، وضيوفنا يتكونوا من زوز عائلات، وكل عائلة متكونة من أب أم معهم ولدهم ولا بنتهم اللي عمرهم تتراوح بين 10 و 18 سنة. برنامج دار العيلة الهدف منه نقربوا صغار للكبار، نشوفوهم كيفاش يخموا، نلعبوا معهم اي سورتو نربحوهم. تحب تكون بحذانا نهار السبت من 11 نص النهار في برنامج دار العيلة، ما عليك كان تبعث اس ام اس في كلمة دار على الرقم 85990. انتم زادة مستمعينا ما يسنكمش، وباش نربحوكم دي بيي دافيون. اي نعم، كل بيي دافيون كل نهار سبت باش نكلموا واحد على المباشر في وسط البرنامج ونربحوا تذكره سفر من اهداء شركه نوفالير. كنت حاب تكون من الرابحين، ما عليك كان تبعث اس ام اس فيه حرف بي كيما بيي على الرقم 85990. وذاك علاش جوهر اف ام خمت فيكم في برنامج دار العيله اللي باش يكون معكم كل نهار سبت من 11 نص النهار تيلة البرمجة الصيفية. على بركة الله نحلو باب دار العيلة.
0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
4: عندنا زوز عائلات متكونين من أم وولدها ومن أم وولدها زادة. خلينا نرحبوا بضيافنا. نبدأ على يميني، مرحبا صباح الخير، كنت قد بنا روحك.
5: عليكم. اسمي حسن علويني، مولود في مدينة قيروان، عمري 15 سنة، نقرأ في ليسي بيلوت وباس دوزيام.
4: مرحبا حسن، باش مغروم حسن؟
5: كرة القدم.
4: لا كورة؟
5: كورة
4: جوار كورة معناها؟
5: في نجم رياضي الساحل.
4: تبارك الله، تري بيان. ما شكون جيتنا؟
5: مع أمي. معناها
4: أمك. نتعرفوا على المدام.
6: عسلامة.
4: صباح الخير مدام.
6: عيشك عيشك. دونك أروى عيسى. Je suis mère de deux enfants, Moulka et Hassan, qui sont venus à
4: l'école.
6: Merci. Alors, je suis ancienne diplômée de l'IHEC Carthage. Je travaille dans le domaine du consulting.
4: Barakallah. Juste une question, pourquoi tu as choisi ton fils et pas ta fille? Wallahi,
6: tu
4: es avec plus
6: ma mère. C'est pour le moment.
4: Majoula, tahayel. Aïssek. On va aller au couple.
7: Bonne هارون بوسيف 15 سنة.
4: كنت تقرب الميكرو.
7: هارون بوسيف 15 سنة، تولدت في سوسة، نقرأ في ليسي بيلوت و
4: تقرأوا في سوسة زادة ليسي بيلوت سوسة؟
7: اي ليسي بيلوت سوسة.
4: تقرأوا في نفس ليسي معناها؟
7: وي.
4: مرحبا بكم، تحدي البيلوت معناها. ها يلا، مع شكون جيتنا؟
7: جيت مع أمي.
4: مرحبا مرحبا مدام.
8: عايشك عسلامة. دور سافر رمضاني. أم هارون وزكريا، عندي زوز وليدات.
4: ربي يفضلهم.
8: يعيشك. جو سوي جيرونت سوسيتي. إن شاء الله جيت نعملوا جو. جيت.
4: وعلاش اخترت هارون وزكريا؟ قد شمر زكريا.
8: زكريا أصغر، زكريا 13 عام. وهارون ولدي الكبير ديما صحابنا وياه وأقرب لي أكثر.
4: نواجهوا له تحية زكريا. مرحبا بكم، شرفتوني. خليني نفسر لكم الكونسيبت ومحتوى البرنامج، إي سورتو لي كادو اللي نتصور مستمعين ومشاهدين الكل يستنوا باش يعرفوهم شنو هو. باش نلعبوا دي جو، اوكي، في لي زيميسيون هذوما باش نلعبوا دي جو. بيان سور لي جو هذوما يعني معتمدين على اسئله، فيهم شويه سرعه، فيهم شويه تفكير، وفيهم زاده برشا تفاهم، اوكي. وكل لعبه في عدد من النقاط، واللي باش يكون عنده في اخر الحصه اكثر عدد من النقاط باش يربح ا ويكاند بور دوز ادولت دوز انفون بور العائله الكل من اهداء أوتيل سقان السيراي مونستير. وعلى خاطر ما فماش رابح وخاسر، زادة اللي بش يجيب أقل عدد من النقاط موش بش يروح يدي فارغة، بش يربح زادة أناكسي للعائلة بور دو زونفون و دو زادولت من إهداء تامبو بيتش في أوتيل سرايا سقانس بيتش. وكيف كيف؟ سافا سي الكادويت سافا معناها؟ فرحانين بهم الكادويت هذوما معناها؟ ساتيسفي تري بيان. وكيف كيف زادا باش تروحوا بكادو سوربريز من إهداء بوتيك بانجي مول فصوص. أوكي أن كادو سوربريز بور شاك كوبل. اوكي دونك كل على باش تاخذ لي كادو هذوما دونك في اخر ليميسيون. وكيما قلت لكم انتم مستمعينا ومشاهدينا انتم زادت تنجموا تربحوا معنا بي دافيون خاطر ما نسيناكمش نتربحوكم ان بي دافيون على من اهداء شركه الطيران نوفالير. كان تحب تربح البي ما عليك كان تبعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على الرقم 85990. وما ننساش باش نذكر شريكنا في البرنامج أحسن أجونس دو فواياج لسنة 2025-2026 أكتيف ترافل. يلا موسيقى رجعنا.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
1: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: جوهرة
2: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
4: قبل ما نبدأ أول جولة وأول تحدي، نحب نفكر اللي الرابح بين العائلات باش يربح أن كادو ويكاند في أوتيل سقان السراي مونستير. سقان السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مطبخ بحر صافي وشاطئ رملي، في مطعم مطل على البحر، يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقانس السرايا، وين الراحة، المتعة وأجمل الذكريات. يلا نبدأ أول لعبة. قديش نعرف؟ قديش نعرف؟ يلا في قداش نعرفك. دونك شوفوا لهنا التناسق بين الام وولدها، باش نشوفوا باش نسالكم بعض الاسئله اوكي على بعضكم. دونك نبدا من الاول بالكبار ومن بعد نبدا بالصغار، ولهنا باش المستمعين يفهموا الكونسيبت نتاع اللعبه. دونك كل واحد عنده اردواز وان ستيلو، كي باش نسال سؤال الاربعه باش نجاوبوا اوكي. دونك مثلا باش نسال الكبار، باش نسال مدام اروى، باش نقول لها اكثر حاجه يحبها ولدك، كيف كيف زاد انت مدام درساف نفس السؤال موجه ليك. دونك انت باش تحط احسن حاجه يحبها ولدك، انت كيف كيف تحط احسن حاجه يحبها ولدك، وانتم من هنا هارون وحسن باش تكتبوا احسن حاجه تحبوها ريالمون اوكي. ومن بعد نشوفوا اسكو اللي جابت مطابقه ولا اوكي. حاضرين؟ يلا حاضرين. نبداو باول سؤال، يعني الاجابات في 5 ثواني اوكي. يلا نبداو. اول سؤال، شنو هو اللون المفضل عند ولدك؟ توب كرونو. يلا نرفعوا اللوحات الزردواز، شوفوا الاجابات. مدام اروح، شنو هي الاجابه نتاعك؟
5: الوغ انا روج.
4: انت روج، صحيح، برافو. احسن زاد يحب الروج، كتب احمر. مدام درساف
6: الأكحل.
4: تري بيان، كل واحد عنده نقطة، برافو. يلا السؤال الثاني.

0: صراحة أنا إنجينير ما أقولش ليه الحق.
1: ما تقولش ليه. لا أعطيك صحة أعطيك صحة. مدام درسة
2: إنجينير
1: هارون إنجينير انفورماتيك. برافو تصفيق عليكم. يلا نتعدوا السؤال الثالث. أكثر ماتير يحبها ولدك في القراية توب كرونو.
2: الوغ الماتير هي مات.
1: مات تري بيان حسن زاد كيف كيف جواب مات. مدام درسا
3: حتي تنفو.
1: مدام
3: حتي تنفو
1: انفو لهنا حط مات اجابه غلطه. يلا 2-2 تحدي. يلا السؤال الرابع. ابن ماكله عند ولدك توب كرونو.
2: مقارونه
1: كيف كيف احسن. برافو اجابه صحيحه. مدام درسا
2: مقارونه
1: شو كنتوا
2: محضرين؟
1: كل يحبوا المقارونه. انا قلت مقارونه باللحم ولا بالدجاج
2: صحيح
1: باش يحبها. يلا اخر سؤال. هوايته المفضله توب كرونو. يلا مدام اروى
2: فوتبول
1: احسن. كره القدم اجابه صحيحه. برافو.
2: جو فيديو
1: جيمينج. برافو. اربع نقاط يعني تحدي.
2: خوي شويه
1: يعطيكم. يلا نمشيو للصغار توا. شوفوا في الصغار به حاضرين كل واحد دردو اللي زردواز نتاعو. دونك نسالكم انتم اسئله على اماتكم. يلا اكثر ماكله طيبه امك توب كرونو. حسيتك لا بلي مدام درسا حسيتك ما طيبش.
2: لا طيبه ما نعرفش طيب كل شيء خاطر
1: طيب كل شيء. نشوفوا اكثر ماكله طيبها. شوفوا احسن شنو تقول. قول
4: احسن. كسكسي
1: صحيح. برافو.
4: مقرونه
2: وانا حطيت كسكسي.
1: اجابه
2: غلطه. مقرونه
1: نقطه الاروى واحسن. اوكي السؤال الثاني. لون امك المفضل توب كرونو. يلا احسن.
4: روز
1: بار. برافو.
4: بيج
1: برافو. نقطة 2-1. يلا سؤال ثالث. الشهر اللي تولدت فيه امك. الشهر جانفي فيفري مارس ابريل. يلا شوفوا احسن.
4: جوان
1: مدام اروى. جوان صحيح. برافو.
4: افريل.
1: هارون افريل. برافو. 3-2. يلا السؤال الرابع اللي اصعب شويه. اسم الجد نتاع امك يعني مو جدكم شكون؟ جد ام يلا حسن شنو جاوبت؟
4: عبد الرحمن
1: صحيح. عبد الرحمن. هارون.
4: علي
2: جد بوه.
1: لا قلت الجد متاع الأم. أنا أنت شكون الجد متاع شكون هذاك الأحمد؟
2: أحمد جدي أنا.
1: وأنت شكونه اللي حطيته؟ اسمه
4: علي.
1: علي جد شكون؟
4: جد بابا.
1: جد بوك. بوك وينو هو؟ بحذاك امك توا. يلا يعطيكم الصحة. اخر سؤال. يلا هواية امك المفضلة توب كرونو. يلا احسن ميكرو.
4: الدانس.
1: الموسيقى. غلط. هارون.
4: مسلسلات.
2: طبخ.
1: الطبخ. غلط. برافو. يلا نجمع النقاط 8 عند اروى واحسن تصفيق عليهم. وستة نقاط عند درساف وهارون تصفيق عليهم. زادة موسيقى وراجعين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: يلا رجعنا لكم في دار العيلة بحذية نفكر بحذية دو كوبل بارون انفون بارون انفون مدام أروى حسن ومدام درصاف وهارون. في اللعبة الأولى كانوا النقاط نفكر مجموعة النقاط 8 نقاط الأروى وحسن وستة نقاط الدرصاف وهارون. ونحب نفكر طريقة المشاركة في برنامج دار العيلة. إذا عندك ولدك ولا بنتك من 10 سنين 18 سنة وتحب تجيب حذانا نهار السبت من 11 نص نهار, ما عليك كان تبعث SMS في كلمة دار على الرقم 85990. وكيف كيف كان تحب تربح معنا بي من أهداء شركة نوفالير, ما عليك كان تبعث حرف بي كيما بي على الرقم زادة 85990. وقبل ما نتعديو للجولة الثانية نحب نفكر اللي بش يجيب أقل عدد من نقاط في البرنامج بش يربحوه زادة أنا كزي pour deux adultes et deux enfants من اهداء تامبو بيتش في اوتيل سقانس سيراي مونستير. التامبو بيتش تنجم تهز عائلتك واصحابك وحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش, تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكله ياسر بنينه توب سيرفيس وتوب سيرفيس وتسترخي على البحر مع النسمه الحلوه. وزيد فوق هذا فما موسيقى واجواء عالميه وكل يوم ايفينمون جديد. حذر روحك زادة لأجمل لحظة, لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش, منظر ما يتعوضش. للاستفسار أو الحجز اتصلوا على الرقم 29 979 000 وإلا 73 520 240. يلا نمشيو في التحدي الثاني اللي هو اسمه رد بالك. رد بالك شنية اللعبة هذه؟ دونك هذه كل واحد شلعبها وحده, باش نسأل خمسة أسئلة لكل واحد فيكم في 15 ثانية. أوكي ساعة حاضرين ولا ايش بكم سمعتين؟ سمعوني صوتكم مستمعين, حبي اسمعوا صوتكم. حاضرين
2: طبيعة حاضرين.
1: دونك اللعبة هذه باش نسأل كل واحد فيكم خمسة أسئلة, لازم في 15 سكوند معناها الخمس أسئلة هذوما. أما البياج اللي فيها هي كل حصيلة أنك تجاوبني بالغلط. واضح. أوكي متفاهمين؟ مثلا نقول لك أنا توا فنا فصل تقول لي في الشتاء. واضح. أوكي ما تقوليش في الصيف. حاضرين؟ يلا نبداو بالصغار, بك بدينا بالكبار, توا نبداو بالصغار. نبدأ معك حسن.
2: إيه.
1: حاضر.
2: حاضر.
1: أوكي. توب كرونو. حيوان عنده زوز ساقين.
2: زرافة.
1: الفصل قديش فيه من شهر؟
2: 5.
1: رقم أكبر من 3.
2: 2.
1: اسم رياضة توفى بول.
2: تنس.
1: الفار حيوان كلش ولا عاشب؟
2: ليح.
1: صحيح. برافو برافو برافو برافو. نعتبروهم أربعة خمسة إصحاح عند هارون. يلا عند حسن سامحني نتعديه الهارون توا. حاضر هارون.
3: حاضر.
1: يلا توب كرونو. حيوان يعيش معنا في الدار.
3: أسد.
1: وقتاش تطلع الشمس؟
3: في الليل.
1: اسم كوكب اللي نعيشوا فيه.
3: مريخ.
1: 20+5 عدد زوجي ولا فردي؟
3: زوجي.
1: وفي الوقت يعني أربعة وفي الوقت سيبا وفي الوقت 4 ساعة. يعطيك الصحة يا هارون. يلا نتعديو تاول للكبار. ايش قولكم في الديفي هذا؟ حاضرين يعتمد على السرعة سورتو السرعة. يلا شكون نبداو بيك مدام أروى. اوكي توب كرونو. شنو شكل العجلة؟
4: مستطيل.
1: شنو نلبسه فوق ريوسنا؟
4: شورت.
1: قديش من لون في عالم تونس؟
4: 5.
1: شنو يهبط من السماء كي تبرد الدنيا؟
4: شمس.
1: شنو تعطينا دجاجة؟
4: علوش.
1: برافو برافو برافو. تسبيق عليها 5 صحاح. يلا يلا مدام درساف.
5: أي.
1: حاضرة.
5: حاضرة.
1: توب كرونو. بشنو نشمو؟
5: فمنا.
1: وسيلة نقل عندها زوز عجالي.
5: كهرباء.
1: اسم حيوان يطير.
5: قطوس.
1: وين نخبيو الكتب؟
5: في الفريجيدير.
1: شنو اسمك؟
5: موني.
1: برافو برافو. نحسبهم 5 صحة. يعطيك الصحة. به يلا نمشيو غنية. زي غنية. اوكي

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين،
4: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين.
3: باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990،
4: تي على 85 990.
3: En illimité, où est-on pour gigawatt?
1: سيف سناب اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: بسمة دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
8: أشرف بدر الدين
7: على جوهرة اف ام.
9: موجة موجة
10: يلا قبل ما نكملوا بقية التحديات ونعرفوا شكون باش يربح ويكاند في اوتيل سارايا سقانس بيتش في مستير، وكيف كيف اللي باش يربح اكسيل تامبو بيتش، كيف كيف زاد لي كادو اللي باش يكونوا من اهداء بانغي مول فسوس. نستقبلوا بحذانا توا شريكنا في البرنامج اللي هو شريك غير عادي عندي انا، لاجونس اكتف ترافل. اليوم بحذانا سي خالد دريرة، مؤسس ومدير عام أجنس أكتف ترافل. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي خالد.
11: السلام أشرف،
10: مرحبا
11: بك. مرحبا أشرف، وتحياتي لكل مستمعي جوهرة اف ام.
10: عايشك عايشك. مرحبا سي خالد، كان هكا تقدمنا لأجنس أكتف ترافل.
11: ما أكتف ترافل هي دونك تعملت في 2008. دونك احنا توا عندنا 18 سنه. Nous sommes une agence de voyage en ligne, une agence de voyage en ligne, plateforme كامله فيها لي بي اس
10: سيت ويب. معنا
11: سيت ويب، ايوا، فيه البيتري لي بي دافيون، تذاكر طايره، فيها لي زوتيل، ريزرفاسيون دي زوتيل في تونس، لي زوتيل دون لو موند aussi on peut réserver فوالا في العالم الكل، ونخلصوا بالدينار التونسي. عندنا لي فواياج، عندنا بليزيور تيب دو فواياج ديفيرونت كاتيجوري، وهذا الكل تنجم تريزيرفي وتخلص بالكارد دو كريدي معناها
10: تونسية. معناها
11: تونسية.
10: اوكي، معناها لهنا باش نلخصوا اكتف ترافل دونك اترافيرس سيت ويب، تفكرني في
11: www.activetravel.com.tn
10: اللي هو نجموا نلقاو فيه الرحلات. معناها واحد حب يدخل يقص بيد افيون وحده ولا يقص اوتيل في تونس ولا خارج تونس، وزاد تعملوا لو باكيج يعني رحله كامله فيها البي دافيون لي زوتيل و لي اكسكورسيون.
11: اي عندنا برشا معناها ديفيرونت تيب دو ديفيرونت تيب دو فواياج. عندنا لي فواياج ستاندار كيما سنا عاملين توا مثلا كوالالمبور بالي، ان ديبار شاك ماردي. هذوما ديجا
10: هذوما في الصيف يعني.
11: هذوما في الصيف، هذوما في الصيف نعملوهم في الصيف. عندنا تركيا، عندنا
10: والمده قداش ولا كيما يحب.
11: لا هذوما دي ديبار فيكس معناها شاك ماردي يعديوا ثلاثة أيام، ثلاثة نوي في ثلاثة أيام في كوالالمبور وجمعة في بالي. ديبار شاك ماردي، يمشيوا ماردي يرجعوا نهار الجمعة.
10: تري بيان. نحب زاد نهنيك سي خالد بجائزة أحسن أجنس دو فواياج 2025-26، كان تحكينا عليها.
11: والله وي، سنا الحق 2026 خذينا دو تروفي. لو بروميي تروفي في هذايا كأحسن أجنس دو فواياج في تونس 2025-2026، وحنا فخورين بالتروفي هذايا. وهذه مناسبة باش نشكر الحرفاء متاعنا الكل اللي عطاو فينا الثقة وبار لو فيديليتي توصلنا باش ناخذوا التروفي هذا. وخاصة زاد ناكد على ليكيب اللي ديغيغ، اللي كو سوسوا في الفرونت اوفيس ولا في الباك اوفيس، اللي هما في البيوع ولا في التحضيرات الكل.
6: بالطبع النجاح ماهوش نجاح واحد يعني نجاح مجموعة وراك سيرتينمون سي خالد ويعطيكم الصحة وتحية يعني الجميع موظفي أكتيف ترافل. كنت تحكينا على العروض والوجهات المتوفرة توا في الصيف ولا
11: سمحني مش نجيدك على دوزيام تروفي زاد أخذينا سنة
6: سمحني
11: مع تركيش إيرلاينز أخذينا تروفي متاع نيميرو 1 في لي فواياج
6: أورغانيزي
11: en dehors de la Turquie.
6: En dehors de la Turquie. De la Turquie. Barak Allah, istaqou tasfiq yani
11: Active Travel. Tête de liste, voilà.
6: Merci bien. اي باه سي خالد كنت تحكي لنا على لي برومو وخدماتكم يعني ولي فول ولي فواياج اللي هما في الصيف.
11: باه في الصيف عندنا الحق ديما عندنا الايرلي بوكينغ ولي برومو لي فونت فلاش بالنسبه للوتله في تونس. احنا تقريبا عندنا الوتله الكل وديما اسوامنا مناسبه تتماشى مع لي بيدجي الكل العائلات الكل عندنا لي 3 لي 4 لي 5 اتوال ومن يعني من لي ريجيون توريستيك الكل في تونس وعندنا لي فواياج على لترونجي زاد الحق ديما عندنا دي بون تاريف. احنا كونسيدير تاو كيما هذا على كوالالمبور بالي عنا لو ميور رابور كاليتي بري خدم ديما عنا وتله بهين 4-5 اتوال والسوم تاعنا مناسب جدا
6: السوم المناسب نجم نقولوا قداش
11: هو يمشي ابتداء من 6600
6: صح ابتداء
11: خاطر فما اوقات اللي تكون فما البي دافيون تكون اغلى والاسعار نتاع الوتله كيما هوني في تونس في شروط يكون اغلى
6: خاطر سيستم معناها باش تفهم الناس والمستمعين انه لاجونس دو فواياج ماكش انت المتحكم في الاسوام خاطر انت ديجا اللي بي دافيون يعني اللي ديما في
11: السيزون باكيج
6: سكت سيستم باكيج اللي فيه برشا يعني برشا حاجات البي دافيون في لي اكسكورسيون في
11: الحقيقة يعني باش نأكد لك اللي احنا تو مثلا شهر جويليه كل لي كاتر ديبار كلهم تاع معبيين
6: تبارك
11: الله عندنا في كاتر ديبار في اوت زوج لو ليلين لو كاتر لونس تاع بيو مازالونا 18 اي 25 هذوما مازالو كيلكو سياج وعندنا 3 ديبار في سبتمبر.
6: تري بيان سي خالد اللي انتريسي باللي فواياج هذوما معناها اللي انت حكيت عليهم وكيف كيف اللي كيف يحب يتصل بكم باش يقصوا معاكم كيفاش نجموا يتصلوا بكم؟
11: بيه احنا عندنا بيرو في لاك 1 وبيرو في صفاقس نمبر تليفون 70-286-820 70-286-820 تري بيان وعندنا السيت ويب نتاعنا www.activetravel.com.tn.
6: معليه سي خالد الحديث معك ما تعرف الوقت يزرف فينا وان شاء الله انت باش تكون ضيف في كل حلقه ان شاء الله باش تكون بحذينا ان شاء الله باش نحكيو على اكتف ترافل حاجه تشرفنا برشا زاده. كلمه الختام سي خالد
11: انت دابور نتمنوا لك التوفيق في البرنامج الجديد هذا
6: احنا
11: ثقتنا فيك كبيره ان شاء الله بالتوفيق وربي نشحك وان شاء الله احنا نكونوا ديما في المستوى وديما نقدموا احسن الخدمات للحرفاء نتاعنا وان شاء الله احنا ناويين ربي سهل نحلوشي في سوسة دونك حابين نقربوا الجوهره فاهم
6: هذه بون نوفيل هذه مرحبا بك
11: نكونوا قراب للكليوناتنا اللي سافروا معنا
6: مرحبا بك سي خالد مرحبا بك ونشجعوك انك انت تحل يعني اجونس دو فواياج لهنا في سوسة
11: اللي نقولوا سوسة والساحل بصفه عامه
6: سوسة والساحل بالطبيعه ويعطيك الصحه ومرحبا بك سي خالد ملتقانا ان شاء الله السبت الجاي يلا فاصل صغير ونرجع لكم عايشك باي باي

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: يلا رجعنا لكم. قبل ما نرجع للعبة الثالثة وللتحديات نحب نفكر اللي كل كوبل في جيب حذانا من أب وصغيره ولا أم وأب وصغير معاه. دونك لهنا زاد باش يربح كل واحد فيهم أن كادو من إهداء بوتيك بانجي مول أوف سوس اللي وفر لكم عالم من الألعاب والهدايا وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيع بأحسن الأسعار. للي يحب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو مش باش يلقى أحسن من بوتيك بانجي في مول اوف سوسا. يلا نمشيو للعبة. لو كنت انا.
0: لو كنت انا.
1: يلا في الفقرة هذه لو كنت انا لعبة تحدي زادة كيف كيف. لهنا باش نسأل اسئلة للصغار وباش نسأل اسئلة للكبار وكل واحد كيش نسأله سؤال باش يحط روحه في بلاصة الاخر. معناها كيش نسأل سؤال لحسن اوكي باش نقول له لو كنت انت امك شنو تعمل وتحاول يطلع أمه في بلاصته شنو تعمل. أوكي واضحين. يلا نبدأ بالصغار. نبدأ أحسن. حاضر. به نعطيك ثلاثة مش نعطي كيف كيف زاد هارونا لهنا صغار والكبار. معناش نسأل سؤال صغار باش يجاوبوا والكبار كيف كيف. معناها باستعمال ليزاردواز. أوكي يلا حاضرين ليزاردواز ستيلو. أوكي باش نعطيكم في كل سؤال فما ثلاثة اقتراحات تختاروا واحد فيهم. يلا سؤال لول. لو كنت أمي أول حاجة نعملها كين فيق. واحد نشرب قهوة، اثنين شد تليفون، ثلاثة نرجع نرقد. يلا خمسة ثواني. يلا أحسن.
2: نشرب قهوة.
1: نشرب قهوة. تري بيان إجابة صحيحة. برافو. هارون.
3: كيف كيف نشرب قهوة.
4: نشرب قهوة.
1: نشرب قهوة. تري بيان إجابة صحيحة كيف كيف. بوان بوان. يلا سؤال الثاني. لو كنت أمي أكثر حاجة تقلقني. واحد الفوضى، اثنين الروتار، ثلاثة الحس. توب كرونو. خمسة ثواني. غير غش عايشكم. ما غير غش رانا نحي دوبوا على الغش أنا رانا
4: مريقلين.
1: ردوا بالكم. يلا
2: الفوضى.
1: أحسن فوضى.
4: سيغتو الفوضى.
1: الفوضى تري بيان. درساف وهارون. هارون شنو جاوبت هارون؟
3: فوضى.
1: الفوضى.
4: حطيت الحس. ما هما الكل يقلقوا الفوضى والحس.
1: مش مشكل.
4: هما الكل.
1: مش مشكل. يلا نقطة الحسن وأروى. السؤال الثالث. لو كنت أمي نهار لحد نحب. واحد نرتاح، اثنين نخرج، ثلاثة نقعد مع العائلة. توب كرونو. يلا هارون.
3: نخرج.
1: نخرج.
4: نخرج.
1: نخرج. برافو. أحسن.
2: نرتاح.
1: نرتاح. نرتاح. برافو برافو برافو. يلا السؤال الرابع. يلا لو كنت أمي كي نفرح شنو نعمل؟ واحد نبكي، اثنين نضحك ونشيخ، ثلاثة ما نعمل شيء. توب كرونو. يلا
2: نبكي.
4: هيا بينا نبكي.
1: نبكي. تريبيا.
3: نبكي.
1: كلكم بكيت فينا المو. يلا عطيكم الصحة. إجابات صحيحة. السكور يعني توا درساف وهارون 18 نقطة وأروى وحسن 22 نقطة. برافو. تسويق على أروى وحسن وزاد تسويق على درساف وهارون يعطيكم الصحة. يلا نمشيو مع آخر فقرة. لو تعرف.
0: لو تعرف. لو تعرف.
1: يلا قبل ما نمشيو لو تعرف اللي هي الفقرة الحقيقة الأقرب القلبي نحب نفكر مشاهدينا مستمعينا اللي حبوا يشاركوا معنا في دار ليلى. اللي حب تشارك معنا في دار ليلى أنت ولدك ولا بنتك ما عليك كان تبعث SMS فيه كلمة دار على رقم 85990 وتجيب أحضان لهنا في الاستوديو نهار السبت من 11 نص النهار. وكيف كيف كان تحب تربح بي دافيون من أهداء شركة الطائرة نوفالير ما عليك كان تبعث SMS في حرف بي كيما بي على رقم 85990. نوفالير أول شركة طائرة خاصة في تونس بخبرة فوق 37 سنة وين يقربوا المسافات باش ما يكون بينكم وبين الأحباب كان رحلة وبينكم وبين المغامرة كان خطوة. نوفالير تهزكم الأكثر من 40 وجهة عبر العالم وجديد مع نوفالير خط جديد لمصر وبالتحديد للقاهرة. إيه نعم أم الدنيا بزوز رحلات في الأسبوع بأسوام معقولة. ما عليكم كان زوروا موقع www.nouvelair.com ولا تكلموا الرقم 36 020 920. نمشيوا لو تعرف. لو تعرف. احنا ديما نقولوا ما عنديش وقت، اما الحقيقة الوقت موجود، اما نعطيوه لكل شيء الا الاقرب الناس لينا. ولدك ما يستنيش لعبة غالية ولا هدية كبيرة ولا اخر تليفون هبط، يستنى انك تقعد معاه، تسمع، تضحك معاه، تفهمه وتخليه يحس اللي هو اهم حاجة في حياتك. وحتى امك ولا ابوك يمكن ما يطلبوا منك شيء، اما اكبر فرحة عندهم تتكلمهم، تسأل عليهم وتطل عليهم من غير مناسبة. وكما يقولوا الفلوس تمشي وتجي، الخدمة تنجم تتبدل، اما الوقت كي يمشي عمره ما يرجع. نهار من نهارات باش نفيقوا اللي اكثر حاجة كانت تستحق وقتنا هي الناس اللي نحبوهم. خليه كل نهار فيه كلمة حلوة، فيه ضحكة، سامح وعدي للناس

0: يلا نرجعوا. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا. نحب زاد نقدم الشكر للي حاضرين معنا، ونحب معنا في الختام مبروك الأروى وحسن اللي جابوا 22 نقطة ويكاند من أهداء أوتيل سراي. كيف زاد مبروك الدورساف وهارون أناكسي لدامبو بيتش، وكيف كيف كل واحد فيكم شرح بأن كادو سوربريز من أهداء بانجي.
1: مرسي
0: جيهان، مرسي نرجس، مرسي جوهرة أفا، مرسي مستمعينا. إن شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل. شكرا، إلى اللقاء، ملتقانا السبت القادم.

0: متى
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. مشروع مخطط التنمية الجديد يقترح تقليص أجال أحداث المؤسسات إلى 24 ساعة. وإيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يقترح حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. هذا ويعتبر مشروع المخطط التنموي أن النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من الأدوار الأساسية للدولة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للتجديد وتشجيع المبادرة الفردية والجماعية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على استقطاب المشاريع للجهات الأقل نمواً بما يساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وينص المشروع على إصلاحات جوهرية لقانون الاستثمار تشمل مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتحسين أداء هياكل الإحاطة بالمستثمر وأحكام توجيه منظومة الحوافز بما يستجيب للأولويات الوطنية، ولا سيما استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الأقل تنمية. وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج تسجل انخفاضا خلال سنة 24 و2000 مقارنة بسنة 23 و2000 وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 24 و2000. والتقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات أمس يفيد بأن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182.755 مليون دينار سنة 24 و2000 مقابل 220.127 مليون دينار سنة 23 و2000، مسجلة بذلك انخفاضا ب 37.472 مليون دينار، أي بنسبة 17.02%. العمال التونسيين بالخارج تنظم اليوم بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من أجل تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية ودورهما في حماية الحقوق وتعزيز مناخ الاستثمار وخدمة أبناء الجالية التونسية بالخارج. تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلتنا نسرين علوش رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج حسين العريبية.
2: ملتقى هو الحاجة الباهية أنه أول ملتقى يتقام في تونس باش نعرفه بمجال اللي هو عبارة على بديل، مش بديل وإلا نجم يكون يعاون نشوف خط واحد خاطر مع القضاء معناها الدولي. نعرف تونس اللي دولة مصحة على اتفاقية في التحكيم والوساطة الدولية في العالم كل، أغلبية المستثمرين الكبار والشركات الكبار ولو يعتمدوا في اللي كنت خام تاعهم آخر بوند يحطوا إذا كان فما ريتيش فما أشكال اللي تشغل التحكيم والوساطة الدولية. علاش؟ التحكيم فيه برشا امتيازات، السرعة، وثانيا الإفكاسيتي، ثالثا معناها أي مستثمر يلجأ للتحكيم ما تمش النشر وما تمش كما نقولوا احنا أنه إذا كان عامل فيت ولا عنده أشكال يتشهر به دونك في التحكيم الدولي. مبدأ سرية منها حاجة كبيرة برشا، السرعة، ريشيرش نلوجوا على حلول تكون سريعة وتفيد معناها المستثمر باش ما يسكرش وما يبعدش وما يتحبسش، لكن او ميم طون ينجم يرجع حق الدولة ويفيد الدولة المكثرية في المصالحة، في المصالحة الوطنية. معناها احنا ما نرفوش من المستثمرين معناها ثاني يتم السجن، دونك فرصة هنا انه في التحكيم الخاص انه باش الناس هذيا اي شخص يحب يصلح يكون فما هيئات كاملة متواجدة اللي هما كفاءات تونسية. صحيح هو تسمى ملتقى دولي لكن وطني بالأساس، فما كفاءات تونسية اللي هي أصلها اللي كان قاضي واللي كان محامي واللي كان أستاذ قانون واللي كان خبير، معناها الهيئات هذه تتكون فيت فيه وما تسحقش معناها في تقعد وستناه وإلا حتى منها وذلك.
1: العاصمة انطلقت اليوم الجلسة العامة الانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ووفق ما صرح به لمراسلنا ماهر صغير رئيس هيئة الصيادلة مصطفى العروسي، ترشح 16 عضوا لهذه الانتخابات.
3: اليوم الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية لهيئة الصيادلة، يقع طرح التقرير الأدبي، التقرير المالي، ويقع الانتخاب الهيئة الجديدة ورئيس الهيئة الجديد. مكتب الهيئة يتكون من 11 عضو، واحنا فرحانين اليوم اللي عندنا 16 مترشح للعضوية بتاع المجلس، وهذا ما ينم معناه الحب للصيادلة المهنة، وحبهم باش يعطيوا من نفسهم من وقتهم باش ينهضوا بمهنتهم وبالصحة العامة. وهي تو جلسة عامة انتخابية، وجلسة عامة انتخابية هي تقييم العمل للمكتب المتخلي، وهي رؤية للمكتب اللي باش يجي، وكل مكتب عنده الرؤية نتاعو، وسيقع النقاش والاستفاضة حول الأولوية المكتب هدايا، وبعد نشوفوا اسكو معناها الصيادلة الموجودين هنا اسكو باش يعطيوا الثقة في المكتب، معناها في التقليل الأدبي، اسكو باش يكونوا راضين على العمل نتاع المكتب في 3 سنين هذوما. هو راهو انهاء العمل مع الكنام ماهوش من مشمولات هيئة الصيادلة، معناها كما تعرف معناها صندوقات التأمين على المرض هو مربوط باتفاقية مع النقابات المهنية، هما النقابات المهنية اللي هما قرروا تعليق العمل اللي هو تو مش موجود، معناها بزات مشاكل مع المخابر في ظل عدم الخلاص اللي ولات تهدد الديمومة نتاعهم. واحنا كمجلس وطني هيئة الصيادلة الديمومة نتاع الصيدليات ونتاع مخارب التحاليل يهمونا بصفة خاصة، لخاطر معناها الديمومة نتاعهم هي تهدد زاد الصحة العامة.
1: دوليا، ردا على البيان الفرنسي البريطاني المشترك حول مضيق هرمز، جددت إيران التحذير من أي تحركات عسكرية غربية في هذا الممر الملاحي الحيوي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي اليوم إن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه، مشددا على أن هذا المضيق ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، محذرا من أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته. ومع انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، صعدت إيران تحذيراتها من أي محاولات لاستهداف البلاد، وأكدت القوات العسكرية الإيرانية أن أي أخطاء غير محسوبة سترد عليها بحزم غير مسبوق. وأتت تلك التحذيرات بعد تهديدات كررها وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي موضوع على قائمة المستهدفين للاغتيال، كما جاءت فيما تترقب إيران أن يشارك ملايين الإيرانيين وعدد من كبار الشخصيات الأجنبية في مراسم التشييع التي انطلقت اليوم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 7 فلسطينيين وانتشال 9 جثامين خلال 48 ساعة، مما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 إلى 73,090 شهيداً. ختاماً، الرئيس العراقي يؤكد أن السلطات العراقية ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا، مشدداً على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة.
0: للمزيد من الأخبار،

0: التوني
1: مع خالد التوني
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: نصنا نهار وعشرة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم من ما يوصلكم صوتنا. سبت 4 جويلية 2026، 19 محرم 1448 للهجرة. كالعادة كل نهار سبت تتواصل الحصة في الشبكة الصيفية الشري تربح ليزانونس. مرحبا بيهم، التدخلات متاعكم مرحبا بيهم، زادة كيف كيف مرحبا بالتفاعل بالأسئلة إذا كان فما، كسوا أسئلة عقارية كسوا أسئلة في التقييمات لبعض العقارات. مرحبا، نحاول نجاوبوكم على قدر المستطاع من دوحة تكشي الماضي ساعتين كما كل نهار سبت على راديو جوهرة على جوهرة تي في. هذه أشري تربح، طريقة المشاركة بتباع تعرفوها الناس الكل، ما يمسلش ما فيها باش نعود نسمعها يا
3: رب. بشي تيرك أشري تربح تي على 85 990،
4: تي على 85 990.
2: ولا تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 800 ولا 36 300. تلفظوا مخصوص رقم الهاتف في لدو باش فيسبوك. زاد كيف كيف مرحبا بالتفاعل معنا جوهرة فام وجوهرة فام لايف، نفس الفريق اللي رافقكم كما كل نهار سبت. سي فرج تحياتي مرحبا.
5: مرحبا سي خالد، مرحبا نادر جيهان، مرحبا
2: ياسمين.
5: ياسمين مرحبا، الناس كلها عندنا ما فيها تفضل.
2: رحبوا بك ياسمين، مش نادي ولك تلفتت
5: شفن.
2: مرحبا بالشباب الكل. أجيال مبروك ولد عمي. وين هي ولد عمي؟
5: والله
2: المبروك ولد عمي توفى.
5: تو حرقت لي المفاجأة، تواني باش نبارك لك ديريكت هكا معناتها. وانت لا بالحق معناتها حاجة تستاهل باش نبارك لك عليها. إن شاء الله تشوفها ما خير يا ربي، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب. على ذكر باش نقولوا شفما نقولوا اللي
2: ياسمين كيف كيف
5: ياسمين.
2: مش انت
5: ياسمين تحفونا جاب الله
2: فوالا بنت جيهان. نجحت في مناظره التاسعه اساسي، مناظره الدخول الى المعاهد النموذجيه.
5: حكينا حاجه سامحها حاجه ولا لا عاد سامحت زغريت
2: تفلنت
5: انت تفلنت مش هي. على كل حال مبروك لك. نشوف
2: المعدل ولا ما تحبش تقول عليه؟ اي با قد ايه؟
5: نسيت
2: 16 70
5: ما شاء الله تبارك الله تبارك
2: الله ما شاء الله. تحيه كبيره برشا ياسمين والمسيو هذا كيف كيف نقولوا له الف
5: مبروك.
2: قيس بالطبيعه نقولوا له الف مبروك النجاح هذا، ان شاء الله البقيه لاخواتها.
5: امين
2: يا رب، ان شاء الله
5: ان شاء الله يا ربي
2: يسهل. باهي نبداو بالموسيقى. يلا سيدي شو سمعنا يا راه؟

0: بلدي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس.
0: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: تحب تحكي؟
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
6: جوهرة
7: تسمعوا كونسيبت سنهار الماضي اشري تربح مع خالد التوني، مع خالد التوني على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
8: مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في شريط تربح تحية الجمال بقديدة اللي يستقبل في تليفوناتكم على الصندار الدنيا وما فيها. نمشي مباشرة للتليفونات. خونا حسين، مرحبا.
9: نعم،
8: نهارك زين يا حسين.
9: نهارك زين اخويا سعيدة.
8: صافا اخويا؟
9: لاباس الحمد لله رب العالمين.
8: هاي سيدي شعني.
9: هاي سيدي، احنا عائلة عدنا ابونا توفى الله يرحمه.
8: الله يرحمه.
9: وخلانا 7 أوتارات.
10: ما شاء الله.
8: هاي؟
9: 7 أوتارات، ونحنا وخلانا 7 أوتارات في جهة فايت سيدي بوزيد.
8: هاي؟
9: وخلانا تقريبا 7 أوتارات أخرين. زيتون وأرض بيضة.
8: ايه؟
9: وخلانا 4 أوتارات أخرين.
8: باي 7 و7 و4
9: 7 و7 و4
8: باي
9: 7 تلين 7 اللي موجودين نحن ساكنين فيهم هذه من سنة 1900.

0: باش تقسمنا الأرض الأخرى لعدم ثبوت ملكيتها فينا. نعم
1: لعدم ثبوت الملكية
0: لكن في 2008 ما صدر الحكم باش نقسموا لكن ما قسمناش.
1: باهي
0: خرج الخبير باش عمل الخبير البلان تاعه وعمل الخدمات نتاعو كليك قام بهم بارك الله فيك وفيه وفهمت لله لكن احنا ما خلصناش وما قسمناش.
1: باهي
0: تو كي عاودنا القضيه من جديد قالوا لنا لا القضيه القديمه هذه سنه 2008 صار عليها 20 سنه ما عادتش عاود قضيه من جديد.
1: كيفاش 2008 لتو ما فماش 20 سنه؟
2: 18
0: او ما قالوا لا قدمت
2: ايه عندهم ما قدمت
1: مش 20 سنه انت قلت 20 سنه
0: اقل من 20 اقل من 20 هي اقل من 20 سنه لكن ممكن هم حسبوا من بدايه القضيه معناها القضيه بدينا من سنه 2006
1: انتم بديتوها مثلا في 2005 وتحكم فيها في 2008
0: صحي ترحم والديك.
1: باهي
0: رفضت المحكمه الارض الاخرى والارض هذه كما قلت لك زر خبير وعطانا البلون تاع القسمه وعطانا كل شيء مريقل ما قسمناش وقعدنا نستنوا وقتاش نتلائموا مع بعضنا خلي نتلائموا مع بعضنا في انتظار احنا نستنوا باش نتلائموا مع بعضنا توفيت امي الله يرحمها وتوفيت اختي هي ضروره عمرها 40 سنه ولا 45 سنه
1: والله يرحمهم الكل
0: الله يرحمهم توفوا وتوفى اخويا اللي هو اخويا ولد بويا ما هوش ولد بويا امي
1: واضح اخ غير شقيق
0: يرحم والديك تو كي جينا احنا خرجنا عاودنا خرجنا شهاده ملكيه جديده
1: اي
0: فهمني فرضوا علينا باش نخرجوا
2: الورثه الاخرين
0: فريضه شرعيه لخويا
1: باش تعرف انت ولاد اختك معناها الورثاء نتاع اختك وبختار زاد الورثان تاع اخوك غير الشقيق هذوكم زاد كيف كيف ولاو مالكين في منابات امهم وفي منابات ابوهم
2: ومكشن
0: لكن بو لكن خويا ما يملكش مع اختي ما يورثش من اختي و
1: بالطبيعة ومن عندهم شهادته يعطيك الصحيح اي وين
0: اي الشهاده عطاني باش نخرج ملكيه جماعيه
1: اي باهي حسين تو السؤال شنو
2: هو؟ انا شنو مطلوب تو مثلا اعطينا
1: كيفاش نجمو نعاونوك احنا؟
0: نحن كيفاش تعاونونا كيفاش الارض هذه تتسم؟
2: نقرب من المحكمه باش يرجعوا
1: لا ها باش نقول لك كيفاش باش تعمل. اول حاجه ساعه يلزمك تخرج الفريضه الجديده. الفريضه الجديده هذيك ما دام الارض مسجله تمشي تصبها في
0: خرجنا بها فريضه خرجنا فريضه جديده وخرجنا شهاده ملكيه.
1: صبيتها في دفتر خانه وخذيت شهاده ملكيه فيها الورثان تاع اخوك والورثان تاع اختك.
0: ونتاع الوالد. يرحم والديك الكل.
1: دونك المنابات تو تبدلت. انت شنو اللي باش باش تاخذ الحكم هذاك القديم باش تبلغوا للورثة جدد باش تقول لهم راهو عندنا حكم قديم ها ابوكم اش كان يورث شخذا وهاي امكم شخذات وها بايكم انتوما وهاي القسمه وها لو بلان وها وين يجي البيات نتاعكم واضح حسين؟
0: لا ما سامحني ثم ناس استغلت فرصه من قديم وجديد ومشاو شراو على الشيعة شدوا خذاو الارض على بعضهم معناها شراو من عند فلان موجود
1: ما خذاو بيات الاخرين ولا خذاو بيات اخوك غير الشقيق واختك
0: اخويا غير الشقيق واختي والبعض من اللي والبعض من اخواتي الاخرين باعوا لشخص اخر
2: صارت عمليه بيع
1: صارت عمليه بيع كيف كيف ولاو هما مالكين معاكم بعمليه البيع دونك يلزمك تعلمهم هما زاد كيف كيف المالكين اللي موجودين توا في شهاده الملكيه يلزمك تعلمهم كل بالقسمه هذيك اللي عملتها المحكمه وتشوف رايهم اذا كانوا موافقين على القسمه هذيك تمشي وتكملوا تخلصوها وتردوها مقاسمه رضائيه ما عادش مقاسمه قضائيه توليوا ما بينات بعضكم انتم تمشيوا العدل الشهادي عاود يكتب لكم نفس المقاسمه اللي عملها الخبير عن طريق القضاء سينو راهو باش ترسلك تعاود قضيه اخرى جديدة. في القسمه جديده واضح
0: عاودنا قضيه تو جديده
1: تقعد تستنى
0: عاودنا قضيه جديده
1: اي تقعد تستنى تو حتى لين تحكم المحكمه شو تحب تعمل انت تحب تبيع تنجم تبيع كيما اخواتك اللي باعوا
0: لا ما نحبش نبيع انا ما نحبش نبيع أرض.
1: تستنى القضيه ما تنجمش تاخذ بايك انت وحدك من غير ما تعطي بايات الاخرين هذا لا يستقيم
0: صحيح
2: واضح واضح
1: واضح اخويا حسين
2: واضح سي حسين
0: بارك الله فيكم
1: مرحبا بك هذه الحكايه اللي ديما نقولوها. ربي كرم.

0: عليك برزق، عندك حاجات تنجم تعملهم بحياتك ويضمنوا لك حقك. تنجم تعمل حق رقبة، واللي هو تنجم تتراجع فيه حق الرقبة إذا كان في صورة عقوق، في صورة إعسار. تنجم إعسار بس مش بالطاء، إعسار هذا ما يعمل حد شيء ربي يلطفنا منه. أما راهو تنجم تقسم للوراثين تاعك، خاطر يقولوا لا وصية الورث، وهذه صحيحة. دونك تنجمش انت توصي تخلي وصيه وتقول ها ولدي نعطيه كذا، ها وبنتي نعطيها كذا، ها وخويا نعطيه كذا، ها ومن عشان ولا با دي تو. بحياتك تمشي تعمل حق رقبه، وهكاك الناس الكل تضمن الحقوق نتاعها، تمشي تسجل لهم حق الرقبه هذيه. ومركان بعد يعني ما عينك تبدا متفرهد، لا اولادك باش يتعاركوا ما بين بعضهم، لا لنساب بين ظفرين،
1: لا تبيع الغير، لا يدخل طرف اخر لحد شيء. ملي كانوا 10 بيات توا من اللي مات بهم كانوا 10 بيات، راه شوف قداش من بيت هو ولا
0: ثمانيه
1: المنابات كيفاش تتوزع.
0: ما شاء الله معناها 7 و7 14 18 نكتار.
1: اي 18 نكتار،
0: معناها شوف قيمتهم قداش. فما اللي فيه زيتون، فما اللي مسجل، فما اللي ما فيه حد شيء، معناها والمنطقه نتاع سيدي بوزيد منطقه فلاحيه بامتياز.
1: شيء كبير
0: دونك القيمه الماديه تنجم تكون
1: كبيره. مانا نحكي على 18 نكتار في سيدي بوزيد.
0: وي
1: ليه، وكانت العملية بسيطة جدا، يعني دوب ما توفى الولد نتاعهم هما عندهم 8 بنات و6 أولاد، كانوا نجموا يقسموا 10 بيات ما فيها حتى شيء.
0: لا هما مادام وصلوا للمحكمة في 2005 معناها ساكن ما تفهموش
1: في القصة. إي هذا شنو نقصد؟ لا نقصد كان فضاها ودي والكل
0: ما عندهمش
1: فلوس. عندهمش وقت اللي وافقتهم المحكمة 2008
0: ما عندهمش فلوس باش يقسموا هذاك علاش.
1: نرجعوا للحكاية تاع غني
0: مع تأجيل التنفيذ. أما وإلا الحكاية مش كبرك، ينجم يكون فما فيهم شكون اللي عنده فلوس وينجم يدفع بايو من القسمة، وفما اللي ما عندوش. دونك اللي عنده يقول لك لا أنا خويا مش مستعد باش ندفع.
1: هذا هو 18 نكتار كيكا معناتها خسروهم كيكا، باش تقول محاكم باش تطول الحكاية وما زالت باش تطول أكثر.
0: راهو في الشعب أكثر قاعدين يستغلوا فيها، راهو ماهمش
1: أكيد
0: ماهيش مهملة معناها. وقال ديجا فما شكون اللي باع.
1: لا ما فماش
0: الوضعية ماهيش كارثية كما
1: لا مش هي كارثية، أما كانت تكون كومفورتابل أكثر منك، مش حكاية كارثية.
0: شنو خونا طارق؟ مرحبا سي طارق.
2: مرحبا بكم، بارك الله فيك.
0: صافا خويا؟
2: الحمد لله، الله يعزك سيدي.
0: هاي سي طارق شعني
2: سيدي. أرض فيها 131 متر مربع، فيها شهادة ملكية موجودة في حي الرياض، وين فما رون بوان ليزيت ورابين كلامان. فيها ريتشوسي
0: واحد ولا ثلاثة هذاك؟
2: سامحني،
0: حي الرياض واحد ولا حي الرياض ثلاثة؟
2: والله ما
0: يظهر لي واحد.
1: لا مش واحد، واحد ولاني بالكل من هنا وين الجامعة
0: ورا البنك.
1: لا
2: ورا بنك لامان.
0: هي ورا
1: بنك لامان مقسم هذاك وين الديار البوليسية؟
2: نتاع وين ديار البوليسية هما نتاع السنيت قبل.
1: نتاع السنيت
0: ايه تقسيم
1: دونك انت دار عندك مش أرض.
2: اي دار معناها ريتشوسي.
1: اي ديار السنيت معناتها.
2: دار السنيت ما فوقها بدينا بعتلي زوز ديار أخرين.
1: اي دونك ما عادش نحكيو على ارض.
0: اي ما عادش
1: ارض، ما عادش ارض، نحكيو على الدار فوقها ار بلس 2.
0: ار بلس 2 من ديار السنيت.
2: ار بلس 2
1: واضح باهي.
2: ار بلس 2 كل واحد فيهم اس بلس
1: 2.
2: المساحه تقريبا ما بين 85 90 متر مربع. فيها فضاء معناها ماهمش معمولين شمالي كما مبني الكل، خلينا فضاء تاع تقريبا 5 متر على الديار اللي في جنبنا. معناها ضربة الشمس والهواء يدوفا دروج كي تطلع لها تطلع لها دروج.
1: في الكوان هي سي طارق؟
2: لا ماهيش في الكوان، جايه تقريبا في الوسط.
1: خليت كور معناتها. خليت كور بينك
0: 5 متر وخليتها من قدام من تالي ولا على جناب؟
2: على جنب.
1: على جنب.
0: جنب واحد.
1: كور هي كور.
0: معناها عملتها جملة من جهة برك.
2: لصق على جاري من تالي ومن قدام ما لصقش ما عملتهاش جملاج، خليت 5 متر باش عملت الدروج نتاع لي دوز ايتاج فوقاني.
0: واضح. سانتيليجون
1: خويا طارق، سكيه منك الطريقه. شنو طلب فيها
2: هذه يا سي طارق؟ سامحني
1: شنو طلب فيها؟
2: والله حطيتها، كلموني بعض مواطنين، فما حتى لا كلموني زوز من الخارج وقالوا لي قداش طب. الحقيقه قلت لهم اني السوق حبيت نستعين بكم تعطوني فكره.
1: اي قداش انت طالب؟
2: اي يعني والله الحقيقه قلت تقريبا، انا قلت 600 تمشي باهيه.
1: ما نعرفش مش تبيع تمشي باهي.
0: 800 تمشي ابهى.
2: نمشي معك 800 داكور بملاها.
1: بتبيع تمشي معاه حتى 610 تمشي معاه.
0: باهي.
1: اي واضح. ما عطينا تليفونك سي طارق.
2: 98
1: اها
2: 244
1: اها
2: 06
0: 0662
2: 62
0: واضح. مشكور جدا على الاتصال سي طارق. سي فرجي كرة عندك.
1: والله كيما انت توا حليت له ابواب الاحلام قلت 800 ويقول لك بالحق فما 800
0: هي تمشي ابها.
1: اي لا هو
0: حتى مليار تمشي ابها.
1: هو تمشي ابها مش في باله معناتها سي طارق يقول لك بالحق كلامه.
0: لا لا
1: اي لا علاش لا لا حتى 600 حتى 600 برشا يعني مش تحسب برشا يعني عباره انت عندك ار بلس 2
0: 500 مبني
1: ار بلس 2 يعني مش تحسب البرتمان 200 مليون
0: اي
1: في حاليات ار بلس 2 معناتها 200 مليون البرتمان
0: اس بلس 2
1: ار بلس 2 ار بلس 2 يعني
0: ار بلس 2
1: واس بلس 2 يعني عندك 90 متر كما قال هو 90 متر معناتها 200 مليون سي بالحق. لا لا فما منطق يفرض روحه راهو صحيح البلاصه باه صحيح وسط البلاد نمشي معاك صحيح الكريمه مطلوب على الاخر بالحق و
0: 200 معناها حسب
1: اي راهي شوف راهي كوميرسيال بدرجه كبيره برشا يعني دخلك برشا فلوس ستيديونات صيافة اللي تحب انت صحيح نمشي معاك في كل شيء اما فما منطق فما منطق يفرض روحه لهنا
0: 500
1: والله انكر الحقيقه نتاع ربي شو نقول لك 450
0: نحسب على اساس مليون المتر
1: لا
0: هما 500 مبني 500 مليون
1: ما انت انت تحسب كاكا انت تحسب كاكا نحسب لك مش كاكا ها لا نحسبها البرتمان على 150 مليون
0: جي 300
1: لا لا يجي 450
0: 3 هما
1: 450 مليون مش تزيد معناتها نتاع ريتشوسي مش تزيد شويه مصروف تاع 20 30 مليون وكي داكورد وباش ينيغوسي معاك خاطر اوزر فما فرق بين شو تطلب شتلقى
0: ايه
1: مش نكونوا واقعيين
0: ايه ايه
1: يعني. ايه اني جاني سؤال مره سالني قال لي الخبير قال لي راهو دارك تسوى كذا وكذا اش بكم انتم تقولوا لي العكس نتاع كلام الخبير باش نقولش قلت له اني جاوبته جواب بسيط جدا قلت راهو الخبير كي قدر لك قدر لك القيمه الحقيقيه نتاع العقار نتاعك قداش يسوى
0: صحيح
1: احنا لا نقدر لك القيمه البيعيه قداش
0: لا فالور ريال لا فالور مارشون
1: قداش نجم تبيعها يعني مثلا جيني انت في حي شعبي صرف على الفيلا نتاعك انت مليار في حي شعبي تقول لي راني نحب نبيعها مليار و200 نقول لك امبوسيبل باش تلقى حق
0: وهي تسوى
1: هي تسوى ريالمون تسوى يجيك الخبير يقدر لك القيمة الفعلية نتاعها هي
0: صحيح
1: راه أنت صارف رخام وصارف وصارف وصارف وعمل كاميرات سيرفيونس ونسي دو سويت وكذا صحيح أنت صارفه لكن حتى حد ما قال لك اصرف في حي شعبي المصاريف هذيك الكل أنت وقت اللي باش تبيع ما تلقاش قيمتك
0: صحيح
1: ما تجيبش
0: شكون اللي باش يهون عليها
1: هذاك اللي قلت له جيني أنت دار مثلا في القنطاوي للطيح تسوى هي مثلا مليار ولا يقول لك باش نحب نبيعها مليون ونص إيبا نجيب لك
0: أي.
1: شوف قيمة الأرض
0: صحيح
1: شفت الفرق ما بين هذه وهذه دونك انت لهنا دونك تجيني سي طارق تقول لي راني اني هاو قالوا لي هاو قالوا لي هي بيع قالوا لي بيع قالوا لي اذا كان تلقى بيع قالوا لي صح انا نعطيك الواقع الواقع لهنا انت حط روحك ديما نقولوها اني ماكس اكسي خالد قداش من مره لاي واحد حط روحك باش تشري مش باش تبيع
0: وي
1: وشوف اسكو انت
0: جوستومون
1: اسكو انت تحط 600 مليون في تروز ابارتمون في حارياث ولا لا اذا كان قررت روحك تحطهم تو ما عادش تبيع حدا
0: 600 مليون تنجم تشري بهم ارض وتبدا في البني
1: قلت لك اذا كان آخر. كان وصلت روحك تلقى روحك بالحق تشريها انت ب 600 مليون
0: حتى في حي رياض الخامس معنا
1: اي
0: 600 مليون يجيبوا لك خيرات
1: جيبوا خيرات ربي يجيبوا لك ارض 400 متر وتبني وتعمل اللي تحب انت
0: فما حتى ديار لايفاش لوتويت لايفاش اللي من
1: موجود.
0: من تالي اللي ديجا بنات العباد فيها اللي هي فيها 400 متر و350 متر
1: موجود
0: دونك تلقى ب 600
1: دونك سي طارق الحقيقه نقول لك الحقيقه نتاع ربي اعمل
0: دبري
1: وشوف كان تحب تبيع بالحق
0: واضح
1: سينا هذا
0: انا راني قلت لك 500 وسيفرجوا جيهم قالوا لك 450 دبر راسك
1: اي 450 470 في الزون هذيك كي يلقى شاري تون ميو مش اما اذا كان لقى ب 450 ما يقولش لا هذا هو
0: واضح باهي نرجع للموسيقى قالوا زيني
1: عامل حاله مانا
0: يلا

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: Publicité.

0: وصلنا 46 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. سوسة تغني دونك سهرة مزيانة برشا باش تكون اليوم 4 جويلة 2026 بمسرح لواتلق بسيدي الظاهر. غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج، الجمهور هو الفنان. دونك نجموا تربحوا معنا اليوم زوز تذاكر، تنجموا تمشي وتفتتحوا السهريات نتاع شهر الصيف، شهر الأولاني في الصيف. دونك تنجموا تبعثونا SMS دونك كيما مستنسين على 85 990. شو نحطوا في SMS يفرش باش يغني
1: واش اللي تربح؟ هذه اسمع تربح.
0: اسمع تربح. حطوا اس كيما سوسه،
1: اس مثلا، ولا
0: فوالا اس كيما سوسه، تنجموا تربحوا معنا زوز تذاكر تمشيو الليله تتفرجوا وتغنيوا سورتو في موضه جديده هذه اللي طلعت، اللي الجمهور
1: يغني
0: اللي يغني الفرقه، معناها تبدا تعزف الاغاني اللي معروفين ولا الكلمات تبدا موجوده في الاكران جيان والجمهور يعمل جو.
1: نعم دي فولمو اي هي تخرج الجرينتا اللي فيك كيما قال الشوالي بالضبط، خاطر الناس تطلع للمسرح يبداو يغنيو مع الفنان جينيرالمون، فهمت؟
0: تنحي الفنان وخليه
1: ولا جوستومون علاش يخلص؟ لا بالحق يعمل دي فيلم باهر.
0: نجموا تربحوا معنا الزوز تذاكر، تبعثوا لنا اس على 85 990. الليله السهريه 9 نتاع الليل في سيدي الظاهر. سي محمد مرحبا.
2: اهلا خويا، السلام عليكم.
0: لاباس سيدي؟
2: الحمد لله. كنت لاباس عليك؟
0: الحمد لله. هاي خويا محمد شحال؟
2: عندنا خويا 120 متر عريض الخامس.
1: 120 متر.
0: 120
2: اي
0: في حي الرياض الخامس.
2: خزنة الماء.
0: بحث خزنة الماء. باهي.
2: مبنية راهي.
0: مبنية، شو بنيت فيها؟
2: فيها كراج مسيء، مازال مسيء. مبنية وفيها ضوء الماء، فيها كل شيء.
0: الضوء الماء موجودين.
2: موجودين.
1: باهي. بلاش رخصة.
0: يا مهدي.
1: باهي باهي بلاش رخصة سي محمد.
2: فيها رخصة، فيها كل شيء، فيها الماء، فيها الضوء، فيها كل شيء.
1: معناها برخصة بناء ولا واخو الماء والضوء من بعد؟
2: لقيت رخصة البناء وبعد ركبت الماء والضوء معناها.
1: بحث الجامعة غادية؟
2: لا لا، ورا صالة مديمغ.
1: ورا الصالة؟
2: اها.
0: باهي.
2: وعندنا
0: اي قل
2: ارض في حي الزهور
1: لفراش. كم ساعة؟
0: هذه فيها شهادة ملكية الساعة خويا محمد؟
2: فيها حاجة ملكية، فيها
0: شهادة ولا حجة؟
1: اشتراك في الملك.
2: شهادة ملكية.
0: شهادة ملكية. قداش طن فيها؟
2: هذا فيها 90
0: 90 مليون. نمشيو لحي الزهور تو.
2: حي الزهور، حي ريحانة 2.
1: حي ريحانة
2: 206 متر.
1: قداش؟
2: 206 متر.
1: 206
2: متر.
0: اي.
2: عديتها قبل الظهر معاك.
0: باهي. 206 متر.
1: هذه اللي انت على فهاشة.
2: لا فهاشة.
1: نسيت. وخرجت فيها شهادة ملكية ولا مازلت؟
2: لا لا، عقد بيع، فيها عقد بيع من لافهاش.
1: عقد بيع من لافهاش، مازلت ما سويتلوش الوضعية. باهي. وين في حي الريحانه بالضبط؟ الداخل بعيد
2: بجنب قهوة أيوب.
1: بجنب القهوة بحذاها بالضبط؟
2: بجنب بالضبط
1: لاصق القهوة.
2: وقدامي كيس رئيسي 15 متر
1: لاصق القهوة معناتها.
2: لاصق القهوة.
1: باهي. قداش طلع فيها هذه؟
2: هذه طلع فيها 107 توصل 107
0: 107 باهي. أرض فارغة
2: 520 متر. أرض فارغة.
0: باهي. فماش حاجة أخرى؟
2: مازال وعندي أرض زراري سيدي خليف.
0: وينك؟
2: هكتار ومرجع وهكتار ونص.
0: وين هذوما؟
2: سيدي خليفة ولاد حفوز.
1: سيدي خليفة، ولاد حفوز مش نفيذة.
2: سيدي خليفة، ولاد حفوز، سيدي خليفة.
1: سيدي خليفة، أي سيدي خليفة مش سيدي خليفة.
2: أرض هكتار ومرجع فيها زيتون، وأرض هكتار ونص ما فيها زيتون.
1: باهي. هكتار ومرجع قداش فيها زيتون؟
2: 800
1: 800 زيتونه فيها.
0: اي والاخرى
1: نكملوها بلا.
2: والاخرى بيضه. الاخرى بيضه.
0: باهي.
1: الهكتار ونص بيضه. الباقي الهكتار ومرجع قداش تعرف فيها؟
2: والله انا عارف السوم قداش، انا قداش تعمل السوم، انا عارف
1: اللي ما عنديش فيها. قداش تبيع؟
0: انت فيها 800 زيتونه.
1: انت قداش تبيع؟ قداش يمشي غاديك في سيدي خليف؟
2: هو هكتار ابيض يمشي 25 مليون.
1: هذاك الابيض، هذاك تفهمنا فيه.
2: انا مغروس اش تعمل زنت 60 70 80
1: انت والزيتونه معناتها.
2: يعطيك الصحة.
1: يعني قلت في الخمسين في الدوبل معناتها، في الخمسين معناتها.
2: اكثر شوي تعمل اكثر شوي.
1: يعني انت كي تقول لك تارو مرجع معناتها نتاع 70 مليون باهي برشا.
2: باه مريقلك هكا.
1: باه. والكتار ونص الاخرى؟
2: الكتار ونص الاخرى 35.
1: مادام بيدك هاو.
2: 35.
0: فيهم
2: وعندي كرم.
1: خليك كمل الكرم بعد خليك كمل. مسافر مسافر سي محمد. بارك كمل الكرم.
2: مسافر والله مسافر.
1: كمل الكرم.
2: الكهرباء كونغو. الكهرباء كونغو.
1: كونغو اي.
0: قداش عمر؟
2: الكونغو. عمر من 2000 ومن عام 2000.
0: 2000 26 سنة ما شاء الله.
2: 5 ملايين نبيع.
0: 5 ملايين.
1: بربي لي بربي لي تشري من عندك كذا يعطيه له كادو بربي سي محمد وسافر على روحك مرتاح.
2: نعطيها له وانا يهز الفرحة صح.
1: ما انا مشيت معك اعطينا تليفونك اي.
0: يستنى فيهم شاد ملكية المرجع والمرجع والهكتار.
2: فيهم فيهم
1: فيهم حتى الكلمة فيها شاد
2: ملكية. فيها حاجة ملكية كلمة.
1: قداش تليفونك سي محمد؟
2: 27
1: اي
2: 905
1: ايوه
2: 738
0: 905 738
1: 638
0: واضح. مشكور جدا سي محمد. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. نمشيو لسي عبد السلام.
3: مرحبا يا خويا الغالي. السلام عليكم.
0: زين لاباس سيدي.
3: مرحبا يا خويا شحالك؟
0: الحمد لله. هاي سي عبد السلام شحال عندك؟
3: خويا الغالي عندي دار 110 متر مربع. ريتشوسي فيها بيت وسطية ماجل وغراج وكوجينة وبيت توليت حشاك.
1: ار بلس قداش سي محمد سي عبد السلام؟
3: نعم
1: ار بلس قداش؟ فوقها قداش من طاق؟
3: فوقها دو فوقها بريمي ودوزيام.
1: ار بلس دو وين جات هاي؟
3: هذه في تينا بجنب الليسي.
1: تينا صفاقس ها؟
3: تينا صفاقس بجنب الليسي المدرسة الإعدادية المكتبة العمومية كل شيء موجود.
1: وين المدرسة الإعدادية؟ وين الكوليج معناتها؟
3: الكوليج والليسي.
1: بجنا بعضهم.
3: بجنا بعضهم الليسي والكوليج فهمت. دونك جاي في موقع ممتاز. فيها كيما قلت لك جراج ماجل لوتا. فيها البريمير والدوزيام الفوق. البريمير والدوزيام محلوله معناتها ستيل امريكا فهمت.
1: هذوما ديار سنيت سي عبد السلام؟
3: هذوما ديار سنيت.
1: باهي.
0: شدت الملكيه سي بون خذيتها ولا مازالت؟
3: دونك مازلت على البنكة. هي شهادة ملكية مازلت باسم باسمي وباسم البنكة مازلت فيها البنكة.
0: اي لا مش مشكلة كاكا مي فما شهادة ملكية.
3: اي موجودة هي قدامي.
0: فوالا
3: موجودة.
0: اي
3: دونك مريقلة معناتها في كل شيء.
0: قداش طالب
3: فيها؟ والله ان شاء الله طالبين 230 ان شاء الله.
1: 230 مليون.
0: اي وفي قداش مازلت مراهون؟
3: والله ما الحق ما نعرفش
1: كيفاش نقول لك ايه
3: هكاك معناتها نحكيو مع البنك نشوف قداش.
1: شوف بحث الكوليج بالضبط وين الليسي وين الجامعه غادي مقابله الجامعه ولا بعيده شويه؟
3: الليسي بون بعيده للجامعه حكيت 100 متر 150 متر تقريبا. جوامع معناتها بجنبها زوج جوامع معناتها جامعه اليسار جامعه اليمين.
1: اللي مقابل الليسي
3: اللي مقابل الليسي معناتها الجامعه راتين فهمتها. وبجنب الجامعة زوز ثلاثة مدارس تينا اثنين تينا
1: باهية بلاصتها باهية برشا باهية بلاصتها باهية برشا.
3: بجنبها كما قلت لك الليسي المدرسة الإعدادية مكتبة عمومية المدرسة
1: تينا. اي ساعات يكونوا افونتاج ساعات انكونفينيون راهو هذايا سورتو الحسك صباح وكل. اما هي باهية الحقيقة بلاصتها باهية.
0: شوف تحب تصبح رقبلة
3: اسمعني
1: هي بلاصتها باهية الحقيقة ممتازة برشا حتى كياسها كبير واسع.
3: هي الطريق طريق مش قدامها بالضبط هي جاي دوزيام بوزيسيون.
1: دوزيام بوزيسيون
3: في القفاه من تالي مش على الشارع مش على الشارع
0: بعيد على المشاكل.
3: جاي قدامها جنان معناتها جاي قدامها فيلات وجنان فهمتي.
1: واضح.
0: نمر التليفون سي عبد السلام.
3: 98 969 572.
0: شكرا على الاتصال سي عبد السلام. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. مازالوا عندنا ثلاث دقائق سي فرج. دونك 600 مليون تاع خونا طارق حكينا فيهم. خونا محمد مشيو الحي الرياض الخامس.
1: الحي الرياض الخامس
0: 120 متر وبشهادتها
1: 90 مليون
0: 90,000 دينار.
1: اني اللي قعدت نستغرب فيه قطع نظر على لوجيك اللي نستغرب فيه ولا جست بالضبط خاطر بالحق خاطر
0: غادي عندي الرخصه. دونك
1: معناتها سيئه سيبوها
0: موضوع ونسكروا 90,000 دينار تقضي شهور ولا لا؟
1: مليون تقضي شهور.
0: حي شهور ريحانه اثنين 206 107 ملايين
1: يعني تقريبا على 500,000 المتر.
0: اي غاليه شويه نو؟
1: كسحه شويه مش غاليه شويه. هي مشي على كوميرسيال على اساس كوميرسيال بجنب القهوه والكل هو صحيح راهو غاديك سورتو معناتها لو صغير معناتها فهمت مش كبير 200 متر سي على بورتي يقول لك انا 100 مليون نبيع من الاخر. لا لا 350 ما يوصل لكش لا.
0: هو قال لك عطوني 107
1: حتى 100
0: باهي
1: ومسافر الراجل
0: مسافر اي باهي المرجع وهكذا
1: كاو سي بون هذاك حكينا فيه
0: 70000 دينار المرجع الهكتار ونص في
1: 35 مع
0: في حفو
1: اي 25 هو المليون صحيح كلامه صحيح الارض البيضاء دونك 12 ونص نتاعهم 37 خلتها 35 عمل السوم ديجا بطبيعته
0: باهي. بالنسبه لدارسي عبد السلام يدور الامريكي
1: لهيله الحقيقة دارسي عبد السلام هايلة برشا هايلة بالقدا بالقدا زاد موقعها ممتاز برشا راهو بقطع نظر على بالضبط والشارع الكوميرسيال هو با بوزوان خاطر مش عامل الحوانت من لوطه يعني عامل سكنة
0: دونك الحس اللي متقلق منه انت هكا قال لك
1: لا ديما الحس موجود لا واذا كان يعمل انزاسة بعديك ولا يعمل بصاعة ولا مش ماشي مشي
0: يدخل بعد لحظات لبنى تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال احنا نتقابلوا في ساعتنا الثانية من الشريط

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اتحاد الكتاب التونسيين يستنكر ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص، واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب وفق نص البلاغ. الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة هوذي بالاستثمارات الفلاحية تدعو الباحثين الشبان من حامل الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. دولياً، إيران تحذر من أن مضيق هرمز ليس مسرحاً للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية، وذلك رداً على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلاً عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى في ظل صراع على رسم مستقبل البلاد السياسي وكسب تأييد القيادة الجديدة. وقالت الصحيفة إن الفراغ الذي خلفه اغتيال المرشد الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة في اتخاذ القرارات المهمة أدى إلى انقسام المحافظين بين جناح يصف نفسه بالبراغماتي يرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك في الملف النووي. وختاما، قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا كل سبت نص النهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف، اسمع، وتمتع.

0: ماضي ساعة و15 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. نذكركم اللي تبعثونا اس على ال 85 990، تنجموا تربحوا معنا دو تيكي، تنجموا تمشيوا بيهم لسهرية الليلة في مسرح سيدي ظاهر في سوسة. غنوا معنا سهرية بقيادة المايسترو أنيس معالج، والجمهور هو الفنان. دونك اس على ال 85 990، تنجموا تمشيوا بالطبيعة تعملوا جو مزيان ابارتير من 9 نتاع الليل الجاي.
1: بحق والله
0: الحفلة الجاية نوعدك اللي كون نقول له
1: لا بالحق مش غنوا معنا، عيش اللحظة، خاطر هي بالحق مش تعيش اللحظة هذيك.
0: عيش الغناء
1: هي عيشها عيشها عيشها كما هي، امشي اعمل ديفولمون فتح
0: بوابك. عيش اللحظة يظهر لي سي ان سلوغان انرجستري. يظهر لي
1: في مخصص شنو؟
0: بيبليسيتي
1: ما نعرفوش. انا قلتها من عندي
0: مدام نتاع اوبيراتور تليفونيك.
1: ما نعرفش والله ما نعرفش.
0: اللحظة يظهر لي هكا مانيش غلط.
1: ما انا سايب علينا.
0: باهي قبل ما نمشي قبل ما نمشي لخونا سامي بربي جوست ملاحظة بالنسبة للناس اللي تلوج باش تكري محل بور ان فون دو كوميرس. راهو قبل ما تشري الفون دو كوميرس نتاعك، أول حاجة تعملها تهز الريجيستر دو كوميرس ولا الباتيندا ولا أي معرف موجود، وتمشي للقباض وتمشي للسان اس اس. راهو هذوما من أهم الحاجات قبل ما تمشي للمحامي باش يكتب لك كونترا، وقبل ما تعمل هذوما الكلهم باش ما يتغشوش علينا السادة المحامين، باش ما تبداش تدفع وبعد تطلع البيعة بدون. دونك امشي وحدك،
1: امشي
0: هز الريجيستر دو كوميرس وامشي للقباض،
1: شوف
0: وقل له اسكو السجل هذا عليه رهون، عليه تحملات، عليه حاجات
1: نضيف
0: ولا ما عليهش. اذا كان القباضه قال لك لا راهو نضيف ما عليه حتى شيء، امشي للسان اس اس
1: نضيف ولا
0: قول له هالسجل هذا اسكو عليه تحملات، عليه رهون، عليه اي حاجه، فلك شي فما قيد احتياطي،
1: نضيف ولا
0: اي حاجه، ثبت امورك قبل. اون فوا لقيت اللي كونه السجل التجاري نضيف، وقتها امشي للسادة المحامين واكتب واعمل وركح امورك وتفاهم على السوم وناقش وكل شيء
1: من غير ما ضيع وقت.
0: حتى لو كان ما نعرفش انا جودينا بروتوكول، لقيت عليه مثلا 10 ملايين ماهوش مخلص القباضه في 10 ملايين، ماهوش مخلص السنة سيس في 5 ملايين
1: مثلا،
0: راهو ماهوش مبطل للبيعة. راهو مش تقول لا هذا ماهوش مخلص القباضه ما نشريش، لا تنجم قبل ما تعطي له فلوس تعمل معاه الوعد بالبيع، تخلص انت القباضه والسي ان اس اس، تاخذ ورقه النظافه وتكمل البيع.
1: نحيهم له من الحسبه نتاعو كا
0: وتنحيهم له بالطبيعه افونس. كيما قبيله مع خونا عبد السلام اللي قلنا له في قداش مرهونه، قال لك نمشيو للبنكه ونشوف.
1: بالضبط
0: كيف كيف كيف تمشي مع سي عبد السلام للبنك، تاخذ ورقه من عند البنك اونكاجمون دو مال لوفي، تقول لك تجيب لي كذا كذا راني نعطيه رفع اليد على الراه،
1: انتهى الامر.
0: ما عندك حتى رباق لك، راهو مش معناها
1: مش مبتلات،
0: عيب
1: مش مبتلات
0: تشري حاجه
1: مش مبتلات
0: مرهون،
1: مش مبتلات يعني ولا. حاجه تقضي شرك سورتو، معناتها اذا كان الفالور نتاعها اكثر من الديون اللي عليها.
0: اكزاكتومون.
1: اي دونك ما عندكش علاش.
0: وقتاش تولي حاجه تبطل البيعه؟ وقت اللي يكون فما نزاع. اي وقتها نولي ما نشريش. اش معناها؟ معناها اذا كان زوز من الناس متنازعين على الملكيه.
1: بالضبط.
0: سورتو تصير في لي فون دو كوميرس. تو كان تلاحظوا نعملوا دوره في سوسه مثلا، فما في رون بوان كوش البليك. فماك الحماس الصغيرون الحانوت اللي بحذا مكتوب لا مسكر ديما، مكتوب عليه هذا الاصل التجاري محل نزاع لدى المحكمة.
1: محل نزاع موجود.
0: سايب عليك. تحب تمشي وتشوف اذا كان لقيت السم مغري مثلا، امشي واسال على قضيه القضيه شنية، وشوف مآل القضيه وقتاش باش تحكم فيها كيفاش. اذا كان انت مستعد وحاجتك بيه المحل هذاك، تنجم انت تمشي تخلص الطرف اللي ربح القضيه. يعني
1: تتفاهم معاه.
0: تتفاهم معاه.
1: فان بري كونترا.
0: صحيح. تنجم تتفاهم معاه حتى بلغه التجار يقول لك بالترتيب.
1: اي بري كونترا ولا في عقلك.
0: بشويه بشويه تخلصوا على اقساط.
1: بالضبط.
0: راهي عمليه البيع وعمليه الشراء راهي يمكن ان تتم بالتقسيط، ويتم ذكر التقسيط
1: جدولة
0: في الوعد بالبيع
1: جدولة.
0: والا في عقد البيع.
1: اي ذا باتفاق الطرفين بالطبيعه يعني
0: مش نجم تحط وخذا البائع عدد 5 كمبيالات محرره ب كذا كذا، مبالغها كذا كذا، بتاريخ كذا كذا، وفي حاله عدم خلاص سند
1: فإنه
0: فقط راهي البيعه تبطل وتصبح جميع السندات واجبه وحال اجلها. تعرف الكمبياله ما عنديش الحق نصبها قبل وقتها، لكن اذا كانوا من شان دافي تتصب واحدة منهم ترجع، دونك الكلهم يوليو اكزيجيبل. دونك تنجم تصبهم وتنجم اذا كان رجعوا لك تنجم تعمل احتجاج وتعمل امر بالدفع وتنجم تعمل كل الاجراءات القانونيه اللي مسموح لك بها. دونك يفضلكم ما تبلبزوش بيعات سورتو اللي كونوا فما شكون من الاولياء اللي يحب يعاون صغار سواء ولد ولا بنته باش يشجعوا باش يكون هو باعث مشروع للحساب الخاص. يجي يقولوا لا فك عليه هذا مرهون هذا مش مخلص قباط وزوز ملين. تبلبس بيع على ولدك ما تخليهش يحل حانوت ويحل مشروع
1: اي وقت اللي هو حكايه فارغه
0: على زوز ملين.
1: لا وقتاش انت بعد انت وقت اللي يبدا الدين اكبر من القيمه باش تدفعها وقتها تتفاهم معاه اذا كان هو باش يخلص لك تو ميو.
0: اما اذا كان معلم كراء غير خاص تنجم تخلصهم انت وتعاود الكونترات من اول وجديد.
1: دونك الدين اقل من القيمه اللي باش تدفعها ما يهمش.
0: صحيح.
1: اما اذا كان ولا اكثر وقتها
0: باهي. وبربي ملاحظه اخيره راك كي باش تكري انت باش تكري محل مثلا ريد شوسي انت ساكن الفوق باش تكري ريد شوسي راهو يلزمك تثبت قبل كل شيء شنو هي نوعيه النشاط اللي باش تكريه.
1: بالطبيعه.
0: اللي باش يجيك كاري راهو باش يقول لك خليها لي محلوله تو كوميرس.
1: ايه.
0: اسكو انت يساعدك قهوه تحت منك مثلا؟ اسكو انت يساعدك ريستورون تحت منك والا لا؟ اسكو يساعدك
1: محل
0: حداد نجار؟ اسكو هذا الكل يساعدك تحت منك والا لا؟ وراهو فما دي فون دو كوميرس من بعد كي باش تخرجوا بعد بيعمل عامين راهو فما دي فون دو كوميرس غاليين.
1: بالضبط.
0: كيما سالون دو تي.
1: مالا.
0: سالون دو تي توصل 300 500 فما دي سالون دو تي اللي تباعوا في لاك دو.
1: كل شيء تحسب.
0: ملايين الديناريات.
1: كل شيء تحسب.
0: مليارات.
1: حتى هنا في سوسه وصلوا معناتها فما سالون دو تي تباع 600.
0: ما سمعتش مليار لهنا في سوسه اما في لاك دو
1: فما
0: مليار.
1: فما
0: فوق حتى المليار ومعروفه برشا.
1: لا في سهلول تباعت ب 600.
0: فهمت دونك هذه اشكاليه كبيره ماذا بيك تضمن روحك قبل كل شيء. يا اما باش تعمل تحديد النشاط تقول له لا هذه باش تكون عطريه هذه باش تكون خياطه هذه باش تكون كذا
1: او تخرج لي زكتيفيتي اللي ما تحبهمش نجم تذكرهم زاد
0: اي
1: ما تحطليش كذا ما تعمليش قهوه
0: كوميرس ما عدا كذا كذا
1: ما عدا كذا
0: دونك هذا هذوما الحاجات اللي بربي نردوا بالنا باش من بعد ما تقولش لا وكيفاش وما في باليش وجيت باش نخرج السيد باش ناخذها انا قال لي اعطيني 300 مليون نمشي نجيبهم له انا 300 مليون
1: يا سعيد برا خلينا نشوفوا سي سامي
0: استنى فينا نمشي للبوبليسيتي
1: عندنا بوبليسيتي
0: قبل ومن بعد نمشي لسي سامي يلا
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
2: امشي لعزيزة جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: اشري تربح
0: وصلنا 23 دقيقة تحياتنا لكم من جديد نمشي مباشرة لخونا سامي تحياتي
4: عسلامة
0: لاباس سيدي
4: الحمد

0: الجهاز الرئيسي.
1: باهي قداش طالب فيهم يا سامي؟
0: والله تعلم بين ربي 200 دينار في متر وقابل للنقاش.
1: باهي نمر التليفون خويا
0: 56 260
1: 260. واضح جدا. شكرا على الاتصال سي فوزي. اين انت سي فوزي؟
2: الو مع السلامه.
1: مرحبا يا سيدي.
2: مرحبا. شنخبارك؟ لاباس
1: الحمد لله. هاي سي فوزي شحال؟ سي فوزي
3: مرحبا يا سي فوزي.
1: يا سي فوزي
3: ما عندوش ريزو، ما عندوش ريزو. يا ساعات يخطف ويمشي ويجي. تسمع فينا؟
2: فيه
3: لا عاود
1: من عاود لنا سي فوزي. مانيش نسمع فيك.
2: سامحني يا
3: بينحي الكليكوب راه بينحي هذا عامله براره.
2: نحيتو خير.
1: فوالا
3: اي فوالا كلمنا.
2: ادار عندنا ابارتمون في عمارة 8 بجنب فارماسي دو نوي بالضبط.
1: فارماسي دو نوي تاع حمام سوس.
2: تاع حمام سوس بالضبط. ايوه. الابارتمون فيه 140 متر مربع.
1: اها.
2: وهو في الدوزيام ايتاج. اها. فيه بركون هو يحل على الشرقي وعلى الغربي.
1: اها.
2: وبون هو الابارتمون فيه الصاله واسعه والكوجينه ديجا سبيسيوس باهي.
3: عندها 140 متر.
2: وي. والكوجينه ايكيبي فيها الدريسينغ وفيها ديجا.
3: عامل اس بلس 2 ولا اس بلس 3 سي فوزي؟
2: الاس بلس 3.
3: اس بلس 3
2: وي.
3: والعماره قداش فيها من ايتاج؟
2: فيها 3 ايتاج.
3: دونك فماش اسانسور؟
2: اي لا غير اسانسور وديجا الدروج مرتاحين.
1: اها.
2: وكل ايتاج فيه دوز ابارتمون
3: واسعة
2: واسعة سباسيوز وكالمة وعمارة بون فاميليالية وعلى الكياس.
3: مخرفاش هذا ملكية وحدها الابارتمون؟
2: تيتر بلو
3: انديفيدويال
2: والكونتور غاز والضوء والماء كل كونتور وحده.
3: باركينغ سوسول فما ولا كانوا اللي جوست قدام العمارة؟
2: لا سوسول ما فيهاش جوست باركينغ
3: قدام العمارة.
2: اي قدام العمارة بالضبط.
3: قداش تعرف فيها سي فوزي هذه؟
2: طالبين على ربي 280
3: 280 مليون. اش عطاوك سي فوزي؟
2: والله ما فماش برشا اللي مازلت كي حطيت
1: 220
3: 220 اكثر من
2: كيفاش؟
1: عطاوك 220 ولا
3: لا؟
1: لا
3: اكثر من تسوى.
2: لا
3: لا تسوى. لا اقل حاجه جيب لك 250 260 اقل حاجه معناتها.
2: احنا طبعا
3: نقولوا
2: 280
3: نيغوسيابل.
2: فوالا
1: نمر التليفون سي فوزي
2: 93 022 226.
1: شكرا على الاتصال سي فوزي. ان شاء الله ربي يجيب لك
3: الامبيان تري بيان.
1: نعم
3: امبيان تري بيان.
1: اي بلاصتو مزيانه
3: بلاصتو تاع فول على
1: هذا فارماسي دو نوي في
3: لا سباسيو 140 متر راهو اسو سروا راهو. وقال لك ديجا العماره في كل ايتاج دو ابارتمون.
1: شوف من الحاجات الباهيه اللي عملهم سي فوزي والا غير برشا منظمين اللي خرج تيتر انديفيدويال بالنسبه للابارتمون راهي حاجه هامه وهامه جدا. كي باش تشري ان ابارتمون ويبدا فما كان شهاده ملكيه في العقار الكل معناها مش كل واحد وحده مش كل ابارتمون وحده راك ما تنجمش تخرج بورتمانك وحدك.
3: ولا انا رتحوا متعب الكل يعني
1: يلزم تخرج الناس الكل
3: بالضبط.
1: معناها تصور انت عماره فيها 20 ابارتمون
3: يلزمك تخرج
1: يلزم ال 20 يخرجوا. ما تنجمش تخرج واحد برك
3: وديجا عندك ستة مخرقل هذا
1: سيفرج البيفي درو كل مون
3: مش منيقل.
1: ما تنجمش تاخذوا راك ما تنجمش تخرج شهاده الملكيه باش تقعدوا ديما في حاله الشياع. صحيح تقول لي انا ما يقلقنيش ما عنديش حتى اربع
3: اوكي ما يقلقكش. اوكي
1: نقول لك اوكي سون بروبليم مبروك عليك.
3: مي لكن هكا خير برشا
1: ماهيش من الحاجات اللي تبطل
3: مش مبطلات مش مبطلات البيع. اي لكن هكا خير برشا معناتها تيتر بلو ليجل وحدك خير لك
1: وتعرف شنو اللي ليك وتعرف شنو اللي عليك.
3: لا وبلاصه تحفون على الاخر الحقيقه هايله برشا.
1: شو للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا. نذكركم اللي تبعثونا اس على 85 990 تمشيوا الليله تعملوا جو في مسرح سيدي الظاهر في
3: على الحق نربحوا احنا
1: سوسه. لا انت تمشي على روحك تعرف في نفسك وتدخل
3: نمشي نغني وكا.
1: اي تمشي تغني
3: نمشي نمشي نغني خاطر بنت جيان خاطر نفيان نمشي نغني لها اليوم
1: ينجح تنجح العمليه. يلا تفضل.

0: ماضي ساعة 35 دقيقة متواصلين مع بعضنا حتى كشيل ماضي ساعتين نواصل نستقبلوا تليفوناتكم. سيد علي موجود معنا في المباشر. مرحبا سيد علي. ما عادش معنا باهي سيد تيجين.
1: أنا معاكم أخويا.
0: مرحبا يا سيدي.
1: عايشك.
0: منين تكلم فينا سيد تيجين؟
1: تكلم فيك من حي الزهور سوسة.
0: مرحبا ومرحبا بحي الزهور. هاي قل لي اش عني؟
1: عندي هكتارين وعشر أراضي. أنا كلمت كم عليهم المرة اللي فاتت.
0: الشبيكة.
1: الشبيكة. وطلبوني عبيد وهذا كل شيء ووصلوا توا 140.
0: هاي
1: حبيت أن نزيد نذكر بمشك على طريقكم أنتم هذا تصير ماذا؟
0: باهي دونك هكتارين في الشبيكة هذه بعضك الرومبوان وين يقفوا الحرس؟
1: لا تدخل تدخل الداخل سيدي علي بن سالم وفك الطريق. أنا نعدكم المرة اللي فاتت. الطريق هذاك اللي يمشي لستة ثنايا اللي يمشي للهوارب ويمشي لسيدي عمر.
0: تدخل اي
1: نعم
2: عطوك 40.
1: اي عطوني 140.
2: وانت طلبت 200 ولا 180 حاج كيما هكا؟
1: لا وقتها في بالي طالب هكا وقلت ب 160 نبيع.
2: اي عاد 140 شنو ما تبيعش معناتها تحب تزيد شويه؟
1: اي ب 160 نبيع خاطر انا مسالفه للبنكه شوي.
2: واضح باهي. فايز هكتارات قلتي انت؟
1: هكتارين وعشر ارات فيها 85 زيتونه كبير وقوتا قوت.
2: قوتا
1: قوت وتحل على الكيس تحل على جاي في اللونغ. ثم طريق نتاع طريق في لحيه هذا يسمى نتاع المنطقه السقويه بالتربه والطريق الرئيسي هذا اللي يهز سيدي علي ويهز للهوارب والقصرين وكل.
2: ذكرت والله كان زيد تصبر شويه ستي جاني بالحق تجيب لك راه اذا كان ماكش مزروب زيد تصبر شويه.
1: يعني صابر كذا على طريقكم انتم انا حبيت نعمل نزيد نعمل
2: مسالي.
0: ذكر نمبر التليفون ستي جاني
1: 93 140 853
0: قداش
2: 800
1: 193 140 853. طلبني واحد من ايطاليا انا. طلبني واحد من ايطاليا وقعد يبعث لي في الميساجات شيء هو قعد شيء في 140 135 هدو من الاخر 160.
2: لا والله يعني نقول لك
0: يا دي قربوا لبعضكم هو 140 وانت 160 150.
2: لا في عقلك
0: سكر الدوس.
2: لا خلي
1: خاطر انا مش زيد نعمل فيها خاطر هي على الكيات خاطر بحذاه ناس عامله اسمه عفرين طنطاجات وعاملين هكا الطاقة الشمسية.
2: اي
1: مش نعم فيها دار يلزمني برشا مصاريف. قلت له خويا
2: اي عاد هو باش يصرف هذاك على حسابه هو باش يصرف يعمل حتى مشوى غاديك.
1: الهكتار الداخل مش سقوي داخل تباع ب 70.
2: صحيح كلامك صحيح.
1: تباع ب 70
2: كلامك صحيح. انا موافقك. انا نقول لك يعني نقول لك سيدي جاني ما تطيحش خليك في الميوستيل وما تطيحش شد صحيح.
1: باهي يا خويا باهي ربي
2: يعينك وربي يجيب لك القسم.
0: تو معنا ولا ما
2: عندك؟ لا مع الحق. لا مع الحق ما ولا تبخس الناس اشيائهم.
0: الراجل هابط من ايطاليا 150 به
2: اللي هي قاعده فقهيه يقول لك ولا تبخس الناس اشيائهم. هذا حقه مسكين عرق عليه تعب عليه مش بيجي اي انسان يعني عادش بيه اخي راهم
0: هي 10 ملايين
2: لا مش شوي لا 20 مليون هو قال لك 140 لا قال لك تحت 160 ما بيعش وقال لك 140 داخل دونك 20 مليون فما ديفيريس. انت قلت له 150 بيع 150 راهو اسمع ال 10 ملايين مادام انسان وصل كيما هكا مادام حاجته بها يعني ربي يعلم شنو تعمل له. مادام انت قدرت باش تعطيه 140 اعطيه 160 نتاعه وربي يبارك لك فيها ان شاء الله ربي يزيدك يعوض عليك خير.
0: سيد علي الو.
3: نعم
2: سي علي. مرحبا سيد علي.
3: يرحم والديك وربي يحفظكم ويحميك
2: اجمعين. ربي يحمي الجميع.
0: سيد علي اش عني؟
3: عندي الورثه نتاع الوالد الله يرحمه.
2: رحمة الله عليه.
3: وش عامل القسمه الغذائيه انا واختي. مشينا لعد الشهاد. وبعد حتى مشينا حتى التوبوغراف قسم منا. ونرى الامور صحيه ما نجمش نروح نشوف نحضر القسم. نشوف بعد نلقى مثلا نذكر مثلا حد الانثيين. نلقى راهو ماخذ هكتار برك وخويا ماخذ زوج هكتارات. في هذه ما عادش مزيد يعملوا له حاجه اخرى. جيت نشوف الشهاده اللي كاتبينها. نمروا بالتقطيف غلط ونمروا والاسم غلط وواحد ما راهش غادي
0: اسمك
3: انت. نعم
0: اسمك انت اللي غلط ونمروا تعريفك انت اللي غلط.
3: صحيح ايوه صحيح.
0: باهي اتصلت بعد الشهاده اللي حرر الفريد.
3: مشيت له
0: اي
3: وعاود قال لي انت ما تصحيح اسم
0: اي
3: وحتى تو ما تمشي
0: باهي. انت صححت فيها المقاسمه هذه؟
3: صححت.
0: وما قالكش عد الشهاد وقت اللي جيت تصحح عندك هكتار برك؟
3: ما فقت بالواحد كاك من بعد ما صححت عندي قلت بني شوف لي قداش ناخذ وقداش كويس.
2: تقرا وتكتب انت ستي جنسي علي ولا؟
3: والله لاسباب صحيه ما نجمش نحضر ما
2: تمشيش. تقرا تقرا وتكتب تعرف تقرا وتكتب؟
3: نعرف بالكدا.
2: اي مالك كيفاش ما قريتش ال ال ال ما
0: تقراش على
3: تقصد. انا قلت لك
2: أصلاً قلت لك عينيا معناتها ما نجمش نقع حتى كذا ولا قدام ما نجمش نقع. انت صححت على
3: الباي نتاعك.
2: ايه. بالرضا يعني لهنا ولات الحكايه معناتها مش ايه. فماش غاصب لهنا فما رضا ما دام موقع.
0: ايه هو رضا. هو تعرف شو يقول لك سيد علي يقول لك غشوني
2: غرر
0: ما قالوا ليش غروا بيا صححت ومشيت.
2: اي لكن لهنا ما يحميش
0: صعيب ياسر الاثبات نتاع
2: الشيء
0: هذا خاصه مع السادة ودول الاشهاد اللي هما معروف عليهم معناها ما عندهمش الشيء هذا هو الباهي والخايب موجود في
2: كل البروفيسيون لكن نحكيو بصفه عامه
0: موجود في البلايص الكل ما بصفه عامه بالعكس واحد يمشي لعدل الشهاد يستثق ويفيق
3: والله العدل الشهاد كي قلت والله العظيم بحرف الواحد قال لي ما تصورتش اللي يكون التوبوغراف يعمل كيما هكا
0: لا ما إيه ما
2: يعني خلال المقاسمة كما هي الموجودة أي. الموجود أي. عنده عند من توبوغراف عديهم بالضبط
0: إيه ما نورمالمون عاد يقول لك راهو عندك هكتار وراهو يبدا منها راهو يفهم منها هاي المقاسمة نتاعك
2: ما ملش عليه يقول لك هذوما متفقين مع بعضهم مادام مقاسمة
0: إيه نجم إيه نجم يقول لك لا متفقين مع بعضهم
2: مادام مقاسمة جايبينها وتوبوغراف وموافقين معناتها ماهيش
3: ما نجمش
0: نعمل إيه أما سامحني سيد علي تو أنت كي تجي تشوف القيمة مثلا تاع الهكتار نتاعك بالكشي اعلى من قيمه ولا فرض قيمه هي الهكتارات نتاع فوق
3: نفس الارض
0: لا ما فما واحده تنجم تجي على القياس مثلا منا ومنا
3: بالعكس ما معناتها تعرف برشيل كامله
2: من بالك انت الهكتار اعطيه لك قيمته
0: باهيه
2: اغلى من الاخرين
3: لا لا لا
0: ما عوضولكش في بقعة أخرى مثلا نعطوك هكتار منا
3: والله قالوا تو فما بعدنا بقعة أخرى بعيدة شوية قالوا تو نعوضولك ولكن سمعي أحد
2: هذا اتفاق عائلي لهنا مع أخواتك ما نتصورش كان مش
3: نجمش على المواجهة نتاع القسم
2: تو إذا كان القسم ما سجلتوها صحيح
0: لك لا ما تسجلتش هي خاطر فما خطأ الساعة في بطاقة التعريف
2: وفي
0: لا مازال ما فما حد شيء قال لك صلحوا مازال ما فما حد شيء شوف سيد علي أنا ننصحك لهنا تمشي تتصل بمحامي يشوف معاك الوضعية القانونية بالضبط كيفاش ما نعرفش انت كان عندك صغيرات تنجم تختار واحد من وليداتك هو اللي تكلفه
2: يواصل
0: باش يواصل العملية هذه نظرا لظروفك الصحية باش ما تقعدش تتعب انت زادة كيف كيف سينو اذا كان بالحق حديثك احنا ما سمعنا كان الحديث من عند سيد علي اذا كان بالحق الحكاية هذه حسيبك ربي وكل عليهم ربي
2: شوف مع اخواتك شوف معهم احكي معهم الساعه قبل كل شيء احكي معهم علاش عملوا هكا
0: وشوف قالوا له تو نعطيكم عطوه شيء
2: اي عاد شبي مثال شي يقعد يحكي ما تخسر حد شيء ما تخسرش علاقتك مع اخواتك الساعه قبل كل شيء بعث لي
3: نحن والله ما عنديش كلمه
2: بعض اي دونك ما خليها نظيفه
3: وهذاك اش خلاني انا نحضر لواحد وخليت
2: اللي يعملوا كيما شوف الخطا بربي وين صار سي علي بينك بين اخواتك
0: اي انت تو اخواتك قلت لهم راكم اعطيتوني اقل من اللي يلزم ناخذ واش قالوا لك
3: قالوا
2: سوي ما تتمتع تلقى حل معه مدام وصلوا كلمه كيف نجموا يلقوا معك حل معناتها قال لك كي تنعطيوك تنعوضوا لك تنزيدوك
0: قداش عندنا الحكايه هذه من اللي قالوا لك تنزيدوك
3: لا مال الله
0: واضح سيد علي ان شاء الله ربي معك وكهو معناها سي فرج انت تحب تمشي
2: بالضبط ديما
0: السنين تاع الصلح ساعات راهو الصلح ما يجيبش بالحق معناها اذا كان الناس تخدم مخاخه مانيش نحكي على الكام نتاع سيد علي راهو
2: اي خاطر نجم اي لا هنا نجم يكون فما تخدم مختص انا ماني نكون فما غلطه
0: احنا دون مانيير جينيرال فما شكون اللي كروشهم كبار وفما شكون اللي عفس على بوه على الفرنك
2: موجود
0: معناها الباهي والخايب كما قلنا موجود في في كل بقعه شوف معناها العصا اللي من عصا
2: شوف لهنا ابارامون على حسب نفهم فما غلطه بسيطه اللي ما فهموهاش الكل خاطر
0: لهنا ماهيش غلطه
2: لا ما فماش سوء نيه ما نتصورش
0: ما نتوقعش غلطه انا كي جاو باش يقسموا وعملوا الخبير كي عمل وعطاه لخوهم كتار نورمالمون الخو اللي ماخذ زوز هكتارات يغزر الارض اللي بحذاه يلقى خوه عنده هكتار بركه نورمالمون يقول للخبير يقول له عندي شبيه هذه شبيه خويا عطيته هكتار وانا عطيتني زوز.
2: الفاتك معناتها العدل الشادي يقول له من الخسايبش اللي عطاك هكتار وكا فما حاجه
0: ينجم يكون كيف كيف زاد حتى عدل الشادي كما قلت انت سفرج نمشي معاك في الموضوع هذا يقول لك انا جايني باش يسجلوا المقاسم على اساس اللي كونوا الناس الكل في بالها والناس الكل في
2: امريكا خليك باش البالي بالضبط.
0: لا ينجم يكون قال له قال سيد علي وسيد علي ماهوش مركز معاه فهمت معناها ينجم يكون قال له وقرا له
2: ديما نمشي في الحلول الوديه بعد القضائيه اخر حل اللي مره هكا
0: بالحق معناها تحيه للاستاذ عدول الشهاد والاستاذ المحامين راهو بالحق معناها عدول الاشهاد معناها يوسعوا بالهم
2: برشا
0: سورتو مع مراه كبيره انا قريت لوكا قدامي مراه كبيره باش تبيع المنابات نتاعها العدل وجليس والزوز يحكيوا معاها يا حاجه راك باش تبيع ب 50 مليون عندك فكره 50 مليون شي عملوا توا في الزمن هذايا راهو عندك 400 متر وراهو عندك ما نعرفش درشو راهو قالوا هلا ممكن يجي 10 مرات
2: وهذايا الواجب
0: قلت لهم باهي فك
2: هذايا الواجب نتاعهم
0: سيب عليه
2: هذا الواجب نتاعهم يبينوا لهم خاصه يبداوا ناس كبار معناتها في العمر يبدا يبين له يقولوا راهو هكا وهكا وهكا باش يفهم مليح.
0: لا وانا عجبني السؤال اللي قالها تعرف شي عملوا ال 50 مليون في الزمن هذايا ولا ما تعرفش شوفها واعيه معناها المراه فوق السبعين يظهر
2: لي اي بلا هو سورتو مع الكبار يحكيوا بالطريقه هذه يعني
0: راهم 50 مليون نتاع توا ماهمش 50 مليون نتاع 30 سنه ولا 40 سنه التالي 50 مليون 40 سنه التالي تعتبر مليارد
2: اخويا ربي يكون في عونهم ربي يكون في عونهم كل ما عن حسن النيه ما يسالش الخطا وارد راه عند الناس كل
0: واضح باهي مشيو للموسيقى انا راجعين يلا

0: جدة.
1: ملي ساعة 51 دقيقة نوصلوا لها مع كارلوس سانتانا الغنية اسمها ماريا ماريا.
2: باش تشارك في الاشي اللي تربح تي على 85 990
1: هذه طريقة المشاركة. تنجموا تشاركوا معنا الأسبوع القادم إن شاء الله. ما أقيد طبعا باش نعطيكم الركاب بالنسبة لليوم السبت 4 جويلي 2026 الموافق ل 19 محرم 1448 للهجرة. تعدى معنا أخونا طارق اللي عنده أنير بلوس دو في 131 متر أرض شات الملكية موجودة في حي رياض من ديار سنيت إس بلوس دو طلفي 600 ألف دينار 98 244 062. سي محمد في حي رياض الخامس عنده 120 متر بحث خزنة الماء فيها جراج فالماء والضوء مبنية بالرخصة حسب أقواله. شات المكية موجودة طلفية 90,000 دينار في حي الزهور في بالتحديد في حي الريحانة 2 206 متر وعيفاش دونك مشرين من عند العيفاش 107 ملايين طلفيهم. نمشي والسيدي خليف في حفوس محمد زادة كيف كيف عنده هكتار ومرجع طلفيهم 70,000 دينار فيهم 800 زيتونة. عنده زادة كيف كيف هكتار ونص بحث بعضهم الكترونوس هذوما أرض بيضاء شهادة الملكية موجودة طلب فيها 35 ألف دينار. وعندكم كادو اللي بشي يجري الكل ذا عنده كونغو قيمتها 5 ملايين من عام 2000 وحمرها 26 تحب تأخذ الكونغو برك ناجد تأخذها في 5 ألف دينار 27 900 و5 700 وثمانية وثلاثين. سي عبد السلام عنده دار فيها 110 متر فيها ماجل فيها جراج ار بلوس دو موجودة بحث ليسي في تينا دونك البرومي والدوزيام محلولين على بعضهم ستيل امريكان شهادة الملكية موجودة 230 ألف دينار طلب فيها 98 9 6 9 5 7 2. سي سامي هزنا للمردين وين عنده زوز أراضي وراء معمل العلف والفريغو 410 متر 650 متر على 200 دينار المتر قابل للنقاش 56 76 62 60. سي فوزي عنده أبارتمان في عمار 8 بحث الفارماسي دو نوي تاع حمام سوسة في 140 متر أنس بلس 3 موجود في الدوزيام إتاج العمارة فيها 3 إتاج تيتر فونسي انديفيدويل. برافو سي فوزي على المجهود اللي عملته باش خرجت التيتر هذا خاطر سي با سامبل ويتكلف زادة كيف كيف 280 ألف دينار طال فيه لابرتومو هذا 93 0 2 2 2 2 6 يعني 93 0 22 226. واختمنا مع سيتي جاني اللي عنده زوز اكتارات في الشبيكة سيد علي بن سالم فيهم 85 زيتونة الجوتا جوت موجود طال فيهم 160 ألف دينار 93 140 853. لي دو غانيون اللي باش يمشيو الليلة يتفرجوا في السهرية في مسرح سيدي ظاهر في سوسة هما لطيفة السبعي من زغوان ومنصف بوحوال من المنستير. ألف مبروك عليكم كل واحد منكم عنده أن تيكي يمشي يتفرج في سهرية الليلة كما قلنا في مسرح سيدي الظاهر. السهرية اسمها غنوا معنا سهرة ممتعة مزج ما بين الماضي والحاضر بقيادة المايسترو أنيس معالج والجمهور هو الفنان 4 جويلة 9 ليلا بالمسرح المسرح الطلق سيدي الظاهر بسوس به سفرش المغرب وكندا.
3: لا
1: توقعاتك خمسة بلاش المغرب
3: لا لا باديتو باسو بوان لا باسو بوان مش لا كمام
1: ما تمشي بالعاطفة انت
3: اي لكن نمشي بالواقع نمشي بالعاطفة مع تونس
1: كان مع تونس
3: هذيك مش عاطفة وطنية
1: باهي
3: غالب كان جيت نكور معاه راني ترشح
1: وطنية واحد ولا اثنين
3: انا قلت لك بالحق بالحق كان جيت نلعب معاه راني ترشحت ناكلوا الحشيش
1: باهي قداش
3: مغرب 3 1
1: قداش
3: 3 1
1: 3 1 باهي وفرنسا وباراغواي
3: 4 بلاش
1: الباراغواي بيان سور
3: مبابي واحد مبابي واحد
1: ميسي اليوم الفجر ماركا دونك استناو في
3: مش يدخل تاريخ لا مازال عنده تاريخ قدامه ولا
1: اي ما
3: مازال عنده دو كوب دي موند راه قدامه
1: سون كوتا كوت راه توا
3: اي لكن ميسي سي اخر كوب دي موند
1: اخر كوب دي موند
3: الاخر مازال عنده
1: ولو راهي الكارير تاع سبورتيف ما
3: كمان نقولوا اخر اما مبابي اقل حاجه عنده اقل حاجه عنده زوز
1: ما فماش بالنسبه لي انا فماش ملاعبي من اللي خلطت عليهم اللي تفرجت فيهم خير من نازاريو رونالدو نازاريو وهك شفت رونالدو.
3: رونالدو اي رونالدو
1: اي نازاريو
3: اي رونالدو اي
1: رونالدو برازيليان
3: اي داك
1: ما فماش خير منه. هك شفت لي دو ليغامون كروزي كيفاش عملوا فيه.
3: لا لا الحقيقه
1: اقوى
3: لاعبين لو فينومين ميسي. لا لا ما يتعاودش. لا لو فينومين ميسي لا ما فماش. ما تقوليش مارادونا بلي اللي تحب انت ميسي سي اوتر شوز بالحق يعني تقول مخلوق باش يكون كوارجي سبحان ربي يعني الجينات نتاعو الكل نتاع كوارجي.
1: وانتو كان شرب التوفيق للمنتخب المغربي
3: ان شاء الله يا ربي.
1: واضح
3: مبروك لمصر زيد اون بلوس.
1: اي مبروك لمصر ترشح زيد كيف كيف. البارح ضربت الجزائر ضد
3: والله البارح عندي اني كاني تونس تلعب.
1: اي
3: والله
1: برشا
3: يعني برشا يعني بالحق معناتها تاثرت برشا سورتو كي عدلوا
1: كل على الفيسبوك برشا مهبطين مبروك لمصر مبروك.
3: وسيتي لو ميور جوار المسكين اللي عدل الكونتر جولو اي محلاه والله ما شاء الله عليه. تبعت عدى بارتي بون
1: بارتي قويه.
3: تجي نحكي مع جمال في الكوره خير وحاضر.
1: احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اوتوموتو. ما بقى لي كم شكر كامل الفريق اللي كان معنا ما نساوش مروان سعد اللي ولا يستقبل في التليفونات التول تحق بالركب. احنا نخليكم مع بقيه برامجنا. دوما باي باي.

0: الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبورت
5: هذه 3:03. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. قبل ما نحكيه على الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي والتركيبة المنتظرة، وأيضا غفران بالخير تفكروها عم ناول كانت حرقت في أوسلو في النرويج، رسميا انضمت للمنتخب الألماني لرياضة رفع الأثقال. لكن قبل هذا كل نبدأ بمونديال 2026.

نحكيو على المونديال، نحكيو على التشويق، على الإثارة اللي باش تتواصل اليوم من خلال أولى المقابلات في الدور الثمن النهائي. أول مقابلة في الدور الثمن النهائي باش تكون قمة بعد تقريبا أربع سوايع، انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوستن الأمريكي. المنتخب المغربي من أجل مواصلة كتابة التاريخ، خاصة إعادة وتكرار إنجاز 2022 في مونديال قطر ببلوغ المربع الذهبي، يسعى للتواجد في الدور الربع النهائي، بما أنه يواجه منتخب كندا، منتخب منظم، واحد من البلدان المنظمة، لكن مش يلعب خارج بلاده بما أن المقابلة هذه باش تلعب في أمريكا. هذه القمة الأولى. محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي كان حذر من لعبيته من المقابلة هذه، وقال تقريبا باش تكون أصعب مقابلة في المونديال. ماتش الثاني الليل انطلاقا من 10 متاع الليل في فلاديلفيا في أمريكا، المدينة هذه اللي ديما فيها عواصف وأمطار. المنتخب الفرنسي واحد من بين أفضل المنتخب لحد الآن في المونديال، خاصة الجانب الهجومي اللي فيه بقيادة كيليان بابي، يلعب ضد منتخب اللي هو واحد من المفاجآت، منتخب الباراغواي اللي كان أزاح المنتخب الألماني في الدور الفرد. بقيت البرنامج في الدور الثمانية من المونديال، غدوة 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. الحاجة الباهية في مونديال 2026 انه ديما فما نجوم في المنتخبات مع مواجهات منتظرة. فينيسيوس جونيور من جانب منتخب البرازيل يلعب ضد هالاند لاعب منتخب النرويج. نهار الاثنين زوز مقابلات 6 جويليا، اولى ساعات الفجر المكسيك انجلترا. نذكر تكتم تام من انجلترا على مقر الإقامة متاعو، الاوتيل اللي ساكنين فيه، بما انه كان منتخب الإكواتور وقت لعب ضد المكسيك في المكسيك تعرض لمضايقات كبيرة، الليلة كاملة كان فوشيك وقلق كبير لمنتخب الإكواتور. 8 متاع الليل نهار الاثنين 6 جويليا، قمة كبيرة برشا بين إسبانيا البرتغال بين الخبرة والطموح. كريستيانو رونالدو صاحب 41 سنة يلعب ضد لامين يامال الموهبة الصاعدة، هذه قمة أيضا منتظرة. نهار 3-7 جويليا 3 مقابلات، أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكيا، 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، ليونيل ميسي يلعب ضد محمد صلاح. ميسي هداف المونديال إلى حد الآن، هو الهدف التاريخي في المونديال، يلعب ضد صلاح أيضا اللي عنده الخبرة، صاحب البانينكا في الركلة الترجيحية الأخيرة ضد أستراليا. وتسعة متاع الليل ختام الدور الثمن النهائي نهار الثلاث، منتخب سويسرا يواجه المنتخب الكولومبيا. نذكر بالنتائج البارح بالنسبة لي المنتخبات اللي كانوا تأهلوا في مقابلات كبيرة. منتخب مصر لأول مرة في الدورة الثمانية بعد ما ترشح على حساب أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد ما فات 120 دقيقة بالتعادل هدف مقابل هدف. إمام عاشور خاصة سجل هدف الثاني ليه في المونديال مع المنتخب المصري اللي كما قلت يكتب التاريخ بالوصول لأول مرة لهذا الدور. الأرجنتين تفوز على كاب فير في الحصص الإضافية 3 أهداف مقابل هدفين. شابوبا كافير اللي أحرجت الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، وبلد 500,000 نسمة أبهرت العالم وكانت عناوين كل الصحف الكبيرة في العالم، مع فوزينيا مردود خرافي حارس مرمى الكافير اللي عمره 40 سنة واللي بدأ المونديال ب 50,000 متابع على الانستغرام، اليوم عنده أكثر من 21 مليون متابع. اليوم الفجر كولومبيا ربحت غانا هدف مقابل صفر وضمنت تواجدها في الدور ثمن النهائي. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واصل الهروب في صدارة هدافي المونديال تاريخيا ب 20 هدف، بعيد زوز أهداف على النجم الفرنسي كيليان مبابي اللي عنده 18 هدف. ميسي هو هدف المونديال حاليا، عنده 7 أهداف، مبابي 6 أهداف في المركز الثاني، ثم هالاند هاري كين عندهم 5 أهداف، وديمبيلي اللي عنده 4 أهداف. اتحاد الإكواتور لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للفيفا وطالب بفتح تحقيق شامل في الأحداث اللي سبقت مباراته ضد المكسيك، البلد المنظم اللي لعب ضده في مكسيك وتعرض سلامة ملاعبيته وجماهيره للخطر. هذا حسب ما أكدوا الاتحاد متاع الإكواتور في الكومينيكي اللي بعثوا للفيفا، وأكدت تقارير صحفية أنه بعض ملاعبية الإكواتور تلقوا تهديدات من عصابة مكسيكية قبل مباراتهم ضد منتخب المكسيك. منتخبات إفريقية تودع المونديال في الدور السادس عشر، تقريبا أكثر اتحاد ودعوا منه المنتخبات اللي هما كل من جنوب أفريقيا كوت ديفوار، كونغو الديمقراطية، السنغال، الجزائر، الكاب فير وغانا، بينما المنتخب الوحيد من أفريقيا اللي ودع منذ الدور الأول هو منتخبنا الوطني التونسي.
وما زالوا زوز فقط ممثلين يحملوا آمال العرب والأفارقة في المونديال اللي هما المنتخب المغربي وأيضا المنتخب المصري اللي إن شاء الله يمشيوا لبعيد في المونديال واللي نختموا بهم حديثنا على مونديال 2026.

0: نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. حسب مصادرنا باش يتم في الساعات القليلة القادمة يكشف عن تركيبة الهيئة التسييرية في الإتوال. منتظر يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد الأديب، محمد صالح تريتر، وجلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. وتم اختيار نائب الرئيس اللي هو من بين الشخصيات الرياضية المعروفة، وفي انتظار الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. باش يتم تنصيب الهيئة هذه بعد مصادقة لجنة الدعم لمباشرة مهامها ديريكتومون تاخو تسيير شؤون النادي. هذا ما حكينا على الليتوال. اليوم انطلاق بيع القميص الرسمي للموسم الجديد في USS ستور. يبدا بعد شويه بيع المريول، دونك فرصه لحب النجم الرياضي الساحلي اللي باش ياخذ المريول الجديد، وايضا لدعم خزينه النادي. يبدا ابارتير من 3-9 نتاع الليل المريول الجديد تلقاه في USS ستور، وغدوه باش يكون من 9 نتاع الصباح حتى 9 نتاع الليل. الرباعة التونسية غفران بالخير هبطت ستوري على الانستغرام متاعها، أعلنت انضمامها رسميا للمنتخب الألماني لرفع الأثقال. غفران اللي هربت من مطار أوسلو في سبتمبر 2025، وقتها كانت فكروا ماشية بشارك مع المنتخب في بطولة العالم، وثم اختفت في المطار، خليت حتى الفاليز متاعها والباسبور متاعها بعد القهم المدربة متاعها، وأعلنت توجهها لألمانيا بعد ترك كل الأمتعة متاعها. وكتبت خاصة في ستوري، في الستوري اللي هبطتها واللي أعلنت انضمام المنتخب الألماني، كتبت يميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني، رضاية الوالدي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.
2: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

ساعتين و 14 دقيقة في استوديو جوهرة فيما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رونديفو جديد من باراسول. هكا نفرشكوا القيلولة، نبردوا الجو للعشوية. نرحبوا بكم الكل في كل موعد من باراسول، وين ما تكونوا معنا في كل بلاصة في تونس وخارج هذا الوطن. باراسول مع ميتيو بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ، كوكتيل صيفي هكا نعملوا كوكتيل مزيان، كوكتيل مزيان زادة مع تيوا بارتندر البونيمور، مع دكتور رونس بشيمخ نصايح صيفية متعلقة بفصل الصيف. السمر ستار فنان نكلموه نشوفوا كيفاش قاعد يعدي في الفاكونس، والسمر ميكس وجو الصيف مع الموسيقى والغنيات الحلوة. اليوم باش نعطيكم برنامج كرنفال والسود دورة 63، هذا الكل واكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيهان رحومة في الاخراج، مرحبا جيهان. نرجس قلالة في الديجيتال، عسلامة نرجس، مرحبا. شكون ياسمينة؟ ياسمينة عسلامة، ياسمينة مرحبا، ياسمينة في الديجيتال، ياسمينة الكبيرة وياسمينة الصغيرة، خاطر نحب نقول مبروك لياسمينة الصغيرة 9، برافو وان شاء الله للباك وللدكتوراه زادة، وربي يفرحك بها عروسة جيهان. نبدا مع رامي صبري وتحياتي لياسمين.

0: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale. En illimité, où est-on fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: محمد حمقي مثلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جورة. فمن جد لكم التحية الساعتين واثنين وثلاثين دقيقة. نذكركم اللي انتم عندكم أربعة تيكيات للربح للعرض الحدث الليلة في مسرح لوائط القصيدة ظاهر سوسة. غنوا معنا، الجمهور يغني، انت تغني، تحب تمشي للعرض هذايا في مسرح لوائط القصيدة ظاهر سوسة، عرض بقيادة المايسترو أنيس معالج. تبعتونا حرف بي كيما باراسول ولا كلمة باراسول كاملة ميسيلش على 85-990 بي كيما باراسول على 85-990. وإن شاء الله تكونوا من الفايزين، الإعلان عليهم باش يكون آخر البرنامج بعد عملية القرعة. زوز فايزين يربحوا زوز تيكيات، هذاك علاش أربعة تيكيات. عرض مزيان برشا، حقق نجاح كبير في المسرح البلدي بصفاقس نهار 18 أفريل، وهذا العرض الأول في سوسة. غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. سينون لقيت هذا وقيت التوقعات الجوية بالشواطئ.
1: ميتيو دي بلاج،
0: الميتيو بلاج لليوم السبت 14 جويلية بعد الظهر. الطقس كيفاش باش يكون على الشواطئ؟ نبداو بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر وصفقانس 29 درجة، المهدية رجيش 28 درجة، الشابة 29 درجة، شمال غربي راس انجلة، سيدي سالم وريمال 26 درجة، سيدي علي المكي 29 درجة، اسخن شوية. بالنسبة للخليج تونس، رويت قمرة المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج 29 درجة، برج السدرية وسليمان 30 درجة. كان نمشيو الخليج الحمامات غادي تبرد شوية الحقيقة، خاصة في الهوارية وحمام الغزاز وقليبيا 27 درجة، قرب سخونة 32 درجة، أسخن في الحمامات 35 درجة، خليج جابس الشفار وجابس 29 درجة، وجربة بحبيحة 28 درجة. صح عليكم الكل، احنا مازلنا في باراسول، مازلنا مع الموزيكا، هذا آدم بدونك.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لالا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص نهار لمدة ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلام. ماما وحيدة من 11 نص نهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص نهار لمدة ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السيارة.

0: متشكر سعد المجرد الأمر ديالي ياسر حلوة الغناية. ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة وقيت مع تناويشة وتفشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: الكوكتيل الصيفي مع سبيسياليست نمبر 1 تيوا باتاندر. تحضروا روحكم للموكتيل السموتيز للميلك شيك زادا يرجع معنا سيزون 3.0. تيوا اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر اف ام. سيزون جديده 3.0 كما سميتها. ان شاء الله نعمل سيزون باهي
0: كالعاده. احنا السيزون ديما نبداو بالموخيتو.
2: موخيتو الكلاسيك والناس الكل تنجم تعملوا. مش اللي فاتوا عام نجم يخلط لانه بحاول الله نعملوا موخيتو باهي.
0: اليوم باش نزيدوا شويه الكولر هكا
2: اليوم بلو وريد وجرين. نجمو نخدمو اصفر. نجمو نخدمو برشا كولرات.
0: كيفاش نحضروا الباز الساعه الموخيتو بتاعنا؟ كيفاش نحضروا
2: الباز تاعنا؟ لازم نحضروا الكيس، نحضروا النعناع، نحضروا القارص، باش نحضروا معاه مزور صغيره اللي هو نجم يكون فنجان اذا كان في الدار. ندوزو هذا اذا كان بروفيسيونيل. وعندنا بيلون والا مهرس صغير. وعندنا يا اما سبرايت بوغا سبرايت حاجه هكا. نضم الحاجات والباز تاعنا هو الكلاسون.
0: كيفاش نبداو نخدموا؟ شنو نحضروا قبل؟ فماش حاجات مثلا هكا السيترون كيما قلت نقصوه نبيتوه ولا ناخذوه فخي؟
2: نحن السيترون مش ناخذوه فخي، باش نقصوا الاكستريميتي تاع الكعبه. الكعبه تخدم لنا زوز اذا كان الكاليبر تاعها كبير. إذا كان كعبة صغيرة مش نقسمه على دون ترونش دي كوب، مش نقصوه سلايس، مش تعطينا برشا ماء. الانجريديون الاول هو النعناع. مش نحطوا النعناع، نغسلوا النعناع تاعنا، نحطوا اونتر ما نعرفش 7 8 12 انت والنعناع اذا كان عربي ولا سوري خاطر الورقة تفرق. نخدموا نحطوا النعناع الاول، من بعد القارص، باش من بعد كي نحطوا البيلون باش نعملوا البريس، ما تخرجش لامارتيوم تاع النعناع باش نكوفريوه. ومن بعد باش نحطوا دو سيال سيرو موخيتو. إذا كان مش نخدمو دو كولور ديفيرون نولي نحطو أن سيال سيرو موخيتو نزيدو عليه دو سيال تاع الكولورون اللي هو سيرو بلو ولا ريد، يعني رازبيري يعني فرامبواز. و سينو مش نحطو البلو كوراساو إذا كان في البلو، نحطو أحمر سيريز ولا فرامبواز. مش نخدمو الأصفر نجم نحطو اليوزو يعطينا الأسيديتي أكثر. نخدمو هذوما نبيليو، يعني مش نعملو البريس، نخرجو الماء تاع القارص. من بعد باش نزيدو يا يعني هما دو فيرسيون، نجمو نحطو الكلاسون بيليت، نهرسو الكلاسون ما يتهرسش برشا نهرسوه، نحطوه من الاول. من بعد نحطو الليمونيت يعني لو غازفيي اذا كان نحب سون سكر، نحط او غازفيي باش نطيحو في السكر مع السيرو. ولا فما شكون يحب يخدمو بالصودا اللي هي باز سيترون، باش نحط الباز تاعنا ارومبلير طلعوا في الفوليوم للاخر. والا فما نجم نحطوا الجازوز هو الاول، ومن بعد نزيدوا فوق الكلاس بيلي، نحطوا سلايس تاع قارص، نجم نحطوا عرشه تاعنا هذيك الفوقانيه مش تبدا مزيانه هكا الفالور تعطينا فالور. ومن بعد نجم نزينوا في الاخر، مش نزينوا الكولور البلو، مش نحطوا عليه سيرو كوراسا والا الفرومباز كما حكينا، مش يعطينا كولور الحشنا به. يشربوا صحة ومشفاء.
0: يشربوا صحة ومشفاء. يفيق هذا ينعوش.
2: هذا ينعوش نورمال في أي وقت، سيرتو توا السخانة رافريشيسون. ديما الموخيتو هو الباص تاع الكوكتيل المعروف عندنا برشا.
0: نعرفكم ماذا بيا كويس موخيتو.
2: المرة الجاية.
0: والله يعطيك الصحة تيو. نتلقى معك في لي رونديفو الجايين. نكونوا على موعد مع موجز أخبار مع ثلاثة بعد شوية. فما نور شيبة ناس الجنوب غناية حلوة برشا باش تسمعوها معنا. ما تنساوش أنتم زادة تنجموا تبعثوا لي اس ام اس بي كيما على 85 990. إذا تحبوا تربحوا معنا لتيكيب تاع سهرية الليلة، عرض غنوا معنا مع المايسترو أنيس معالج. الجمهور هو اللي يغني في مسرح لواء طرق سيدي ظاهر سوسة. نرجع لكم في الساعة الثانية.

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: النجاح. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق وفعاليات قافلة وجهن 26 والفين اليوم بمدينة صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي بهدف التعريف تلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهن المنظمة للقافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية. تدشين ساحة المغرب العربي بالقيروان رسميا، وذلك في ختام مشروع إعادة تهيئة الفضاء ضمن برنامج فام دينا، وفق ما كدته لمراسلنا بالجهة مديرة المشروع إقبال الدريدي.
2: اليوم تدشين الرسمي مشروع إنشاء مدينة أربعة بدون تنظير، مش كان قد وين على قيروان على سوسة على مهن.

0: فضائية وساكن. هو مشروع يهدف إلى خلق فضائية عامة آمنة وشاملة يسهل النفاذ بها من طرف الناس الكل. دونك احنا ذاك اللي يخدمنا على لانكلوزيون ولا كوزيون يوربان، انه فما ناس من ذوي الهمم ينجموا يولجوا ولا يسير النفاذ نتاعهم للمكان بطريقة آمنة، كذلك نساء أطفال مسنين. دونك هو مشروع موجه لكل الناس ويلبي احتياجات الناس، خاصة هوني احنا بما اننا اليوم في قيروان. دونك هو مشروع جامع لأفكار النساء في قيروان باش يلبي احتياجاتهم، وخاصة انه نعرفوا فما تحديات طلعنا بيهم من عند النساء هوني، تحديات أمن انه فماش ضوء في الساحة، انه حطوا على مكان استمشوا يعرضوا فيه لي برودوي ارتيزانو اللي يخدموهم. دونك اليوم أتخبر ساحة انه لبيناهم لبيناهم طلبات هذوما. مكونات المشروع هما خمسة مكونات أساسية. دونك عندنا إثبات باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية. دونك هذه الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذه. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء معروضات الحرفية.
1: دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بازجيكيان يقول أن الشعب الإيراني العظيم سيثبت أن الراية التي جهد المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي من أجل إبقائها ستبقى مرفوعة ولن تسقط أبدا. طهران تواصل التجديد على سيادتها في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وختاما، بيانات ملاحية تظهر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعد أن عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من مجلس الاثنين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موج مع الموجة، موج مع الموجة.

0: نشكروك على الاستضافة أنت والفريق جوهرة فيم الكل. نقولوا جوهرة تونس من جوهرة الساحل برك.
1: يعيشك عدنان.
0: ولا مرسي بوكو يعيشك.
1: زادة برافو على الخدمة اللي قاعد تعمل فيها، خدمة مزيانة برشا على المستوى الفني وحتى على المستوى الإعلامي. تحية المرأة تيدي.
0: يعيشك مرسي بوكو. عنا أفونتاج كبير في سوسة.
1: أوي.
0: اللي هو عنا جوهرة فيم. ما شاء الله.
1: بيه. عدنان باش نحكيو كما قلنا في سامر ستار، باش نبعدوا شويه على الجانب الفني ولا الجانب الاعلامي، باش نحكيو على عدنان هكا كيفاش يعدي الصيف، وباش نحكي على الاغنيه الجديده مروح لك يا الغالي هكا اغنيه مست كل تونسي عايش في الغربه. قبل كل شيء عدنان، الصيفيه كيفاش بديتها؟ شنو هي
0: الصيفيه؟ بديتها بالانتاجات. حضرنا حاجه للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج، سورتو خاطر برشا من الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج يحبوني تابعوني من كل ولايات الجمهوريه. عملت لهم إهداء بطلب منهم هما أغنية مروح لك يا الغالية، ونعدي وصيف متاعنا مع جيلتنا اللي بالخارج في شواطئنا في جو تونس، ولا في التصوير زادة في مهرجاناتنا سيبتو.
1: الأغنية كيفاش حضرت لها؟ كيفاش اخترت الكلمات؟ كيفاش اللحن كيفاش كان؟ من بعد طبعا كيو على الإخراج ومع قيس الهرابي، معناه وتواصل التجربة وتواصل النجاحات مع قيس الهرابي.
0: ما شاء الله. اكيد متفاهمين برشا كنا. بون بروبوزيسيون كانت من عندي اني للشاعر والفنان الياس بن احمد. الياس ما شاء الله عليه معروف على الصعيد الوطني في الكتابات نتاعو ما شاء الله، ومع استوديو شرف في توزيع استوديو شرف. بروبوزيت على الياس، قلت نحب اغنيه نهداها للجاليه التونسيه بالخارج، سورتو للمتغربين اللي عنده مده ما شافش امه، الام اللي ما شافتش ولدها، الاخت اللي ما شافتش خاها. هذه هي معناها، وكانت هيك الاختيار.
1: غنية فاتت المليون يظهر لي
0: ما شاء الله
1: على المشاهدات.
0: عملت 1,400,000 في ظرف قصير الحمد لله، وطلع ترند ان شاء الله في تيك توك.
1: كيفاش تصورت الغنية هذه؟ كيفاش كان زاد كواليس تصوير الكليب كيفاش كان؟
0: أهم حاجة هو الإكيب. احنا إكيب كنا متفاهمين على الأخر، كنا فكرة واحدة قبل ما نتكلم. الفكرة اللي نجيش نقول فكرة يتكلموا في بلاستي، معنا بنفس الفكرة خدمنا ليل ونهار عليها. تصورنا في النهار كانت معنا المؤثرة سمر كمال ونسيو متاحة، نقدم لهم تحية، ومدام وسيلة نسيو متاحة وليد كمال زادة جو معايا السوسة، وصورنا كليب، والحمد لله كانت تجربة مزيانة برشا متعبة. خدمنا 24/24، صورنا على 3 ايام ومنتجنا على ليلتين على بعض، والحمد لله فما تعب لكن فما نتيجة الحمد لله.
1: الحمد لله. قلت انت الغنية هذه تهديها للتوانسة المقيمين بالخارج،
0: كل حتى المتغربين في بلادنا، حتى المتغربين في بلادهم. برشا متغربين في بلادهم، فما ناس متغربة في وسط الأهل متاعها ومتغربة، فما ناس مشتاقة تحمل أمها وباها، فما ناس الله يرحمهم المتوفين الكل اللي عنده ام وبوه جد ومتوفيه، نترحموا عليهم الكل. حتى الوحش هذاكيه معناها تمسهم الاغنيه. ولا مست برشا وبكيت برشا سورتو.
1: باهي انت في اول انترفيو قلت باش يكونوا حاضرين في المهرجانات، فما
0: اي عندنا تغطيه عندي على الصفحه نتاعي، فما مهرجان سوسه، مهرجان اوس، ونقدم تحيه كبيره للسي وليد بن احسن. ما شاء الله على التشجيعات نتاعو زاد على الخدمه اللي يخدم فيها في ولايه سوسه.
1: باهي مادامك بوحدينا خلينا نعطيو من احنا فكره على كرنفال اوسو، مادام انت بوحدينا خلينا نعطيو هكا افون بو الكرنفال اوسو دوره 63 سنه كيفاش باش يكون، خاطر ملامح البرمجه بدات تظهر بالنسبه لكرنفال اوسو دوره 63 وتحت شعار اوسو فن وتراث. فما الأنشطة الرياضية، المسابقات، الجوائز الحماسية والموسبارتي في شط بو جعفر جوهرة الساحل. 9 بتاع الصباح رياضة للجميع، 10 بتاع الصباح باش يكون بناء القصور الرملية، 11 بتاع الصباح فما الألعاب الشعبية، ماضي ساعة الموسبارتي بعد الظهر هو ماضي ساعة بتاع الصباح، 5 طائرات الورقية. الموعد هذا باش يكون كما قلنا نهار الأحد الجاي، رونديفو مع عشاق أوسو.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله. مهرجان أوسو ما عادش وطني اليوم، مهرجان أوسو نحكيو على كرنفال عالمي اليوم. جيوه من كل أنحاء كل أنحاء الكرة الأرضية، زنقة زنقة
1: الجمهور بالله.
0: يجيو سوسة،
1: يجيو الجوهرة الساحل سوسة. مروح لك يا الغالية،
0: مروح لك يا الغالية.
1: الله ميرسي عدنان،
0: شكرا
1: اليوم.
0: نشكركم انتم زادة على الاستضافة، ونبارتاجيو مع بعضنا، نشجعوا بعضنا، نوقفوا مع بعضنا. أهم حاجة نحب نقولها

0: النجاح هو مش سهل لكن النجاح يسهل كي نلقاو إكيب سوليدير مع بعضهم ويفهموا بعضهم ويعاونوا بعضهم ويدزوا بعضهم.
1: هذا هو.
0: هذا هو.
1: ميرسي بوكو، تحية ليك.
0: شكرا شكرا، ميرسي بوكو. تحية لسي قيس الهرابي، صديق عزيزي، وليد شوشان، الفريق الكل اللي كانوا معايا، الياس بن أحمد، شرف في التوزيع، برافو الناس كل، سي غازي خليل، تحية كبيرة ليك. شكرا.
1: شكرا. يلا خليكم معنا في باراسول، مروح لك يا غالي.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

0: 75 24 29 100 والا 73 24 3000.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
4: أفلام بيبليسيتي.
5: كان جي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي في من فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
6: لقيت هذا وقيت البونيمور وقيت النصائح الصيفية كيفاش تعدي صيفية مزيانة. أكيد كل مرة نسألوا سؤال والجواب مع المختصين. اليوم باش نسألوا كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة مرتاحة. خرجة تحضرها من الأول وتلقى جوك بها وتلقى البونيمور في الخرجة هذه. الجواب باش يجي مع المختص رقم واحد دكتور أنس بالشيخ، مختص في التنميم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع ومؤطر زادة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
7: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
6: يعيش كون ديريكت من الفاكونس.
7: لا مسالش،
6: أنا
7: نفس أصدقائنا لهنا كيف
6: أنت في فرنسا تو؟
7: في فرنسا.
6: ايوه صح عليك، السخانه يظل اكثر شويه في فرنسا.
7: لا لا كيف كيف، لا لا كيف كيف، غزرت الطقس البقعه لاني فيها 32 كيما سوسا 32 اليوم.
6: هيا به كيف كيف به. الجواب على السؤال بتاعنا كيفاش نبرمجوا خرجه مزيانه، نعملوا برنامج بتاع خرجه مع العائله سورتو وفي الويكاند.
7: هو راهو شوف اللي مش نحكيه عليه اليوم ينجم يصير في الويكاند، ينجم يصير في جمعة جمعتين، الكل مازلنا مش ندخلوا في البرمجة كيفاش مش ننظم حاجة اللي تفرح الناس الكل ولا تفرح العباد اللي معايا وتفرحني هاني زادة.
6: اي كيفاش
7: خطبارة في النجم نقولوا احنا الخرجة شفتش كي نطبقوا اللي عملناه في اللي يلغوا وبجكتيف كيبدا عندي حلم نحب نوصله كبير وإلا صغير، راهو المخ بتاعنا يخدم بنفس الطريقة باش يستعمل نفس الأسلوب بتاع البرمجة بتاعه. وقت اللي يعني نقول نحب نولي مهندس ولا طبيب، اش مش نحط يعني اش مش نعمل اليوم وغدوة بعد غدوة، مش نحط هك البرنامج قدامي. إذا حتى الخرجة مع العائلة مش تتبع نفس السيستم نفس التحضير
6: باي
7: دونك احنا نجم نزيدو طوب على لي كومبيتونس اللي عندي هي لا ثيرابي فاميليال اي كونجوغال، معناها كيفاش المشاكل تبدا في العائله ولا
6: العائليه والزوجيه. اي فوالا
7: والزوجيه احنا باش ناخذوها لو كوتي بوزيتيف.
6: اني
7: خويا نحب نعمل خرجه، اني ناخذ انس نحب نعمل خرجه شويه باهي، شنو هي الخرجه؟ وين باش نمشي؟
6: بالضبط.
7: شنو هو الاوبجيكتيف نتاعي؟ وشنو هو اللي نحب نلقاه واني خارج؟ احنا لابونيمور نلوجو على الشيء اون فاشيغشي مثلا لابونيمور، ونحب الانسان مفرهد ونحب كيف نروح ماك الخرجه في الليل الناس الكل الناس اللي معايا الكل سواء مرتي مع ولدي ولا بنتي الناس كل فرحانه شيخه، مش واحد فرحان ولا خرج وجه السطور ماهوش متغشش خاطر السهريه ما عجبتوش. دونك هذا الكل اون فاليتيدي من المسبق. طب ديجا قلت لي نقولوا باش نخرج مع شكون؟ خاطر كي مش نخرج ان يوم مرت مثلا نجم اني الويكاند نخرج نمشي لك الريستوران اللي تعشينا فيه وقت اللي تعرفنا على رواحنا مش نخرج مع صغاري مش تولي حاجه اخرى يلزمني دونك يلزمني ناخذ الاعتبار هك الاشخاص اللي مش يخرجوا معايا باش يبداو هما انتريسي زاد اذا كان عندي وليدات صغيرين مثلا عمره 3 سنين ولا 4 سنين ونعرفوا مش يجري مانيش باش نهزوا ولا ريستوران او بروميير ايتاج 4 ولا 5 فورشيت وماني جامش يتحرك الكل دونك يلزمني ناخذ بعين الاعتبار لي مومبر نتاع العائله الكل دونك والخرجة تاخي مش نخرج جوس مش نتفرهد مش نعمل قهوة مش نتعشى سهرية متول تجبطوا على تو مهرجان أوسو أسكو مش نمشي نعمل خرجة للمهرجان أوسو باهي شنكون اللي مش يغني ولا شكون الواحد أسكو أولادي مش يعجبهم دونك يلزمنا نحطوا أفكار أعز حاجة سيكن نفهم كلمة اللي يقول لك البرين ستورمينغ نعملوهم وقت اللي نشدوا تبدا الشركة تجبد العباد الكل يا خويا هاني توا ما فيها بس نلم العائلة دايرة بها أي الأولاد أي البنات أي عزيزتي أي يقولوا أي توا اللي كان هذا وين تحب نمشي وناخذوا الآراء متاع الناس الكل مش نسمع بعضنا الناس الكل ومدى شوية يلزمنا عنك الفليكسيبيليتي زادة والأدابتابيليتي وش مش نعملوا في الأخر مش نصوتوا مثلا أي الجمعة ذي نمشيوا لك البلاس فما زوج ثلاثة ما همش فرحانين أما الأغلبية تقول مش أي الأولاد ما تقلقوش الجمعة اللي بعدها نمشيوا الغادي دونك يلزمنا نبرمجوا وزاد وزمنا زاد نحترموا الاخر اللي كان زاد عندي ولدي يقول لي لا لا ما عينيش باش نخرج جو بريفير اوسي انه يخرج حاول نقنعوا انه الخرجه هذيك مش تفرهدوا مش تجيبوا نشوف واش يحب باش يعمل النجم اني في سورتي نعمل زوز ثلاثه حوايج اي الاولاد شقولكم نعملوا بيتزا فك البلاصه الفلانيه وناكلوا الكلاس فك البلاصه هذيك ونمشيو بعد نعملوا قهوه فك البلاصه دونك فماش زاد السورتي يلزمني نمشي لبلاصه برك نجم نحط فيها ما راح التنويع وفي التنويع جو في فيغ بليزير للناس الكل دونك يلزمني نعرف علاش راني مش نخرج ويلزمني نتأقلم مع العباد وزاد حاجه اخرى اللي هي مهمه برشا شنو البيدجي اللي مش نحطه قداش مش نصرف يعني زاد يلزمني نعرف اني عندي بالي الاولاد لما دام اسمعني عندنا باش بيدجي تاع 100 دينار احنا اربعه من الناس عندنا بيدجي تاع 25 دينار كل شخص اي كيفاش نعملوا لهم بزاد ما يبداش الولي ولا اللي ماشي يلقى روحه في سيتواسيون خايبه ويلزم من الاول نحطوا لو كادر اللي نسميه احنا لو كادر اش معناه هي السورتي باش تعمل لا مش باش نعملوا نمشيو نعملوا دوره في المول نمشيو نقضيو القضيات ومره واحده ناكلوا بيتزا غادي ونعملوا قهوه ونروحوا ويجي الاخر هاو يوقف لك قدام السينما لا نحب ندخل السينما لا ماهوش في البرنامج عزيزي ان شاء الله المره الجايه نجيو للسينما باش نبعدوا ماك المشاكل كيفاش نجموا نبعدوا المشكله كونط اون مي اون بلاص وقت اللي نحطوا برنامج واضح اللي الناس الكل موافقه عليه من قبل ما نخرج
6: بالضبط
7: هيك باش نرتاحوا ماك لي سيربريز لي موفيز سيربريز و تو دي بون اللي كان كبار البيدجي كذا اللي كان صغار زاد نعرفوا احنا شمشيخ والصغير صغير خذا كلاس اوكي وبعد ماشي تو ناخذ مثلا ناخذ في القنطاوي يبيعوك لي برالين لك لي بونبون بس بس اما كي مشي ولي 4-5 سكاير باش تزيد في الحسبه هاي الولاد ناخذوا كايبه نقسموها اليوم المره الجايه تو ناخذ لكم دونك يفوك لي شوز سوا تبدا واضحه من اي تي جي من نهار الاول بالديسكسيون بالاكور بال ما فماش هذيك اي سيدي غزر لي المره هذه تو احنا وسط الشهر وتعرف الشهريه ما تجيش تو من غير حتى ما نقول للصغار اي والمراه نفهم اي سيدي اي نقول لهم الدخله اي نعملوا بيتزا ونمشيو وزاد كيف كيف نعطيكم زاد ما قلنا لي بلوس اي الاولاد تحبوا نمشيو لك البلاصه هذيك والا البلاصه هذيك دونك نخليو لهم الاختيار بين زوز حوايج اللي هما زوز يساعدونا مش تخليها باب محلول ومن بعد نلقى روحي واحد خاطر تو نعرفوا المصاريف في روط الصيف تزيد ولا ومثلا تدخل واحد 200 دينار ماذا به يعمل بهم خرجتين كل خرجه واحده فما ناس اخرى يقول لك لا يا خويا نحب نعمل خرجه هايله تعمل الكيف ومش لازم خرجتي دونك هذا كل دوك احنا باش نتاقلموا كيما كنت فكر كي عملنا على خدمنا على البي ان ال وكل الحصص اللي عملناها الكارتا نتاع الاخر شنو اللي يساعد الاخر وكيف كيف زاد وقتاش نتفاهموا وقتاش مش نخرجوا اي الاولاد السته تكونوا حاضرين باش الناس كل تعمل حسابها مش نقولوا نخرج من الليله ونخلوها في المسبق وواحد يقعد يستنى في الاخر والاخر يستنى في الاخر وكذا وكذا وتولي عرك من قبل ما نخرجوا نبداو ديجا باللي زون نيجاتيف قبل ما لا يلزم الامور يكون منظمه كاي مشروع مش نعملوه في حياتنا الخاصة. مش نشري دار، مش نشري كهرباء، بالضبط مش نعمل الخرجة سي تان انفستيسمون، ويلزمنا يكون عندنا غوتور سيغ انفستيسمون.
6: اش
7: معناها الغوتور سيغ انفستيسمون؟ ان الناس الكل تروح فرحانة، الناس الكل تشارجات، الناس الكل عاملة كيف، ونبداو يستناو في الخرجة اللي بعدها. وقتها كي تنجح انت في الخرجة هذيك راهو حاجة بسيطة ياسر، حط عملت بيتزا ولا عملت جلاس وروحت. ما نحقروش لي بتي جيست، راهو المخ نتاعنا يستعمل نفس الطريقة في الحوايج الصغيرة وفي الحوايج الكبيرة. وزاد ما فيها بس كيف نروح وقت اللي نروح، اي الاولاد اي مدام قايش قولكم في الخرجة، شنو اللي عجبكم فيها وشنو اللي
6: نصلحوا.
7: الريكاب الفيدباك، نعملوا الفيدباك نتاعنا ولوتو كريتيك،
6: باش ما نغلطوش الغلطات اللي غلطناهم في الخرجة هذيك، على الأقل ما نعاودوش نفس الغلطة.
7: نعاودو تذكر كنا نقولها في يا با دي غور، ما فماش غلط، فما كان التعلم، يا كو لابرونتيساج، يا ننجح يا نتعلم باش المرة اللي بعدها نعملو. احنا خلينا اليوم شفتوا بصفة عامة أي خرجة كيفاش مش نعمل لها، من بعد نجمو ندخلوا في لي ديتاي نتاع حوايج أخرين.
6: هذا هو، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور رونس بالشيخ، تحية كبيرة ليك.
7: رمي فضلكم
6: و مرحبا بك زادة، ميرسي بوكو. نقولوا ألف مبروك زادة الأشرف بن علي من المستير، ووليد بن عمر من مساكن. أشرف بن علي من المستير، وليد بن عمر من مساكن، كل واحد فيهم يربح زوز تيكيات للعرض الحدث الليلة في مسرح الهواء طرق سيدي دار سوسة. عرض غنوا معنا مع المايسترو أنيس معالج بعد النجاح الباهر اللي حقه في صفاقس. الجمهور يغني، انت تغني، تمشي تعمل ديفولمون مزيان، تمشي هكا تفتق مواهبك بالغناء بالجو بالموزيكا بالغنايات الحلوه، باش تيح زاد على شلاء. عرض في مسرح الهواء طرق سيدي ظاهر سوسه، عمليه بيع التذاكر مازالت متواصله زاد في مسرح سيدي ظاهر. الف مبروك عليهم، كما قلنا حظ اوفر للي ما ربحوش اليوم، ان شاء الله في مواعيد جايه. احنا نعاودوا نتلاقاو معكم غدوه في باراسول. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي ذوهري في الاخراج، ميرسي سامي. ياسمين يعطيك الصحه على الاخراج، ميرسي ياسمين في الديجيتال، برافو. يلا نقول لكم بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا، في الامان وباي باي.
3: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou la 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. شهدت مدينة المنستير حملة ميدانية كبرى للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوية تحت أشراف ولي الجهة عيسى موسى. واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي وخاصة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، إضافة للتصدي للانتصاب العشوائي بالطريق العام وكل الممارسات المخالفة التي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعملي الطريق وتشوه المشهد الحضري. في أخبارنا العالمية، قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما، مشيرا إلى أنه مع التوصل إلى اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم الصعداء، وأنقرة تدعم كل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتساهم في حل مشاكل المنطقة. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه جرى تفكيك 4 خلايا إرهابية في محافظة سيستان جنوب شرق إيران قبل تنفيذ عمليات إرهابية. وأضافت الاستخبارات الإيرانية أنها اعتقلت عشرات ممن وصفتهم بالإرهابيين، مشيرة إلى القضاء على 2 منهم خلال الاشتباكات مع قوات الأمن. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة عبرت عن رفضها فرض رسوم على العبور في مضيق هورمز رفضا قاطعا. ختاما ومن جهته، قال رئيس أمريكا دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتواصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للـ10 مع أحلام غلال. بون بلان من 10 للـ11 مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 للـ5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 للـ9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للـ10 مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 للـ11 مع أحلام غلال. ماما وحيد من 11:30 مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 للـ8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 للـ10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة
6: السما ستيشن
4: موج مع الموجات.

0: مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تدللوا في جوهرة اف ام، جوهرة تي في، تشوفونا في جوهرة تي في كل نهار سبت من الاربعة للخمسة، من الاربعة للخمسة. باش نحكيو كواليس مهرجانات، ضيوف من المهرجانات الصيفية، جو الصيف باش تلقاوه معايا في يا مرحبا. باش نبداو في باول فقرة في يا مرحبا، شكون الفنانة اللي باش تغني الليلة، باش تكون حاضرة الليلة في الحفلة التابعة للذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الليلة في كرتاج. هما أربع فنانين، فما رؤوف ماهر، فما صابر الباعي، فما لطفي بوجناق، وفما فنانة أخرى باش تكون حاضرة معاهم. شكوني؟ تقولوا على اسم الفنانة باش تربحوا ان بون داشا بقيمة 100 دينار من عند فضاء حمزة بنان. تبحثوا ام على 85 990، ام على 85 990. شكوني الفنانة اللي بتكون حاضرة الليلة في حفلة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني؟ وبش نمشيو وبتحلى الليالي وبيحلى السهر.

0: لكم رجعنا لكم وتبارك الله الضيف اللي جاي بعد يحكي ويورور وحده ومعاه لا بالوش بالطقس تقولش عليه عمره ما خدم في راديو. شنو هذا اليوم؟ اش فاهمه اليوم سيد معاذ الخياطي؟ مرحبا بك سيد المخرج الناشط والذكي واللي عمره ما يغلط. الله وحد علي. نمشي لفقرة ريكاب.
1: ريكاب
0: نمشي لفقرة ريكاب وتبارك الله. ثلاثة حاجات شفناهم في الأسبوع هذية. وبش نبدأ أول حاجة بالندوة الصحفية لمهرجان بنزرت. محليه مدير مهرجان كيف يكبر بالناس ويقول هالكلام. نسمعوا يلا.
2: أرحب بالترحاب الذي يليق بالسادة الإعلاميين من بنزرت لتطاوين. الإعلاميين اللي هزوا معنا وثن القفة، اللي غراسها حاولنا باش نكونوا في مستوى الأمانة. الإعلاميين والصحفيين اللي وقت الغسرات لقيناهم. مهرجان بنزرت ينحني إجلالا وإكبارا للسلطة الرابعة، لأنه صراحة باش يكون هالمستوى هذا من التغطية اللي صارت السنة الفارطة واللي ما كناش نتصوروها، واللي حتى في الأوقات الصعيبة ولا في السهرات اللي كانت فيها ثغرات وإحنا متأكدين أن غلطنا، لكن كانت قلوبكم كبيرة وعديتونا وهذا خلانا نصلحوا من الواحد.
0: محليه كلام من مدير مهرجان بنزرت. ومن مهرجان بنزرت نمشي والمهرجان الحمامات. برشا كلام تقال على المعلقة الرسمية لمهرجان الحمامات. كلام نتاع ناس ما يفهمها حتى شيء. وهم مدير مهرجان شنو وقع؟
3: مؤسسة هذه للوين هذوك نتاعنا؟ الشط هذاك الاصفر الرمل نتاعنا، لون البحر واللون الازرق نتاع مهرجان الحمامات. زيد ثم حاجة مهمة، ارجع انت للدورات السابقة، عندنا هوية بصرية لمهرجان الحمامات. احنا ما نجيوش راو نجيو للهوية البصرية نبدلوها في من كل دورة لدورة. اللي فما ألوان معروف بها مهرجان الحمامات، اعتمدوهم تقريبا في الدورات الكل اللي عرفناهم، وهذيك ميزة من ميزات مهرجان الحمامات. دونك ألواننا هذوكم وهذيك الهوية البصرية للمهرجان. من رأى عكس ذلك له ذلك،
0: من رأى عكس ذلك فله ذلك. نمشي والافتتاح الليالي العبدلية وين أبدعت الفنانة آية دغنوش في الغناء للراحلة ذكرى.

0: صوتها أي دغنوج كي تغني الذكرى وبش نمشي والبرش أفريت في ملا أفار مع حمزة.
1: ملا أفار
0: حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلين وسهلين ويا مرحبا.
0: شيخة توا وقت مهرجانات وقت بحر وقت عمان ووقت البروموات اللي ما توفيش يظهلي
2: توا اليوم وكل يوم وقت تفزعيك تفزعيك متاع إسباس حمزة بنان بالبروموسيونات توا شو نقول وإحنا نقوله في التغفيري لنا هذه الأيام لما سنقوم به من تخفيضات كل شيء الشامبوانات الكوسميتيك بنواعه الجل دوشات ألا بش يدخل مرحبا بيه ولا بش يخرج مرحبا بيه الصيفي طوى فتحنا اليوم اليوم اليوم ألا هو اليوم ألا هو اليوم حلينا لهم بروموسيون سبيسيال للصيفي اليوم يا سيدي أول يوم في تخفيضات سبيسيال للصيف في كل ما يخص إسباس حمزة بنان إسباس حمزة أسواق إسباس حمزة فازة اليوم حلينا الدنيا كلهم بروموسيون اللي يحب يعبي ويطلب ربي يجيب انطلاقا من اليوم لإسباس حمزة بنان
0: معناه الأربعة بعشرة الثلاثة بعشرة
2: التخفيضات التخفيضات مش حتى الأربعة بعشرة والثلاثة بعشرة والزوز عليها الثالثة بلاش والثالثة عليها الرابعة بلاش ما إلى فازة البلاش هذه زدناها زيادة دون الثلاثة بعشرة والأربعة بعشرة دون التخفيضات ما شاء الله كل ما يخص العائلة التونسية كل ما يخص الأشهر متاع الصيف طو كل ما يخص الشامبوانات كل ما يخص البحر بنواعه كل ما يخص الدبش بنواعه يا ولدي كل ما يخص الدبش القمراية الجبة الخفيفة الجولف السروال الخفيف المزيان الروبة شليك الفاوحة الباهية المزيانة كل ما يخص الكراسي الطواول كل ما يخص
0: كل
2: البحر
0: شيء
2: المناشف الباراسول كل ما يخص الشامبونات الكوسميتيك للعروسات زادة طوى للفروحات طوى وقت العروسات ما شاء الله والفروحات كل ما يخص الزينة الدار كل ما يخص الديكور المعون كل ما يخص المعون لزهازة العروسة متوفر وموجود بالأسعار التنافسية بامتياز وكل ما يخص المشي للبحر هيك المعون الخفيف البلاستيك المزيان اللوح الباهي الفاوح كل ما يخص زادة عندك الألومنيوم بأنواعه وإشكاله البابيي زادة بأنواعه وإشكاله كل شيء حلينا لهم جميع أنواع أبواب التخفيضات في إسباس حمزة بنان
0: حمزة معناها العروسة جيل إسباس حمزة بنان اللي بشمشي للبحر يمشي الإسباس حمزة بنان اللي بشمشي يحضر العرس عقاب الليل يمشي الإسباس حمزة بنان من إسباس حمزة بنان ما نش خارجي وين الفازات الكل ألوان وأشكال
2: ما شاء الله
0: ولينا في التلفزة رانا يا حمزة حقا
2: ايه يعني نتفرج ما شاء الله ما شاء الله على تي في تبارك الله ان شاء الله جورة فام ديما من حسن الى احسن ما شاء الله
0: ان شاء الله
2: كافة الكيب زادة تبارك الله كل شيء مزيان كل شيء منظم ان شاء الله كل يوم خطوة جديدة وان شاء الله كل يوم مكة حاجة مزيانة بإذن الله احنا معاكم وين انتوما وين احنا وراك وراك
0: شنو وين انتوما وينينا وين انتوما
2: اي ما وعد اسمع
0: هكا ولا
2: اي اسمع كيف نقولها اسمع شوف وتمتع
0: اللي يشد اصبعه يشد اليد كلها يا خاي
2: باهي
0: قول لي اللي ما ينجمش يجي الفضاء حمزه بنان فيها سخانه
2: اي
0: وحاجه اخرى ربي يقول لي من وقتاش الوقتاش محلولي
2: باهي
0: في الليل برك الصباح بكري اعطيني الاوقات بالضبط
2: الاوقات من الصباح للطياح من السبعة متاع الصباح وقت اللي يقول بسم الله حتى للعشرة ونص لحداش متاع الليل احنا والكليونات متاعنا نقعد نتبع فيهم
0: بارك الله
2: كامل ايام الاسبوع ما عندناش نهار راحة معنا حتى نهار لحد اثنين ثلاث اربع خميس كل يوم موجودين ومحلولين والبروموسيونات راي ما تقتصرش كان على الويكاند خاطر برشا من حرفائنا يمشي في بالهم التخفيضات مقتصرة كان على الويكاند لا راهي التخفيضات كامل ايام الاسبوع بدون انقطاع كامل أيام الأسبوع ما نقولكش اليوم السلعة وفات لا كامل أيام الأسبوع ما شاء الله ستوك موجود كل شيء متوفر بش يكونوا ثلاثة شهور صيفي بأتم معنى الكلمات إن شاء الله بش
0: يكون من نجمش يجي يا حمزة
2: ألا من نجمش يجي حطينا على ذمتكم إسباس حمزة بنان الباج فيسبوك إسباس حمزة بنان الانستغرام وإسباس حمزة بنان التيك توك والتوصيل كامل تراب الجمهورية حطينا إكيب كامل على ذمتكم على الأرقام التالية عندك 99 299 393 وإلا 99 866 393
0: الأول سهل 99 299 393
2: بالضبط والثاني جست نبدلوا الوسطانية 866 393 وإلا 93970 كذلك 393 وإلا لا رقم الأخراني اللي هو 93556393.
0: وعندكم رقم لمصلحة ما بعد البيع في بني حمزة؟
2: ما بعد البيع باش يتبعك، فما ريكلاماسيون مرحبا بي، فما زاد اقتراح زاد أهلين وسهلين ومرحبتين على الرقم 93556 393. نعطي نعاودولهم 93 556 393. إذا كان ضيعتوا الرقم ادخل على الباج إسباس حمزة بنان تك تك تتلقى الرقم أمامك إن شاء الله.
0: تك تك تك تك يعطيك الخير يعطيك الصحة حمزة بنان. وانتم زادة تكتكو كان تحبوا تربحوا أن بون داشا بمية دينار من فضاء حمزة بنان، وقولوا شكون الفنانة اللي بتكون حاضرة الليلة في حفلة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تبعث ام على 85 990، ام على 85 990، وهي تسمعنا السيد معز الخياطي شنو باش يسمعنا. يلا

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: على سلامتك.
1: على سلامتك باش نقولوها للمكلف بالإعلام في مهرجان دوغا الدولي صديقنا زميلنا طول محليه نحبه برشا ما شاء الله عليه محلى صوته في الراديو يموت على حاجة اسمها ميكرو من قبيلها يحكي تبارك الله عليه ما ينجمش يسكت قلبه يوجعه كي يسكت فارس الخياري أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: مرحبا هلا مرحبا بالناس الكل نوستالجين سلام على مستمعين جوهرة FM فرحان برشا أن يكون موجود معاك وخاصة أنه زاد بيدي عودة للثقافة وإلى رحاب الثقافة من خلال دونك تكليفي بهذه المهمة مهمة دونك بالإعلام في مهرجان دوغا الدولي في الدورة 50
1: معناها جاينا بشابو أخرى مش شابو
2: أنت شنو رأيك؟
1: شابو المكلف بالإعلام عرفت كلي لازمك ترضي الناس الكل ولازم تضحك للناس الكل ولازمك ترحب بالناس الكل حتى اللي متغشش وحالته تكرم
2: الناس الكل.
1: لازمك تضحك له وتبتسم له وتقول له وي ما فيها بيس برا وسع بالك برا يسترك
2: نبعدوا على الارتجالات وعلى خلينا نقولوا التأويلات ونحاولوا أن نفحوا لكن أكيد راه هو فينا الماء ديما ما نجموش نرضي والناس الكل لكن في نفس الوقت أنه فما ناس اللي ممكن اليوم بغيرة وإلا ممكن أنه زاد من باب خلينا نقوله الحسرة لكن اليوم كي نحكيه ما لازمناش نغزر المهرجانات بمنطلق مهرجان واحد قدر ما أنه اليوم نقدم فكرة على حوكمة هذه المهرجانات
1: صحيح.
2: على وضعية اليوم المهرجانات شنو هو المشهد الثقافي اليوم اللي نحبوه يكون شنو هي خريطة المهرجانات وهل أنه اليوم المهرجانات اللي في الجهات هي حقيقة عندها الإمكانيات الكل باش تكون مهرجانات دولية مع العلم أنه وقت اللي أنت تخليها في تراكمات وفي وضعيات فأكيد أنه باش تخليها في وضعية حرجة هذا هو النقطة اليوم الوحيدة دونك المسألة اليوم هي مسألة حوكمة باش تخلي كل مهرجان يخدم أليز كل مهرجان ياخو فلوسه قبل الوقت مش الدورة تخلط على الدورة الأخرى وانت عندك تراكمات
1: صحيح.
2: وهذا نجم يأثر على البرمجة ويأثر زاد على برشا حاجات وعلى المقاييس والمعايير في البرمجة لأنه زاد هذايا المتفرج فارس
1: نقول لك حاجة فارس أنا ديما نقول مهرجان دوغا مهرجان كبير والكبير ما يتيحش
2: ما يتيحش
1: الكبير ما يتيحش
2: عمره

0: اللوم الكبير مشى لناسه، مشى لأهله، مشى لجمهوره. قال نعمل، قال نعمل حاجة تشبه الجمهوري، تشبه للبلاصة اللي أنا فيها. فالاختيارات الكل يظهلي كانت وفق التوجه هذا.
1: هذاك هو، وخاصة أنه زاد أهالي الجهة، يعني كي تشوف مرتضى الفتيتي ناس طلبته، لطفي بوشناق ناس طلبته، دونك الزيارة كذلك الناس طلبته. معناها ممكن أنه في فترة معينة مهرجان دقة مشي في توجه فني آخر وكل، لكن زاد وقت اللي الناس في الجهة يقول لك المهرجان تفكنا، والمهرجان ولا كان يمشي له الناس اللي هما من تونس ومن ومعناتها من الضواحي الاخرى، ونحن اهل البلاد ما نجموش ندخلوا له خاطر زادت التذكره غاليه.
0: الرجوع للاصل فضيله،
1: ميسيرش كان السنين
0: والرجوع للاهل نعمه
1: عادي. معناتها نحن السنين نحبوه مهرجان يحتفي بالخمسينيه لجمهور اهالي تبرسق البيجا دونك دقة وغيرهم زاده من وحتى معناتها الشمال الغربي الكل، علاش لا زاده بيجا وكل، وقعد دينرا تساكر دليل قاطع على أنه فما إقبال جماهير.
0: والحمد لله
1: والحمد لله
0: والحمد لله والحمد لله. الافتتاح نهار 11 جويليا، الافتتاح سمحني الافتتاح نهار 10،
1: نهار 11 عندك بابا نويل،
0: 11 عندي بابا نويل، ونهار 10 عندنا الشيمة الهلالي وعندنا الشريط وثائقي.
1: اي نعم،
0: يحكي حكاية دقة ومهرجان دوغان
1: اللي هو 100 سنة من التاريخ والتراث، لأنه راه مهرجان دوغان هذا المهرجان العريق اللي يرجع لعام 1920 يا هيلا. مهرجان عنده صيغة وعنده خلينا نقوله طريقة، وخاصة خلينا نقوله الجانب المعماري متاعه، الجانب يعني الأكوستيك متاعه، معناه ما تستحقش الميكرو راهو في مهرجان دقة كي تعمل هكا تسمع الآخر آخر بلاصة في المسرح. يعني الحقيقة المهرجان هذا حب، وهذه بادرة من جمعية مهرجان دقة دولي على أنه تخلي حاجة، تخلي الذاكرة، تخلي زادة ممكن أرشيف اليوم، فعودة تقريبا قريبا الى الناس اللي عاشتهم، يعني الناس اللي طلعت على مهرجان دقة، ممكن الشخصيات اللي كانوا في مهرجان دقة، الشهادات الحية اللي باش نسمعوهم في هذا الشريط، الملصقات. وداير شفنا في الندوة الصحفية انه اخترنا ديجا لافيش اللي هي متاع عام دونك عام 1976 وقت اللي كان مهرجان قومي في الفترة هذيك، دونك لي سينيفيل في الفترة هذيك زادا كانوا، المسرح كان موجود، وهذاك علاش يبقى هو فضاء للقاء الحضارات، ويجمع بين التاريخ بين الثقافة وبين زادا أوسي خلينا نقولوا الموسيقى.
0: فارس، بخلاف البرمجة الرسمية اللي تم الإعلان عليها في الندوة الصحفية، السيد مدير المهرجان قال فما سوربرايز، سوربرايز، فما مفاجأة، فما عرض كبير سيكون موجود في مهرجان دقة.
1: كل حاجة تيب على نار هادية تو تتقال في وقتها. ليسونسيل انه فما مفاجأة،
0: نورنا
1: فما مفاجأة، هي مفاجأة، هي مفاجأة،
0: بيقول لي من ثنية،
1: ثنية متاع خلينا نقولوا
0: شرق غرب،
1: هو ينجم يكون الشرق كما ينجم يكون الغرب. والله كما ينجم يكون شرقي شلوق. وانت تبع وين تحب تمشي، معناتها ما فهمت. دوك اما الحاجه الوحيده اللي هي سي اون بروميير،
0: بس الحاجه المؤكده معناها
1: حاجه ان شاء الله تكون مؤكده
0: اللي سي اون بروميير،
1: سي اون بروميير في تونس.
0: استنت سي اون بروميير في تونس، شنو جوليا بوتروس تنجم تكون اون بروميير في تونس؟
1: لا لا لا لا ماهيش فما اليوم، راهو اليوم نجموا نعملوا برشا حاجات، راهو اليوم الفن والتكنولوجيا، اليوم نجموا نخلقوا فما برشا مقارنات وفما برشا مقاربات.
0: باش تعملوا حوجه اي اي
1: ما بكش يجيك
0: عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي، بكش
1: يجيك الافاتار يسلم عليك كل واحد في داره يجي يقول له تفضل مرحبا بك، شنو تحب تسمع انت؟ انت شنو هي البرمجة اللي تساعدك مثلا؟
0: قل لي قبل ما نختم فارس، اعطيني
1: اهم
0: البرنامج، اهم الفنانين، اهم العروض اللي بتكون حاضرة في مهرجان دقة. قلنا نهار 10 الافتتاح بشيمة، بشيمة الهلالي، نهار 11 بابا نويل
1: اللي هو
0: بيجي في عز الليل، محمد صابر الوسليتي بيجي في عز الليل باش يعطي خيره وبشي نطق حجر دقة،
1: اكزاكتومون نهار 12 جويليا مرتضى الفتيتي
0: أي.
1: دونك نهار 15 جويليا دونك تمسين اليوت وطارق الازهاري اللي هو زاد سيتان جروب ياسر مزيان عنده موسيقى العالم وفرصه باش الناس تجي تكتشف بين المملكه المتحده وبين مصر. نهار 17 جويليا راوف ماهر واللي هو نعرفه اليوم راوف ماهر ما شاء الله عليه قاعد يخدم في خدمه ممتازه وفما تثمين للتراث وكان طلب زاد من اهالي دقة العودة لنجم الأغنية الشعبية واللي غابرش على المهرجانات وخاصة زاد المهرجانات الصيفية حكيم دوك نهار 18
0: عرض حصري حكيمة معنى كان في دقة مو في حتى بلاصة
1: أنت سمعته في بلاصة أخرى لقيته في بلاصة أخرى
0: يعمل دقة وبش يروح يشد دارهم
1: كان كتب ممكن يجي
0: السلام عليكم وسقفونه
1: ولا واحد ولا مية عنا زاد نبيل بن مسمية دونك تونسي ونص اللي عرفناه في شخصية كليب البافاروتي لطفي بوشناق دونك كالعادة لطفي وموش جديد علي دقة تقريب ديما هو اليوم من أهالي الدقة والناس زاد كيف ديما يحبوه اكتشاف في مهرجان دقة لأنه زاد مهرجان دقة ديما يعطي فرصة لأصوات جديدة ولا أصوات ممكن اللي اليوم قاعدة تخطو في خطى ثابتة كيما مروة ناجي من مصر واللي باش تغني روائع بالي حمدي وشفنا تفاعل الجمهور وشفنا تفاعل زاد خلينا نقولوا لجنة التحكيم في The Voice وحتى أنه فما ناس يقولوا اللي هي تنجم تكون خليفة المي فاروق لأنهم في نفس الغوجيستخ وفي نفس الدماغ وفي نفس التوجه الفني ومي فاروق زاد كانت موجودة في دقة
0: ربي عندي سؤال علش بخممتوش على اسمي قربع كان حاضر في The Voice
1: اللي هو
0: أنس
1: أي
0: أنس نتصوره نتصوره صوت
1: أي.
0: ينجم صحيح. ينطق الحجر متاع دوغا صوت قوي
1: صوت قوي صحيح صحيح أنس
0: كنت نجم نستخيله في مهرجان دوغا بصراحة
1: هاي إذي نغوكومنداسيون للدورة إن شاء الله 51 اللي هي دورة ستكون من طراز رفيع وهنا موجودين هوني وأنا في النقطة هذية نجم نعاود نذكرك في النهار هذية بالنسبة للدورة 51 اللي بتكون دورة فيها برشة أسماء
0: إن شاء الله تكون
1: لأنه خلنا نزيد نحطك راهي الدورة هذية الأسماء اللي كانوا موجودين كانت أسماء أخرى لكن أنا نعاود نقول الإكراهات المالية هي اللي خلتنا أنه ممكن نمشي في توجه اللي هو يكون مديغي أيوة. وما نجموش نلقاو رواحنا زادة لخطر العروض هذية عروض تتطلب برشة فلوس وتتطلب برشة إمكانيات والوضعية اليوم المالية أول حاجة متاع المهرجان ثاني حاجة الانفلاسيون التضخم اليوم اللي تعيش فيه يعني لكاشين متاع الفنانين
0: برشة معانات في المهرجانات وحتى حد ما يحكي والناس الكل سكتة وبعد كيلوموهم علش هكا
1: تحيت
0: وشنو ما هذوما وتعودنا بكم هكا يلا نسيبك
1: نكمل بالزيارة
0: نكمل بالزيارة زيارة
1: الزيارة دوك نهار 25 جويلية
0: نهار 25 جويلية عيد الجمهورية أحسن حاجة نختتم بها هي زيارة وأنا باش نودعك بس
1: السلام عليكم يعطيك الصحة
0: السلام عليكم
1: ميرسي بوكو
0: حكيم يلا
1: ميرسي

0: قيل وقال.
1: برشا قيل وقال، برشا قيل وقال، ويا ربي العمال عليك مازلنا ما بديناش، والقيل والقال عامل خماضة. باش نمشيو لفقرة قيل وقال مع رحاب الحلفاوي، وخذوها وحدها يلا.
2: عسلمة هلولة. كالعادة في قيل وقال باش نحكيو على اللي تقال في الجمعة هذه الكل، واللي شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. الجمعة هذه في تونس كثر القيل والقال، والقويلة الصحيحة ما فهميش. الفيسبوك والباجيت والراديوات خايدين كدار العرس. اش قالك اش قتلك، خرج خبر الغاء العروض الأجنبية من المهرجانات الصيفية. الدنيا قامت وقعدت، قعدنا من باج الباج نستنيو في الحقيقة تظهر كهلال العيد. الأخبار من هوني ومن غادي، والشعب التونسي قاعد يدقز، فما ما فماش، جايين مش جايين. الناس تصدمت من القرار اللي لم تتخذه الوزارة، أما وه التنبير لشكون نخليوه، أبدا مستحيل. من التعليقات اللي عرضتني وين نفركس على الحقيقة، أسمى كتبت حاجة تشبه لي مدرب محلي ومدرب أجنبي، ليلى كتبت توهذا وقته، لا حول ولا قوة إلا بالله، علاش مش من الأول. الحسيل وتوينسا في نهار وليلة وليوا خبراء في السياسة الثقافية وتنظيم المهرجانات والحلقات الدولية. جميعا تقول لك يلتف علينا، كيفاش مهرجان بلاش فنان أجنبي، كيفاش بنعديوه هالسيف. وجميعا تقول لك خير وأحسن عنا جماعتنا فنانين التوينسا، أولى أميلة فيش قام البراينية، خلينا جربها صافي. من التعليقات اللي عرضتني زيدة تعليق المحامي أحمد بن حسينة اللي علق وقال أي والعروض المبرمجة والعقود المبرمة شنو عملنا فيهم. الإعلامية هيلا ذويدي علقت وقالت نحب الفنان التونسي ديما قدروا عالي، مش في إخر لحظة يولي يتشحر بالعسل. الحسير والحكاية كبرت ووصلت حتى الدعوة بالمقاطعة من التعليقات قاطعوا المهرجانات كما قطعتوا العلوش في العيد. وهو التونسي والذمار قصة حب لا تنتهي. توماثر علقت خبر الإلغاء بالضبط كيما الطبيب اللي يقول للمريض لازمك تنحي الملح والسكر، تخيلوها بربي. الحسيلو عرس على حاله، كل واحد ينبر من شيره، أما في الأخرة وبعد توتير العصاب والتغسوير تم التوصل إلى حل وتحل المشكل، وبش يكونوا الفنانين الأجانب موجودين في مهرجاناتنا وفيها صيفية. عامة الفرحة على جمهورنا العزيز، أي الحمد لله زغرتوا يا جماعة. توتا توتا خلصت الحدوتة.
3: برشا الدنيا قامت وقعدت على الفنانين الأجانب وحضورهم في المهرجانات الصيفية. عجبتني لفاسون كيفاش حملتها رحاب وكيفاش جابتها قد وهذا قال والآخر قال، وبرشا قيل وقال. باش نمشيو الجديد ألفة برمضان عامل لي مغناني يلا.

BFM TV,

0: اللي عملنا يويتينا شكوني شكوني الفنانة اللي باش تكون حاضرة الليلة في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. طلع وربح ان بون داشا قيمة 100 دينار من فضاء حمزة بنان. الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين: الفنان رؤوف ماهر، الفنان صابر الرباعي، الفنان لطفي بوشناق، وفما فنانة أخرى باش تكون حاضرة الليلة على ركح مسرح كارتاج. ابعث ام على 85 990، ام على 85 990، وقول شكوني الفنانة اللي بتكون حاضرة الليلة في مسرح كارتاج في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. فما تليفون حاضر معنا ولا يا جماعة؟ مش حاضرة التليفون نمشي والفقرة ملا فازة. ملا فازة في ملا فازة في ملا فازة مشكلة كي تبدأ الكوموند من سوسة وين في تونس قرب لا تولي مانيش فاهمين بعضنا ومانيش نفهموا بعضنا ولازم هتحل المشكلة ذي بيه. باش نمشيو لفقرة ملا فازة مع أنيسة الوابحة. أنيسة فما فازة عملتها؟
1: اي
0: فازة للعين
1: أي.
0: والنفس وتطير الكلمات الزايدة. شنية الفازة هذي يا أنيسة؟
1: هذي للا حوات يا حوات
0: الحوت.
1: دونك خدمنا هنا بعجين السيراميك، خدمنا الفورمة تاع الحوتة كلها عينين، خدمنا القرن الغزال، خدمنا العين. هذه الكل كما تعرف في ثقافتنا التونسية والعربية بصفة عامة احنا نحط الحاجات هذوما يا اما المولود الجديد والا مثلا الشخص اللي بشي مشي عادي امتحان ولا خوفا على العين على النفس على الحسد على كل عين خايبة.
0: أي واحد عنده برشة تعك عيك
1: أي
0: نحطوا لك الحوتة ذيك.
1: صحيح حوتة كلها شقاش
0: ترخى نشوفها
1: كلها
0: كيفاش تعمل هذية؟ فسألي كيفاش تعمل هذية إنيسا كيفاش؟
1: هنا خدمت على طريقتين
0: تتحط في الكهرباء.
1: طريقتين هذيك بورتوكلي للكهرباء وهذية اللي يجي في المراية هلا هكا يدخل في المراية تحل هكايا تحط في المراية متاع الكهرباء ومن بعد تعمل لجوستمون متاعو هكا باش تسكر وتقعد معلقة في الكهرباء هذية.
0: والحوت الحوت يا الحوت
1: اللي يكرهنا يموت.
0: محليهم محليهم فازيت نيسا
1: أفكار
0: أي. بركة لا أفكار مزيانهم أفكار محليهم. يظهر لي في البرنامج متاع سيف إنيسا كل مرة بش تجيب لنا فكرة متاع سيف حاجة تصلح متاع سهرية متاع خارجة متاع بش تمشي المهرجان معنى حاجات خفيفي فازت محليهم والنجمون هزوهم معنا وين نمشي
1: إن شاء الله ربي سهل.
0: أوكي. ان شاء الله ربي سهل
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي سهل. من عشرة فما تليفون حاضر ولا مش حاضر ميسالش قولوا لي نوروني حتى الكاسك في وضنية نجموا تقولوا لي فما تليفون ما فماش تليفون نوروني قولوا لي ميسالش نمشيوا الفقر نمشيوا الغنيات مكسرات احمد سعد يلا

0: وقيد كادو.
1: وقيد كادو سؤال سألناه من بكرية، شكون الفنانة اللي باش تكون حاضرة ليلة في حفل الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني مع الفنان روف ماهر، الفنان صابر رباعي، الفنان لطفي بوشناق؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي الفنانة ألفة بن رمضان. ألفة بن رمضان اللي الحق من بكري قاعدين نحبوا نتواصلوا معها بالتليفون، يظهر لي قاعدين يعملوا في البريز دو سون في مهرجان كارتاج، فربما تليفونها مش فوقها فما فقدش بالتليفون. ان شاء الله حفلة تكون مزيانة الليلة في مهرجان في على ركح مسرح قرطاج في حفل في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. واللي جاوب إجابة صحيحة على الام 85 990 وربح ام بون داشا من فضاء حمزة هو حاتم من مساكن. هو حاتم من مساكن. ألف مبروك يا حاتم، أم بون داشا بقيمة 100 دينار من فضاء حمزة بنان. صدقني البون داشا هذية يشري لك ما يشري لك، على خاطر 4 قطعات ب10,000، 3 قطعات ب10,000، نجم 4 قطعات ب10,000، 4 في 10 تروح ب40 قطعة في القفة متاعك من فضاء حمزة بنان، معنا 100,000 يحلوا خمضة بصراحة من فضاء حمزة بنان. احنا نتقابلوا الويكاند الجاي، نتقابلوا نهار السبت الجاي من الاربعة للخمسة، من الاربعة للخمسة في برنامج يا مرحبا معايا انا هلا ثويدي، ومع المخرج معز الخياطي، ومع الكيب اللي في سوسة. نبقي عليكم الستر، نبقي عليكم الخير، وان شاء الله شنية شيخين فيها. باي باي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
4: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
5: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 لـ9 متاع الصباح. من السبت للا البيع من 9 لـ10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 لـ11 مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 لـ5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 لـ9 مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 لـ10 مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 لـ11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11:30 مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبورت من 4 لـ8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 لـ10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414. جوهرة جيت سيت، موعدكم في سهرية 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 تعليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة FM. جوهرة جيت سيت.
0: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. يراهن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ حوالي 135 ألف متكون خلال السنوات الأربعة القادمة مقابل حوالي 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يتوزع المتكونون بين حوالي 90 ألف متكون بمؤسسات الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة، بما من شأنه أن يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة ويرفع من قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل وفق مشروع المخطط المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. هذا يعد والترفيع أيضا في طاقة الاستيعاب أحد أبرز أولويات المخطط الاستراتيجي للقطاع الذي يحقق نسب إدماج مرتفعة بلغت في بعض الاختصاصات 100% وفق ما كده في وقت سابق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، معتبرا أن التكوين المهني أصبح اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب كونه خيارا فعالا لمجابهة البطالة. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الاستثمار المعنية وفق بلاغ صادر عن الوكالة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور من خلال إنتاج سكر التمر ورب التمر وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. الوكالة أوضحت في هذا الصدد أن هذه المبادرة تندرج في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضافة من خلال مرافقة أصحاب المشاريع في مختلف مراحل إنجازها وتمكينهم من النفاذ إلى التمويلات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن، إضافة إلى الانتفاع بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. ودعت الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة محاضن المؤسسات الفلاحية عبر الموقع الإلكتروني الوكالة، وذلك في أجل أقصى 20 جويلية الحالية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: بيزنس نيوز جوهرة اف ام تندنس تندنس
3: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعد جديد يكون لقيت هذا في فقرة توندانس. اليوم باش نحكيوا على الصين اللي تستعيد صدارة على المستوى العالمي خسرتها من 2017. فاش هو في سباق الحوسبة الفائقة عالميا بعد ما نجح الحاسوب الجديد نتاعها واللي سماوه لاينشاين في تجاوز الحاسوب الأمريكي الكابتن وباش يولي أقوى حاسوب فائق الأداء في العالم وفقا لأحدث تصنيف خرجته قائمة التوب 500 العالمية المتخصصة في قياس أداء الحواسيب العملاقة. نظام اللاين شاين اللي نلقاه موجود في المركز الوطني الصيني للحوسبة الفائقة بمدينة تشين تشين عمل قدرة حوسبية وصلت ل 2.198 إكزافلوب اللي عادل أكثر من 2 مليارات مليار عملية حسابية. 2 مليارات مليار عملية حسابية بار سكوند، وهكا ولا أسرع حاسوب تم التحقق من أدائه بشكل علني على مستوى العالم، وهذا كما قلت قبيلة يمنح الصين المركز الأول للمرة الأولى من 2017. بالنسبة للحاسوب الأمريكي الكابتن واللي هو تابع المختبر لاورنس الوطني في كاليفورنيا نلقاه في المركز الثاني. المراكز التالية نلقاه أنظمة أمريكية أخرى إلى جانب الحاسوب الألماني جوبيتر ضمن قائمة أقوى الحواسيب العملاقة عالمياً. بالنسبة لتصدر الصين للتصنيف العالمي، يقول لك المنافسة في قطاع الحوسبة ما عادش تعتمد كهو على امتلاك أقوى رقائق للذكاء الاصطناعي، لكن تشمل تصميم الأنظمة وكفاءة البرمجيات وإدارة الطاقة والابتكار التقني المحلي. دونك الصين نقاها ترجع بعد غياب استمر سنوات. من 2017 الصين عودت رجعت باللاين شاينا في المركز الأول. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة
3: أفهم.
2: بوبليسيتي.
3: ساعة حافية.

0: وين توقف عندك
1: ميكرو شوهرة
0: مع ميكرو شوهرة فتفتك وعبر على رأيك
2: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوليدو طور عالمك
3: جوهرة سبور.
6: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه، البدايه باخبار المونديال.

انطلاق أول مباراة في ثم النهائي المونديال على أرضية ملعب هوستن في أمريكا. المغرب تواجه كندا بإدارة طاقم تحكيم إنجليزي. تقريبا دقيقتين لعب بنتيجة 0-0. مدرب المغرب محمد وهبي اختار التشكيلة التالية: ياسين بونو في حراسة المرمى مع أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، نصير مزراوي رباعي خط الدفاع، ثلاثي خط الوسط أيوب وعدي، نائل العناوي، عز الدين أوناحي، وثلاثي الهجوم إبراهيم دياس، إسماعيل سيباري، وبلال الحنوش. مقابلة ثم النهائي المونديال تتواصل غدوة لحد 9 متاع الليل، البرازيل النرويج، 2-6 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا، 5 متاع العشية الارجنتين مصر، 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا. تأهل المنتخب المصري لثم النهائي المونديال. يضمن في خزينة المنتخب المصري 81 مليار إلى حد الآن، موزعة كالآتي: 12.5 مليون دولار بعد التأهل لثم النهائي المونديال، 2.5 مليون دولار تحصل عليها قبل انطلاق المونديال بالنسبة لتحضيرات المونديال، 10 مليون دولار للمشاركة في الدور الأول، يعني المجموع 25 مليون دولار إلى حد الآن، أي تقريبا 81 مليار تونسي. إشادة كبيرة بأداء لاعبي المنتخب المصري وإعجاب بالإطار الفني بقيادة حسام حسن، لكن الإعجاب والإشادة الكبيرة كانت لمحلل أداء منتخب مصر محمود سليم، اللي في دقيقة 119 وقت صار تغيير حارس منتخب أستراليا الأساسي ودخول البديل ماتيو ريان بسرعة البديهة، محلل أداء المنتخب المصري حضر على شاشة الحاسوب كيفية تعامل الحارس البديل مع ضربات الجزاء دور به الملاعبية متاع مصر ووراهم على الحاسوب لقطة الحارس هذا، هو حارس ليفانتي في البطولة الإسبانية وقت كيليان مبابي نفذ ركلة جزاء ونجح في تنفيذها.

في مرمى الحارس ريان، والتوصيات كانت أنه الحارس بسرعة كبيرة يمشي على الأجناب، معناتها ما يقعدش في الوسط. على شفنا محمد صلاح كيفاش نفذ ركلة الترجيح البارح ونجح فيها. الملاعبية خذوا التوصيات الكل وكانت نسبة نجاح 100%، كل ملاعبية مصر نجحوا في تسجيل الركلات الترجيحية. بعد إعلان رياض محرز اعتزال اللاعب دوليا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال على موقع الرسمي: سيترك رياض محرز إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية، بعدما خاض 119 مباراة دولية، سجل خلالها 40 هدف وقدم 45 تمريرة حاسمة ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري، فضلا تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر. رياض محرز نموذجا يحتذى به.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: حسب مصادرنا فإنه في الساعات القادمة باش يتم الكشف على تركيبة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر يقودها كريم العكروتي لجانب كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية ومروان تفيفحة. بالنسبة لنائب الرئيس باش يكون من الشخصيات الرياضية المعروفة باش يتم الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا باش يتم تنصيب الهيئة التسييرية عقب مصادقة لجنة الدعم وتباشر مهامها مباشرة في تسيير شؤون وننش. نبقوا مع النجم الساحلي، واليوم انطلقت عملية بيع القميص الرسمي الجديد للفريق في اس ستوري بشارع محمد القروي. يتواصل للتسعة متاع الليل عملية بيع قميص النجم، تتواصل غدوة لحد من تسعة متاع الصباح لتسعة متاع الليل في نفس المكان بشارع محمد القروي. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسة الانتخابية اللي صارت البارح. مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوصرصار، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الساقي، مهدي الغريبي، خالد السربحي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم افتح باب الترشحات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022-2032-2036، والدعوة لجميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء وعددها 54 إلى تقديم ملفاتها الرسمية. آخر المعطيات تتأكد أنه السنغال باش تقدم ملفها لاحتضان بطولة كأس الأمم الإفريقية 2032. الرباعة التونسية غفران بالخير أعلنت عبر تدوينة انضمامها رسميا للمنتخب الألماني لرفع الأثقال في خطوة جديدة في مسيرتها الرياضية الدولية. غفران بالخير من أبرز الأسماء في رياضة رفع الأثقال، تحصلت على عدة تتويجات في فئة الشباب على المستوى العالمي والأولمبي، وتقرر اليوم الانضمام للمنتخب الألماني. غفران كتبت في ستوري يميمتي افرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني، رضيت الولدين. منتخب كرة السلة يواصل مشاركته في منافسات النافذة الثالثة لتصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027. منافسات دور حاليا في أنغولا. منتخب كان انهزم في الجولة الأولى ضد نيجيريا 81-84، فاز البارة على رواندا 83-67. اليوم يوم راحة، غدوة لحد ماضي ساعة الجولة الثالثة، تونس تواجه غينيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport. Jouer Sport.

We can't zen. الستة 11 دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رانديفو جديد من ويكاند زين نبدأ بها شبكة الصيفية. إن شاء الله سبت هكا مبارك وجميل وفيه برشا أمبيانس. سردو نحكيه على التوقيت اللي تبدل, نحكيه على جو الصيفية, نحكيه على المود الصيفي. ذك عليش ويكاند زين من توحد للتسعة بمود صيفي بامتياز مع موزيكا تعمل 66 كيف مع ريتم وكيف كيف. زادة أخبار فرش كان أملوها لكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوية مع الكيب الكل يا سيسيري موجه مع نعم. سامي ذهري في الإخراج, نفرح برشا كي راه سامي ذهري في الإخراج لأنه مش نموج مع الموج. تحياتنا الوليد الجزيري. وليد خلينا في صفيصة نسلم على ولدك في ساعتين. الاسم واللقب في صموت سي مهدي بيان سور. اللقب الجزيري لازم عندك, قلت له اعطيني الاسم واللقب خاطر ولدك مهدي. شنو حوالك يا مهدي؟ المعدل قداش؟ في صفيصة 35 ما شاء الله. ان شاء الله ديما ناجح ومتالق. بابا ساهل في الدار باهي يعاون باهي ولا قول لي تا باش تدخل كلاس بيان سور باهي وعز الناس. تحيه لكم انتم اللي تسمعوا فينا في الكنبه, تسمعوا فينا في الدويره, تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نحبكم البرة تسمعونا, الدويره لا ممنوع تسمعونا في الدار. حبكم في الثنيه شادين الثنيه عاملين بروجرام سامباتيك. سينو في الخدمه ان شاء الله ربي معاكم اللي قاعدين تخدموا. هنا ننسوكم بالاجواء الكل. نسلموا على مروان سعد وقولوا اهلا وسهلا ومرحبا. كيف زملائنا الكل, اصدقائنا الكل, يأملكم الاخبار على مقالنا جاره فيم دوت نت. هيبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها والمود صيفي بامتياز. يلا سيدي موسيقى هذيك علاش باش تكون معكم توت سويت. الموسيقى اللي ترافقكم ميكس يعمل 66 كيف بما انكم انتم شادين اثنين. تحيه لكم ما بارك اللي شادين اثنية وماشيين تعملوا في بروجرام باهي. دونك واحدة بربي يردونا بالكم على رواحكم. خليكم معنا حتى للتسعة الغونديفو من ويكاند زين. فما ماتش دونك يقولوا لي المغرب وكندا 0-0 دونك هذي النتيجة. ونذكركم انا بنتيجة بعد. حاضر ملا عندي قبل اللي عندي وشوية عيوني عليك مش انا مش نغني. توت سويت الميكس. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

الساعة 43 دقيقة على موجاتنا، مازلنا ماشيين معكم الرونديفو في ويكاند زين حتى للتسعة مع ليكيب الكل. يبدو أنه الأجواء كروية بامتياز، حماسية بامتياز، الناس تتبع في مباراة المغرب إن شاء الله بالتوفيق. مازال التعادل 0-0، دونك اش قولك بالله وأنا نعطي في النتيجة كندا والمغرب مازال دونك نول لي دو زيكيب. باهي هكا، باهي التحليل، باهي شنو آخر نقول ويوزع دونك مازلنا نتابعوا في المباراة. 41 دقيقة في عمر المباراة هكاك، دونك نورمالمون مازال التوقيت. خليكم معنا، احنا مازلنا مواصلين أكيد بالمتابعات بالأخبار ديما على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، ومن خلال زادة متابعاتنا اللي تكون معاكم حنية وتتواصل حتى للتسعة مع ليكيب الكل. سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوز أهلا وسهلا ومرحبا دونك في الديجيتالي، بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. كالعادة موزيكا مازلت متواصلة، وأسماء باش تلقاوها معنا، أسماء تحبوها، أسماء تتبعوها، أسماء تتبعوا زادة الكونت نتاعها على انستغرام وعلى السوشيال ميديا. دونك موزيكا صيفي بامتياز، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Weekend Zen.

36 دقيقة على مواجهتنا نهاية الشوط الأول من المباراة اللي تجمع المغرب وكندا بنتيجة 0-0. دونك مازلنا تابع معكم الأخبار أكيد مع قسم الرياضة وكيف كيف زادة مع زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. دونك أشرف بن عبد السلام بعد أقل من 3 دقائق من تواتيكم آخر الأخبار وتحيينات. تابع احنا نرجوكم في ويكاند زين كالعادة بالأخبار الفنية بالمتابعات. بدينا نعيش على واقع مهرجانات انطلقت ومهرجانات هكا احتفيت خلينا نقولوا بدوراتها من خلال تقديم البرمجة الكاملة وندوات صحفية وكبناها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفين مع مراسلين. نذكركم بأهم المواعيد اللي تستنوها وكيف كيف الأسماء الفنية اللي بشكون حاضرة كالعادة في المهرجانات. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو كما قلنا لكم حتى للتسعة. سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، هيبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، وكالعادة زادة مروان سعد في التنسيق العام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. We can't then.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويليا مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 متاع ليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340. بمساهمة جوهرة اف ام.
0: جوهرة جيت سيت.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الصنات تؤكد اللجوء إلى قطع الماء يوميا بولايات سوسة والمنستير والمهدية. وترامب يؤكد الاتفاق بين واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار وأخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع خامنئي. في تفاصيل أخبارنا، أعلمت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفائها بولايات سوسة والمنستير والمهدية أنه في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء صالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى، فإن الشركة تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بالولايات الثلاثة المذكورة بالبلاغ بصفة عادلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من يوم الأحد 5 جويليا الحالية. تبرعت لاعبة تنس أنس جابر بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح زيز، بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك في بلاغ نشره المعهد اليوم. وأوضح أن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلايا، ومن شأنه أن يدعم خدمات التشخيص المتخصص ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. في الشأن الثقافي، علمت وكالة تونس أفريقيا الأنباء من مصدر رسمي مطلع أن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي، والفنانة الجزائرية شاب خالد، والفنانة اللبنانية مجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج. المصدر أضاف أن الفنان التونسي صابر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. وتعود ميادة الحناوي إلى تونس بعد غياب دام 21 سنة منذ آخر حفل أحيته سنة 2005، فيما يعود وشاب خالد إلى مهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة له سنة 2016، وتستأنف ماجد الرومي لقائها بجمهور قرطاج بعد حضورها سنة 2018. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس البرلمان الإيراني: لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنقف بقوة في وجه أي اعتداء، وعلى الدول الإسلامية الاتحاد اليوم في مواجهة سياسات الإكراه والأحادية الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران لقنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درسا لن ينسى خلال الحرب الأخيرة عبر الاستفادة من الحرب غير المتكافئة. ومن جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتابعوا مراسم تشييع خامنئي وبإمكاننا القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه. مضيفا بالقول: نحن والإيرانيون قررنا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم التشييع، ولن يطلق أي من أن الطرفين أو النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي حسب تعبيره. ختاما، نقلت وكالة بلومبيرك الأمريكية عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين ودول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. متابعة وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 7:16 دقيقة على مجهدنا، رجعنا لكم في ويكاند زين، نرجع لكم بالأخبار هكا اللي تعمل الكيف. عز الدين أوناحي سجل هدف تقدم للمغرب ضد كندا في دقيقة 50، كيكا ولا نورمالمون 1-0، دونك حاجة تفرح. قاعدين نعيشوا على واقع هكا، الأجواء الكروية إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله زينة. مازلنا مع الشوط الثاني اللي يجمع المغرب وكندا، وكما قلنا هدف يسجلوا عز الدين أوناحي في دقيقة 50، دونك 1-0 لصالح المغرب ضد كندا. وإحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو في ويكاند زين حتى للتسعة متاع الليل.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: جوهرة
5: Weekend Zen.

0: ويكاند زين.
1: السبعة واربعين دقيقة على موجتنا ويكاند زين حتى للتسعة. تحيتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. ريتم صيفي بامتياز، كروي زادة بامتياز وامتياز آخر، لأنه نحكيه على تقدم المغرب على كندا هدف لصفر. دونك نحكيه على أجواء كروية وإحنا نتبعوا ديما المنتخبات العربية، والحمد لله. دونك البارح مصر، اليوم المغرب، وما زلنا نتبعوا في المباراة. 75 دقيقة لعب. دونك نحن ريتم تاعنا زاد مازال صيفي، ومازال في متابعه للمهرجانات والسهرات. سورتو نحكيو على وقع افتتاح لفعاليات ومهرجانات غابت على جمهورها وتعود بنسخه جديده ونسخه تخلي هي مثلا تبرقه. يستبشروا خير بفعاليه الدوره 20 مهرجان الجاز الدولي، كيقولوا مهرجان الجاز الدولي، نقولوا عروض، نقولوا مهرجان عريق تاسس سنه 1973، نقولوا واحد من اهم المهرجانات اللي طبعت فن الموسيقى ومنحتها بعدها الدولي والإنساني. وكما قلنا من أهم المهرجانات الثقافية والسياحية بالجهة، يعرف بها، يعرف بالإمكانيات، إمكانية الوجهة هذه العالمية. نحكيه على دورات سابقة استقبلت عديد من القامات الفنية العربية والعالمية. دونك كما قلنا كيف كيف الفنانين العرب والتوانسة. والبارح الجمعة تم افتتاح الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي. صور ومتابعة خاصة ديما تلقاو على موقعنا johrfm.net. دونك الافتتاح مهرجان الجاز بتبرقة اللي كانت حاضرة فيه وتحت إشراف وزيرة شؤون الثقافية السيدة أمينة إسرار في دونك سهرة الافتتاح. بعد غياب 6 سنوات تنطلق فعليا الفعاليات، دونك من 2 إلى 9 جويلية، واستقبلت الدورة جديدة. دونك كما قلنا أسماء كبيرة، وكيف كيف الجمهور غفير باش يحتفي ويحتفل بعودة مهرجان غاب على جمهوره. وكما قلنا البارح العرض كان راقي، امتزجت فيه الأنغام، أنغام الجاز بسحر البحر ونسائم اتبرقة. دونك الفنان الكوبي ألفريدو رودريغيز دونك كان حاضر في عرض الافتتاح، وكما قلنا الأجواء كانت تعمل 66 كيف كيف كيف. زادا نحكيو على مهرجانات وأسماء عربية باش تأثر زادا مجموعة من السهرات. الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي كيف كيف البارح كشفت على النسخة 60 للمهرجان، وين عقدت الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات ندوة صحفية سلطة الضوء على تفاصيل الدورة 60 اللي جات محملة ببرمجة فنية وثقافية متنوعة. البارح مدير المهرجان أكد لزميلتنا روضة العلاقي أنه الدورة ذي تميزت بانفتاحها الكبير على محيطها المغاربي والعربي والمسارات الإفريقية والمتوسطية، إلى جانب مشاركات فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم. وأشار أنه الدورة ذي هو احتفاء بالمرأة التونسية، وين بشكون الانطلاقة والاختتام بتوقيع نسائي بامتياز. وقال أنه المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها، وبشكون عرض الافتتاح بمسرحية الهاري بيت من توقيع المخرجة التونسية وفاة طبوبي، في حين تأثرت الاختتام الفنانة صوفيا صادق. نحكيه على عروض بليتو بشكون في الدورة 60، تختلف فيها الأنماط والسهرات. والبارح مدير المهرجان كان يمكن جاوب على زوز أسئلة دارت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالألوان متاع المعلقة الرسمية، وكيف كيف زاد بالتذاكر اللي برشة من العروض الحقيقة سولد أوت في ظرف ساعتين، منهم آدم التحق به يارا وغيرها من العروض، مارسيل خليفة وغيرها من الأسماء العربية اللي لقى إقبال كبير من الجمهور. لكن خلينا نقوله أنه في التوب توب وان نلقاو آدم بعد ساعتين فقط نفاذ كل التذاكر. كيف كيف زاد في مهرجان بنزرت الدولي لشايز بعد أكثر من ساعة، كيف كيف زاد لتيكي سولد أوت. دونك نحكيه على أسماء خلينا نقوله الجمهور التونسي يستناها في المهرجانات، استناها في الدورات، استناها في عروض تكون يعني تمتزج بالكادر اون جينيرال. دونك من الحمامات كما قلنا الى بنزرت الى كارتاج الى تبرقة والى كل المهرجانات المنسير ان شاء الله زادا قريب. سوسة كيف كيف اكيد باش تعيشوا كل الاجواء مع مختلف مراسلينا ومختلف السهرات اللي ان شاء الله باش تاثث صيفة 2026. احنا في البلاي ليست نتاعنا تلقاو كل شيء. اليسا الحقيقه اللي زادا تعتبر من الاسماء اللي التوانسه تحبها برشا وتحب حضورها، كيفها كيف هيفا وهبي اللي أعلنت أنه بشكون حاضرة في سبتمبر في تونس وتأثث بعض السهرات. وبعد خليني نقول الكواليس تقول أنه هيفا وهبي بشكون حاضرة قريبا جدا، مش في سبتمبر فقط، بشكون حاضرة في إطار سهرة خاصة خليني أقول أنه قريبا جدا، نحبش نعطي معلومة إلا ما نأكد للمستمعين متاعنا الداد، قريبا جدا هيفا وبيشكون حاضرة في سهرة خاصة قبل حتى سبتمبر. دونك أكيد التفاصيل تتعرفوا عليها في وقتها، لكن ديما نقولوا أنه الشعب التونسي والتوانسة في صائفة أي صائفة، وأكيد في صائفة 26 إن شاء الله يلقاو الأسماء اللي تروق لهم، وأكيد زاد الإقبال نتمنى يكون على الأسماء التونسية والجو متاعنا التونسي وفنانين التوانسة اللي قدموا على مدار السنة ريبرتوار وموزيكا تعجبكم وتروق للناس الكل، وكي تلقاوا زادا معنا في البليست حاضرة دي معلومات جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. دونك عنا إليسا في البليست، عنا زادا بوسي، شكون عنا آخر في البليست متاعنا؟ عنا سيا، وعنا غيرها من الموزيكا اللي ترافقكم من ما كنتم في الاستماع والمتابعة دي معلومات الدنيا وما فيها جوهرة فيم.

ماتش نار ما بين المغرب وكندا. الهدف الثاني يسجلوا عزدين أوناحي، دونك هدف ثاني ضد شباك كندا. والحقيقة أنا اللي ما نتبعش كورة ومانيش مغرومة بالكورة وعاملة بون كيف مع سامي نتبعه في الأجواء وندوكم بآخر النتائج. دونك 2-0 المغرب، 2-0 ضد كندا، ملا مغرب ملا جرينتا ملا أجواء وملا ماتش نار. دونك 89 دقيقة كما قلنا، في دقيقة 82 يسجل عزدين أوناحي الهدف الثاني وما زالت المباراة متواصلة، لكن معناها الأمور طيبة ولون الكورة واحد ما يمنهاش برشا. دونك لكن ان شاء الله تكون نتيجة لصالح المغرب في نهاية المباراة. مازلنا واصلين معكم الغونديفو باش نكلم جمال يشوف ينتدبني في قسم رياضة، لانه عندي هكا عندي الحس الكروي ولكن التأثير هو اللي ناقصني. يلا سيدي خليكم معنا حتى للتسعة في ويكند زين.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت من البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة سامر ستيشن. موج مع الموجة.

8 و6 دقائق على موجاتنا. هكا توفى مباراة المغرب وكندا بثلاثة أهداف. الحقيقة الأولاد الرحيمي كيكا قولوا لي صلحوا لي بربي سفيان الرحيمي ولا الرحيمي سفيان الرحيمي سجل هدف المغرب الثالث دونك يعلن انتصار المغرب ضد كندا. دونك أسود الأطلس تتألق في المباراة. الحقيقة مباراة تعمل 66 كيف استمتعنا هوني ليكيب الكل نتبعوا بكل حب وشغف وكما قلنا مباراة تكون لصالح أسود الأطلس. ألف ألف مبروك للمغرب. احنا مازلنا موصين مع ليكيب بالكل حسام الجيد في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا سيسيم الذويري. شكرا ليك على الكوتشينج بيان سور الكروي اليوم اللي رافقني على مسيدة سياحتين بيان سور. سي سامي صلح لي في الألقاب الرحيمي كيكا الرحيمي سفيان الرحيمي والآخر ليساج شو اسمه ليساج لا ليساج شو اسمه ليساج الهدف الأول والثاني نسيت وناحي صحيت وناحي شو اسمه شو الاسم وناحي بي تري تري بيان تري تري بيان ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه. شنو مازال المباراه مازال فرنسا فرنسا بعد شويه ولا باراغواي دونك بعد شويه نتبعهم حتى التسعة. نحن بيان سور نتبعوا كل المباريات. خليكم معنا الغونديفو متواصل الجيم على موجات الدنيا وما فيها بالموزيكا زيد مع علي كيف الكل. تحياتي ليكم وتحياتي للي شادين ثنيه. سي محمد يسمع فينا يقول عوينا على التلفزه ومعكم توما زيد نسمع في الأجواء وقال لي راهو عندك كارير معناها إذا كنت تدخل مع إكيب الرياضة. لا لا راهو جوست راهو يكوتشي وفيا الحقيقة معناها من غير ما هكا ناخو غول مش متاعي دونك راني جوست نقرأ في المعلومات ويصلحوا لي. سي حسام ننجح ننجح يا خويا سهلة سهل تري تري بيا. خلني نمشي للموزيك يا خويا خلني نمشي الحاجة اللي نفهمها ونمشي مع ريتم الصيفي. أهلا وسهلا ورحمة بالجميع دي معنا وجات الدنيا وما فيها جهرة فيما

48 دقيقة على موجاتنا، مازلنا ماشيين معكم الغونديفو حتى للتسعة. نذكركم بالوضع الجوي لأنه برشا هكا يكونوا برونشي مع الوضع الجوي، سهريات الجو والأمبيونس. دونك هكا نأمنوها احنا ونعرفوا الطقس وأمور الطقس. دونك نحكيوا على سحب قليلة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي، الريح اليوم في الليل بليتو شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، خويا نسبين قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى محلية جديد اضطراب. تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات بين 26 و30 درجة ببقية الجهات، هذا حسب آخر تحيينات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا، رونديفو مازال يتواصل كما قلنا لكم حتى للتسعة بالموسيقى بالريتم الهضبة. بعد شوية يقولكم أكثر وأكثر شينين النجمي الريتم التونسي، كيف كيف زادة الموسيقى اللي تونسكم في ثنية، مازال تتواصل معكم الغيتميك سورتو. دونك أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حسام القايد في الإخراج، مروان سعد في التنسيق العام، هبة الوصيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيما

35 دقيقة على مشاهدنا، هاكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة اليوم في ويكاند زين، إن شاء الله ويكاند تعمل 66 كيف، ويكاند كروية بامتياز، انتصار مغربي بامتياز، دونك احنا تابعوا معكم الأخبار كل المستجدات باش تلقاوها على موقعنا جهرفيم.net وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفيم. شكرا ليكيب الكل، سامي دويري في ساعتنا الأولى والثانية في الإخراج، تحيتنا الحسام القايد يرافقكم إن شاء الله في الإخراج زادة مع بقية البرمجة، تحيتنا المروان سعد، هبة نصيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال. نقول لكم مازالت السهرات متواصله ومازال الريتم متواصل، ديما على موجاتنا. بون ويكاند، تشاو تشاو، باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات المجابهة لذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد. والشركة تفيد في بلاغ لها بأنها ستقوم بهذا الإجراء وفي انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث وباعتبار ارتفاع درجة الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عن اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء صالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى تم اتخاذ هذا الإجراء. من المنتظر أن يتم إطلاق منصة رقمية تونسية لفائدة التونسيين بالخارج للاستشارة وفض النزاعات والمسائل التحكيمية، تتيح للتونسيين المقيمين بالخارج النفاذ إلى خدمات الاستشارات القانونية عن بعد، وفق ما صرح به عدل الإشهاد والخبير في مجال الوساطة طارق جلاسي. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي. رئيس الحكومة العراقية علي فلاح الزيدي يجدد موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي وفق تأكيده. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي، الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي عايش اختي هيبة، كلمنا السناد الله يخليك. شوف لنا شنو حكاية الميم مقوسي وليت نسيت. راهو كل عشية من الاربعة متاع العشية حتى الثمانية متاع الصباح والميم مقصود. كعليش عملنا لهم لمطر صبت خيرات تبارك الله. قالونا باش نعديو لكم الميم متاع تحليب مياه البحر. وين هذا الكل؟ قالونا ما قصولنا الميم في الصيف. عليه عذبتونا ليش عملنا لهم؟
2: بربي الناس من طاقة الفقاعية تقريبا شهر كل يقص علينا، وهوش وقت يعني مثلا واحد نقوله من الليل لليل كما مستانس مش أقلوا عن عصبه. فكلمتهم قالوا تصليح، فنكلمهم كله حتى يتعبى الخزان. توا معذرا كما هلا يمت هدومة متاع الجمعة هذية الماء يقص من 5 متاع العشية يبدأ يظهر 6 مع اللي ما عادش فما ماء، ويرجع أمس مثلا على رجع 9 اليوم هاو ما رجعش لحد الآن 10 غير ربع وما رجعش. معناتها أقلوا نفهموا ندراش نقعدوا هكا وضعية الصيف كامل فما شنين مش معناتها أقلوا يقولوا لنا الوقت اللي باش يرجع فيه من إلى نعبيه باش واحد يبقى ما يقضي الشرب الحاجات الأساسية. وبارك الله فيك.
3: هو باهي أنه وزارة البيئة القومية خرج بيان تطلب فيه تنظيم حفلات اختتام السنوات المدرسية لكل معهد، أما اللي مش عادي ببهد أن تقول في البيان اللي اسمه اللي يقرأ فيه في أخبار الإذاعة من الإذاعات لسنة 25-26. أخي حتى مسؤول في الوزارة مراجع البيان وما فاق أنه السنة المدرسية 25-26 وفات ديجا وتلامذة في عطلة وكل واحد في جهة خزام رجعوهما.
4: الحقيقة المرأة اللي تكلمت على قطعناه في حي رياض هو يقص ويرجع، أما مبالغة فيها المداخلة متاعها مبالغ فيها الإدارات العامة هذه ربما يعملوا بالعاني على المواطن يسمعوا فيه يشكي ويبكي وهو منيها وصار هاو كان يجب يعملوا بالعاني ما يقضي شيء. أول اللي تكلمت على فنت على الماء وهو يقص علينا في الماء وهو زيد تبالغ كما هكا واللي يعمل عاني والله واللي يعملوا بالعاني حتى ما عندهمش ما يخدم يقص عليك الماء يقص برا ويرجع.
0: ما تخليهاش في قلبك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان أنه على إثر عطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء اليوم سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع وفق النص البلاغ. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة التانيث هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أهل تونس على القناة الوطنية التونسية اليوم وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، أضاف أن هذه الرحلة التي ضمت وفداً من مختلف السلطات في تونس أو وفوداً من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. كما أشار المتدخل إلى تسجيل ارتياح في صفوف الجالية لتطور عدد من الخدمات الإدارية خاصة على متن الباخرة، واستعرض في هذا السياق جهود القنصلية العامة في رقمنة الخدمات القنصلية واعتماد نظام المواعيد المسبقة، وذكر أنه تم على مستوى القنصلية عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، حيث تعمل الشركتان ما في وسعهما للمحافظة على مواعيد السفر مع تسجيل تحسن ملحوظ في احترام التوقيت وفق تأكيده دوليا. الآن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع وبشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، لافتا النظر إلى أن الولايات المتحدة منحت من منطلق لطفها وفق تعبيره إيران مهلة أسبوع وقف العمليات لإتاحة إقامة مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح دون دعم إقليمي، وأنه لا يجب السماح لإسرائيل بعرقلة اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سنين اكتيفيسي فك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
5: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه، البدايه باخبار المونديال.

رسميا هيرفي رينار المدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أعلن رحيله على تدريب المنتخب التونسي بعد انسحاب المنتخب من الدور الأول. هيرفي رينار في تدوينه له قال: قبل رحيلي أود أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر للاتحاد التونسي لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم 2026. لقد كان شرفا كبيرا أن أمثل ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تنسى. أتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين بأنه سيواصل التطور وإسعاد شعب بأكمله وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وأتمنى لكم جميعا الكثير من النجاح. مقابلة ثم النهائي المونديال تتواصل غدوة لحد 9 متاع الليل، البرازيل النرويج، 2/6 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3/7 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا، 5 متاع العشية الارجنتين مصر، 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا. تأهل المنتخب المصري لثم النهائي المونديال يضمن في خزينة المنتخب المصري 81 مليار إلى حد الآن موزعة كالآتي: 12.5 مليون دولار بعد التأهل لثم النهائي المونديال، 2.5 مليون دولار تحصل عليها قبل انطلاق المونديال بالنسبة لتحضيرات المونديال، 10 مليون دولار للمشاركة في الدور الأول، يعني المجموع 25 مليون دولار إلى حد الآن، أي تقريبا 81 مليار تونسي. إشادة كبيرة بأداء لاعبي المنتخب المصري وإعجاب بالإطار الفني بقيادة حسام حسن، لكن الإعجاب والإشادة الكبيرة كانت لمحلل أداء منتخب مصر محمود سليم، اللي في دقيقة 119 وقت صار تغيير حارس منتخب أستراليا الأساسي ودخول البديل ماتيو ريان بسرعة البديهة، محلل أداء المنتخب المصري حضر على شاشة الحاسوب كيفية تعامل الحارس البديل مع ضربات الجزاء دور به الملاعب عبية متاع مصر وراهم في عن الحاسوب لقطة الحارس هذا، هو حارس ليفانتي في البطولة الإسبانية وقت كليان مبابي نفذ ركلة جزاء ونجح في تنفيذها في مرمى الحارس ريان، والتوصيات كانت أنه الحارس بسرعة كبيرة يمشي يمشي على الأجناب، معناته ما يقعدش في الوسط. كعلي شفنا محمد صلاح كيفاش نفذ ركلة الترجيح البارح ونجح فيها، الملاعبية خذوا التوصيات الكل وكانت نسبة نجاح 100%، كل ملاعبية مصر نجحوا في تسجيل الركلات الترجيحية. بعد إعلان رياض محرز اعتزاله اللاعب الدولي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال على موقع رسمي: سيترك رياض محرز إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية بعدما خاض 119 مباراة دولية، سجل خلالها 40 هدف وقدم 45 تمريرة حاسمة ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري، فضلا تأثيره عن تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر. رياض محرز نموذجا يحتذى به.

0: حسب مصادرنا فإنه في الساعات القادمة باش يتم الكشف على تركيبة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر يقودها كريم العكروتي إلى جانب كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. بالنسبة لنائب الرئيس باش يكون من الشخصيات الرياضية المعروفة باش يتم الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا باش يتم تنصيب الهيئة التسييرية عقب مصادقة لجنة الدعم وتباشر مهامها مباشرة في تسيير شؤون النجم. نتقوم عن النجم الساحلي، واليوم انطلقت عملية بيع القميص الرسمي الجديد للفريق في اس اس ستوري بشارع محمد القروي. يتواصل للتسعة متاع الليل عملية بيع قميص النجم، تتواصل غدوة لحد من تسعة متاع الصباح لتسعة متاع الليل في نفس المكان بشارع محمد القروي. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسة الانتخابية اللي صارت البارح، مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوصرصار، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الساقي، مهدي الغريبي، خالد السرباحي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم افتح باب الترشحات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028-2032-2036، والدعوة لجميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء وعددها 54 إلى تقديم ملفاتها الرسمية. آخر المعطيات تتأكد أنه السنغال باش تقدم ملفها لاحتضان بطولة كأس الأمم الإفريقية 2032. الرباعة التونسية غفران بالخير أعلنت عبر تدوينة انضمامها رسمياً للمنتخب الألماني لرفع الأثقال في خطوة جديدة في مسيرتها الرياضية الدولية. غفران بالخير من أبرز الأسماء في رياضة رفع الأثقال، تحصلت على عدة تتويجات في فئة الشباب على المستوى العالمي والأولمبي، وتقرر اليوم الانضمام للمنتخب الألماني. غفران كتبت في ستوري يميمتي افرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني، رضيت الولدين. منتخب كرة السلة يواصل مشاركته في منافسات النافذة الثالثة لتصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027. منافسات دور حاليا في أنغولا، منتخب كان انهزم في الجولة الأولى ضد نيجيريا 81-84، فاز البارع على رواندا 83-67. اليوم يوم راحة، غدوة لحد ماضي ساعة الجولة الثالثة تونس تواجه غينيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد، سهره جديده من جوهره باي نايت تبدا معكم من توا توصل حتى لماضي ساعه. نكونوا مرافقينكم من خلال فقراتنا القاره، الاخبار الفنيه الثقافيه، اخر اخبار المهرجانات. نحكيوا الليله على ابرز ملامح الخاصه بمهرجان كارتاج الدولي حسب بعض الاخبار الاولى. باش نحكيوا ايضا على اخر اخبار الثقافه وجديد عدد من الفنانين من ناحيه الانتاجات الغنائيه. هذا بالاضافه لفقراتنا القاره سمر نايت ميكس، الفلاش باك لتصالتينا والسهرة العالمية. 3 ساعات شريط عدي وخفاف، ان شاء الله يونسوكم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار. رافقوكم من خلال الثنائي الغريب حسام القايد في الاخراج التقني، تحية كبيرة ليه. عم تحبسي معكم من قدام الميكرو والموزيكا، تستنوا بعد شوية يارا زياد برجي وإلا جسر تود سويت عبد الفتاح الجريني.

0: متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: أنفو فيستيفال.
0: في أنفو فيستيفال بالنسبة لليلة باش نحكي وعلى مهرجان كارتاج الدولي نسخة 2006. المهرجان بيان سور مازال ما تمش الإعلان بشكل رسمي على البرمجة الخاصة بالدورة الحالية دورة جديدة دورة صيف 2026، لكن عديد الأخبار اللي بدأت تتكلم وتتحدث على العروض المنتظرة بالنسبة لصيف السنة. بالطبيعة نذكر أنه فقط تقريبا زوز مهرجانات اللي تابعين وزارة الشؤون الثقافية بشكل مباشر، منهم مهرجان كارتاج الدولي وباش يكون فيه بالطبيعة بدرجة أولى عدد كبير من العروض الأجنبية بالإضافة لمهرجان الحمامات الدولي. هذو مهرجانات الاثنين الكبار. فما حديث على عودة ميادة الحناوي الشاب خالد وغيرهم من النجوم حسب ما أكدته وكالة تونس فريق الأنباء من مصدر مطلع. الدورة 60 للمهرجان مش تعرف عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينهم الفنانة السورية ميادة الحناوي، الفنان الجزائري الشاب خالد، الفنانة اللبنانية ماجد الرومي، بالإضافة لأول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح كارتاج. بنفس المصدر قال أن الفنان التونسي صابر باعي بشي أمن حفل الافتتاح الدورة هذه تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان كارتاج، وقال أنه ميادة الحناوي ترجع لتونس بعد غياب دام 21 عام منذ آخر حفل لها كان سنة 2005. الشاب خالد يرجع المهرجان بعد آخر مشاركة لي في 2016، وتستأنف ماجد الرومي لقائها بالجمهور بعد آخر حضور لها كان في 2018. سامي يوسف كما قلت يرجع أو يعود لتونس لكن باب كارتاج كأول حفل ليه بعد ما كان أحيا حفل في تونس عام 2012 بالقاعة المغطاة برادس. البرمجة زادة حسب نفس المصدر تتضمن كذلك مشاركة الفنانة العالمية أنجليكي جو، الفنانة التونسية نبيها كراولي، إلى جانب عدد من الفنانين التوانسة والعرب والأجانب. من المنتظر على ذكر الفنانين التوانسي إذا كان أبار صابر ونبيها كراولي يكونوا موجودين، فإنه إذا كان تم الحديث على الفنانين التوانسة باش يكون أكيد أغاني في الذاكرة ثلاثة سور ممكن تنجم تصير مرة أخرى في مهرجان كارتاج. منتظر أنه الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان على برمجة الدورة 60 بتكون نهار 7 جويلية بالمتحف المسيحي المبكر بكارتاج، وين يتم الكشف على البرنامج الكامل للمهرجان وتفاصيله التنظيمية. وتم كذلك الإعلان على أنه بيتم خلال الساعات القادمة فتح باب اقتناء تذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. بيان سور هذا الأخبار في وكالة تونس فريق الأنباء. فما زوز حاجات ممكن يستحقوا للتوضيح. بالنسبة للندوة الصحفية إذا كان سي نهار 7 جويلية عادة أنه يتم الإعلان على البرمجة قبل بنهار ولا نهارين ولا ثلاثة هم شنو يحبوا، ونهار الندوة الصحفية ما يكونش الإعلان على البرمجة الرسمية، يتم ممكن الحديث على التفاصيل والجزئيات بالنسبة للعروض لأنه كي تكون فما فكرة عند الصحفيين مش يعرفوا شنو يسهلوا وغيرهم بيان سور من التفاصيل. لكن نجم تصير في مهرجان كارتاج أنه يتم نهار الإعلان لكن مستبعد شوي. الحاجة الثانية هو باش يتم خلال ساعات فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. ملاحظة بنت بيعة ماهيش منصتها باعتبار سي حسام باش تدخل بعد ساعات باش تشري تذاكر لشكون، إذا كان فما لشكون فإنه يتم الإعلان على البرمجة في الساعات القادمة، إذا كان مازال فإنه يبقى بيان سور المجال حتى لنهار 7 باش نعرفوا البرمجة الرسمية بالنسبة مهرجان كارتاج الدولي نهار 7 جويلية كما قلنا مبدئيا. الموعد الأولي بالنسبة للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان كارتاج حضرته وتم الإعلان على البرمجة الخاصة بمهرجان الحمامات، مهرجان بنزرت، وكذلك دقة في انتظار عديد المهرجانات الدولية الأخرى، والإعلان بيان سور على أبرز العناوين والحفلات والسهرات اللي باش تكون موجودة في الدورة القادمة. بعد شوية ونحكي وزيد على بعض المهرجانات اللي قاعدة تخدم وقاعدة تكشف على البرمجة بتاعها من توا، ممكن حفلات أخرى عرفناهم من مصادر إعلامية مصرية أكثر منه من إدارة المهرجان في تونس. وبعد نرجو نحكي على مهرجان الفنون في ساقيت الدير بش يكون من 8 حتى 14 جويلية 2026، والعروض المبرمجة فيه ما يش عروض ممكن كبيرة برشا.

معرض الاختتام هو لاسم قاعد ينجح برشا في السنوات الأخيرة. طبعا ناخذ كل التفاصيل. خليكم توا مع ثامر عاشور تعمل المزية لو تسمح سي حسام. نسمع قبلها ويجز غناية البخت شيرين مازال على البال وبعد نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بنايت.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، وإن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. مازلنا مواصلين مع مختلف فقراتنا وأخبارنا. نحكي كما قلنا على الدورة الثامنة المهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون، بش يكون من 8 حتى 14 جويلية الحالي، يتضمن 7 عروض فنية متنوعة. اختارت جمعية رؤية للتنمية الثقافية اللي تنظم التظاهرة هذه تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسفاقس، وتقدم للجمهور برمجة تتراوح بين المسرح والموسيقى المتنوعة متنوعة الأنماط، إذ برمجة عروض مسرحية، سهرات موسيقية بين موسيقى وتاريخ وفن شعبي، موسيقى صوفية وفن شبابي. بالنسبة لأهم العروض كما قلت باش تكون في المهرجان، بالنسبة للدورة الحالية باش يكون في الافتتاح عرض موسيقي للفنان صوفيان الزايدي نهار 8 جويلية، باش تكون كذلك 9 جويلية عرض الساقية تزهى وتغني، هو عرض موسيقي فني متنوع يمزج بين الفنون الشعبية والموسيقى الشبابي، مشاركة فنانين حسن ناجي وخليل علوش، و يكون إخراج حاتم الحشيشة. يكون موعد نهار 10 جويلية مع عرض مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية، تلاقي بعدها نهار 11 جويلية مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة مع حاتم حشيشة. المجال يكون نهار 12 جويلية مع سهرة الفن الشعبي للفنانة زينة القسرينية، بعدها سهرة 13 جويلية زوار الحاضرة بقيادة مرشد بوليلة، واختتام الدورة الثامنة يكون نهار 14 جويلية مع حفل للفنان مروان الجبالي نوردو. هذه أبرز ملامح الدورة الثامنة من مهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون. إن شاء الله كل التوفيق المهرجان هذا وكل المهرجانات اللي تبذل أكيد في مجهود باش توفر برمجة على مستوى جهوي محلي، وخاصة يكون على مستوى دولي تكون المسؤولية أكبر وتكون الموارد تتطلب أكثر موارد. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

العشرة 44 دقيقة على موجات الجوهرة FM في جوهرة باي نايت. تحياتنا نجدوها لكل مستمعاتنا مستمعين ومن كانوا يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. سهرت جوهرة FM ديما متواصلة بالنسبة لبرمجة صيف 2026 بين متبيعة مختلفة البرامج والتنوع امتاحها، وأكيد جدا نحاول في كل مرة أنه تكون البرمجة متوازنة بين الترفيه وبين المعلومة المفيدة، وخاصة الأجواء الصيفية اللي تكون بشكل طيب جدا. نذكر بالنسبة لمهرجان تبرقة، افتتاح الدورة 20 المهرجان هذا كان تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية من أسرار في نهار الجمعين البارح بفضاء المسرح البحري بتبرقة. فعاليات الدورة 20 تم افتتاحها بعرض خاص قدمه الفنان الكوبي ألفريدو رودريغز وسط حضور جماهير وتفاعل لافت. المهرجان هذا نذكر كان تأسس عام 1973 وهو واحد من أهم المهرجانات العريقة اللي طبعت فن الموسيقى ومنحها بعد دولي وإنساني، وأهم ويعد واحد من أهم المهرجانات الثقافية والسياحية بالجهة والتعريف بها بما تسخر به من كنيات قادر على أن تجعل منها وجهة عالمية. عند المدة وديما نسمع في نفس الكلام على أنه تكون وجهة عالمية، وتورقة موجودة من قبل ما جاتش توا، دونك والأجواء نتاعها والإمكانيات معروفة من قبل، دونك كان بالأجدر أنه من سنوات هي وغيرها من المدن الحقيقة التونسية وكل ولاية في تونس فيها مناطق تستحق الحقيقة أن تكون وجهة للتوانسة وللأجانب. نذكر خلال الدورات السابقة استقبل المهرجان العديد من القامات الفنية العربية والعالمية، بينهم الفنان الكوبي ألفريدو رودريغز، الفنان الأمريكي ليز ماكومب، وديدي بريد جواتر، وفونيكا سويف، بالإضافة لبيث هارت وستانلي كلاركيزي، هما من أبرز الفنانين العالميين. بالنسبة للتوانسة محمد علي كمون، فوزي شكيلي، عمر الوعر، وكذلك جمال العروسي من الجزائر. إن شاء الله بيان سور المهرجان هذا يتواصل في فضاء المسرح البحري في الفضاء الجديد اللي احتضن فيه مهرجان جاز لأول مرة عوضا عن مسرح البازيليك اللي احتضن الدورات 19 السابقة، وهو منجز جديد يجسد بطبيعة تطلعات الجهة ورواد الموسيقى وكذلك مسرح عدد من الفنون الأخرى. نرجع بأكثر تفاصيل في موعدنا القادمة على أبرز السهرات اللي مازالت في مهرجان جاز بتبرقة في دورته 20. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم في جوهرة باي نايت.

هذا ثامر عاشور غنية تسلم غنية نصطو معها العشرة 57 دقيقة على موجتها لجوهرة فام في جوهرة باي نايت. شوية أخرى نرجع ونوصلوا معكم ساعتنا الثانية مع السمر نايت ميكس الفلاش باك وغيرها من المتابعات الفنية ولا الثقافية. باش نحكيو على ألبوم جديد بالنسبة للفنان رامي جمال و 16 أغنية موجودين في الألبوم ألبوم دي علامة. لكن بعد شوية تستناو موجز جديد للأخبار مع هجر نوالي عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية. بقوا معنا في الاستماع والمتابعة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء الأمس على حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثة الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة. ونوه وزير الدفاع الوطني بالتعاون القائم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية، داعيا القائمين عليها إلى مواصلة دعم هذه الشراكات، خاصة مع مراكز البحوث الرائدة في مجال الدراسات والاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور التكنولوجيا المطلوب والسعي لامتلاك منظومات عسكرية التونسية بنفس المستوى العالمي. ووزير الدفاع الوطني يؤكد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية. نظمت الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ببنزرت اليوم وتحت إشراف وزارة العدل يوما تكوينيا حول دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المسترابة توقيا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول النقاش بالخصوص أبرز التحديات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها بما يعزز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات القانونية والتقنية المعتمدة في هذا المجال. دوليا، كثفت الولايات المتحدة من جهودها لإقناع إيران بالتخلي عن تمسكها بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل تقديم حوافز لها. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوفن وجاردين كونشر اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي أبلغا الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم في المضيق قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن. وسفير إيران في بكين يعلن أن الصين والدول الصديقة الأخرى سيتم منحها اعتبارات خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

إذا سعد المجرة جيت في بالي غنية نوصلوا معها للأحداش 20 دقيقة على موجات الجوهرة FM. زالت صهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة مع أخبارنا متابعتنا. مش نحكيه من بعد على الدورة الجديدة المهرجان أوسو كارنفال أوسو الدورة 63 شعار أوسو فن وتراث. لكن قبل هذا الكل نبدأ مع فقرتنا الموسيقية Summer Night Mix. سامر نايت ميكس اخترنا باش نرجعوا للفلاش باك, لكن في سامر نايت ميكس باعتبار نحكيه على غنيات ريميكسي في دي ريميكس جدد لغنيات عديدة مثلو هيتس سنوات التسعينات البون جوفي مايكل جاكسون فيل كولينز الغالا موديل تولكن وغيرهم من الأسمان. خليكم تسمعوا وتستمتعوا, نرجو نوصل معاكم صاريتنا في جوهرة بنايت.

إذا السمر نايت ميكس الأبرز غنيات التسعينات في دورو ميكس، إن شاء الله يكونوا عجبوكم الغنيات حلوين معروفين البعض منهم أو أغلبهم على الأقل معروفين في الفيرسيون الأصلية، لكن سمعناهم في فيرسيون ريميكس العدد من مجموعات والفنانين مايكل جاكسون غالا مودر تولكن وغيرهم من الأسماء. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت، صاريتنا بدأت معكم من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكرو. نرجعوا لأخبار المهرجانات وتظاهرات الثقافية اللي بشكون موجودة خلال صيف 2026. نحكيو على كرنفال أوسو الدورة 63، كما قلت بكري بش يكون تحت شعار أوسو فن وتراث. البداية تكون نهار الأحد 12 جويلية يوم الألعاب الشاطئية اللي يضم أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية، موس بارتي، شاطئ أبو جعفر، جوهرة الساحل. بش يكون البرنامج نهار 9 أو نهار 12 مع 9 متاع الصباح رياضة للجميع، 10 بناء القصور الرملية، مع 11 يكون الموعد مع الألعاب الشعبية، بعد ظهر موس بارتي، مع 5 متاع العشية الطائرة الورقية. دونك كونوا في الموعد أوسو فن وتراث دورة 63 لحد 12 جويلية يوم الألعاب الشاطئية في بو جعفر. وإن شاء الله تعدى بتبيع أجواء طيبة، وإن شاء الله نسخة جديدة من الكرنفال تكون كالعادة وخير إن شاء الله من العادة. بقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم مع الموسيقى. مبروك.

ناس عارفين ما علاش يعني كل حبك سافع خلينا نوصل معها لحد 56 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت بدينا معكم على 10 مواصلين حتى الماضي ساعة عن جد تحية لكل مستمعاتنا مستمعين وما كانوا يسمعوا في راديو جوهرة FM مواصلين معكم في ساعتنا الثالثة بعد شوية مع الاتصالتين والفلاش باك وبقية الأخبار والمتابعات الفنية والثقافية. بقوا مشكورين ديما في الاستماع سهرية جوهرة باي نايت شوية أخرى يكون معادكم مع النشر الأخير للأخبار ومهاجر النويلي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جيت الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. السونات تعلن عن قطع يومي للمياه ليلا في كل من سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الأحد. واليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبيرم شارقة من ولاية صغوان بداية من مساء الأمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الخامس من جويليا 26 و2000. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد إلى حين الاستقرار أو استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة وفق نص البلاغ. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الأعدادية النموذجية. وطنيا أيضا، افتتح يوم أمس مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقر أبي زمعة البلوي سيدي صحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. وأفادت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفادت بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة وتقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع، مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. وبينت أيضا رئيسة المشروع أن ساحة المغرب العربي هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دولار وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري. دوليا الآن، انطلقت يوم أمس مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران بمشاركة الآلاف من الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطنية. وظهر نعش خامنئي بجانب نعوش 4 من أفراد عائلته قتلوا معه يوم 28 فبراير مع بدء الحرب. وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية آلاف المشاركين في المراسم. طهران تواصل تجديد على سيادتها في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس العراقي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني في تركيا، مؤكدا أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة. كما أوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطرق حكيمة، كاشفا أن إيران تلقت رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

غريبة هالدنيا غنى نوصل معها نص الليل 19 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بينات مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة مع اخبارنا متابعتنا مع فقرتنا الموسيقية فلاش باك شنسمعوا في الفلاش باك كلاسيكوس لسنوات الثمانينات والتسعينات الأغاني الكلاسيكية الأغاني المعروفة مع دي جي مانو فيلا ريال هذا الدي جي اللي اختار مجموعة هامة وحلوة من الأغنيات اللي إن شاء الله تستمتعوا بها توت سويت الفلاش باك

هذا دي جي مانو فيلا ريال كلاسيكوس لغنيات الثمانينات والتسعينات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا في فقرة الفلاش باك. تو نوصل لـ 36 دقيقة نقدم الغنيات الحلوة من الغربي نسمعوا برشا شرقي.

0: اتصلتينا.
1: اختيارنا ليلى في اتصلتينا يكون مع أغنية العيون السود، أغنية مش نسموها بصوت الفنانة نانسي عجرم، كانت غنيتها في حفل راوي عبالي خامدي اللي كان في السعودية. نسمون استمتعون، أرجو نوصلوا معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

هذه نانسي عجرم في عادة الأغنية العيون السود، وإلى الأغنية المعروفة بعملت إيه فينا السنين، أغنية ورد بتبيع وردة جزائرية من كلمات محمد حمزة وإلحان بليغ حمدي، وكانت خرجت عام 1972 معها نص دقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة باي نايت، موعد اليومي من الاثنين حتى على امتداد الجمعة كاملة من الاثنين للسبت. رافقكم في جوهرة باي نايت، ولحد يكون وعدكم مع أمينة الميلادي. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام الجيد اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو، وبقنا كمش قول لكم ليلتكم زينة، سبحان الله خيرا، سلام.